0: تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم، السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح، وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة بالنفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري، الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز. وفي استطلاع لجريدة عمان أكد عدد من أولياء الأمور بأن زرع الثقة في الأبناء يجب أن يبدأ منذ وقت مبكر من العمر، كما أن غرس الحب والاحترام في نفوسهم يعد من الضروريات ليعبروا عن رغباتهم واختياراتهم بكل أريحية. كما أكدوا أولياء الأمور الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا على أهمية الثناء على الأبناء أثناء قيامهم ببعض التصرفات الإيجابية، وذلك لتعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسر العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبتي استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال، وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما، قالت بثقة لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء والابتعاد عن الأنشطة الجماعية والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع. فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء، وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم، فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك غلام معلم، ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون، وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير. كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء، ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعرفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبرازها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة وعدم إهمال النظافة الشخصية، والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة. فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر ومراعاة الفروق الفردية لديهم، بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في عام 1652 للميلاد استنجد ملوك جزيرتي زنجبار وبيمبا بالإمام سلطان بن سيف الأول اليعربي بعدما ضاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فما كان من الإمام إلا أن أرسل أسطوله الحربية إلى هناك، وقد تمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية في زنجبار. رغم قلة الجنود العمانيين الذين استطاعوا بفضل قوة عزيمتهم من دحر القوات البرتغالية خارج جزيرتي بتة وزنجبار، وقد احترم العمانيون الأديان الأخرى الموجودة هناك، وكان هذا كفيلا بدخول الكثير منهم إلى الإسلام. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر يواصل الدكتور خليل بن عبد الله العجمي الباحث في التاريخ العماني التعريف بدور الأسطول العماني في إرساء ثقافة السلام في الفترة التي تلت طرد البرتغاليين من عمان، والتي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، حيث قال:
3: نستكمل موضوعنا ما تطرقنا إليه من قبل حول اتهام الأسطول البحري العربي أنه كان يمارس القرصنة في المياه البحرية الشرقية. حقيقة البحرية العمانية في ذلك الوقت كان لها أهداف واضحة، وهي صد هجوم أي اعتداء خارجي، بمعنى أن العمانيين كانوا يدافعون عن أنفسهم، هذا من جهة، وكانوا يستخدمون أسطولهم لتقديم المساعدة للشعوب التي تستنجد بأمة اليعاربة كموقف إسلامي يحتم عليهم نصرة أبناء جلدهم. وهذا الموضوع اعتبر غير مقبول من قبل الأوروبيين، بعض الأوروبيين، لأن يرجع في ذلك في الحقيقة الأمر إلى عدم اعترافهم بحق الشعوب في الدفاع عن أراضيها. أما العمانيين فهم اعتبروا ما يقومون به يندرج تحت الرغبة في الدفاع عن وطنهم ولتثبيت أمور دينهم، وقد وضح ذلك ليوريمر حين قال: دأب الأسطول العماني على الوقوف في وجه كل من هدد من وملاح التجار العرب خاصة والعمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم على الاعتراض أي سفينة تابعة لجهات تعرض العمانيين لخطرها، وخاصة السفن التابعة للقراصنة الهنود. كان نشاط البحرية يهدف إلى تقديم مساعدة والنقد للشعوب التي تستنجد بأمة اليعاربة، كان الواجب يحتم عليهم تقديم المساعدة للأقطار وخاصة الضعيفة. لعلم شعوبها ما سطره العمانيون بطولات حينما طردوا البرتغاليين من بلادهم بفضل اتحادهم مع بعض. كانت أول محاولات استجداء بالعمانيين حينما استنجد ملوك زنجبار وبمبا عام 1652، استنجدوا بالإمام سلطان بن سيف الأول حينما ذاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فأرسل الإمام سلطان أسطوله الحربي إلى هناك، وتمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية هناك، رغم أن الجنود العمانيين كانوا قلة، ولكن بفضل قوة عزيمتهم تمكنوا من دحر قوات البرتغالية خارج جزيرتي بمبا وزنجبار. وقد احترم حقيقة العمانيون الأديان الأخرى الموجودة هناك كالمسيحيين، كدليل على أن العمانيين لم تكن لهم نية في احتلال البلدان التي قدموا لهم مساعدات أنهم ما كانوا يتدخلون في شؤونها أو إلقاء تلك المسألة على شعبها لتقرر مصيرها. فهناك كثير من الأمثلة على أن هذا الأسطول كان يلبي النداءات التي تأتي من سكان شرق أفريقيا. فقد لبى الإمام سلطان نداء أهالي بتة وفازة لتحرير بلادهم من البرتغاليين، كان ذلك سنة 1660 من دون أن يسيطر على القلعة، قلعة يسوع. وبعد أن انهى الأسطول العماني من هذه العملية قفل راجعا إلى مسقط وأوكل مهمة إدارة شؤون مباشرة إلى محمد بن مبارك المزروعي، وهو أحد قادة منباسة في ذلك الوقت. من الأمثلة الأخرى على أن العمانيين كانوا يلبون نداءات السكان ما حدث سنة 1666 حينما قام عرب الصومال ببعث رسالة سرية إلى الإمام سلطان بن سيف، أوضحوا فيها من خلالها الظلم والمعاناة التي وقع عليهم جراء الأعمال التعسفية التي كان يمارسها البرتغاليون ضدهم. فبعث إليهم الإمام سلطان قائده محمد بن مسعود الصارمي على رأس جيش بحري، ووقعت بينهم مناوشات تمكن على إثرها من طرد البرتغاليين من أرض الصومال من دون أن يستقر الأسطول العماني على أرض الصومال، وإنما فضل أن يكون حكم البلد هذه من قبل أهلها. وقد عم الفرح حقيقة أرض الصومال بعد إخراج البرتغاليين منها، وذكر أن المسلمين هناك كانوا يدعون للإمام سلطان بالعمر الطويل والخير الجزيل نتيجة ما قام به من تحرير بلادهم من البرتغاليين. أيضا في سنة 1669 قام الأسطول العماني بتقديم مساعدات لبعض الإمارات على ساحل شرق أفريقيا نتيجة أيضا تعرضها للمضايقات من قبل البرتغاليين، حتى تمكن هذا الأسطول أن يوسع نشاطه إلى ما بعد جنوب جزيرة مدغشقر. هكذا رأينا أن الأسطول العماني حقيقة كان يلبي نداء الواجب عندما تأتيه من المسلمين سواء كان سكان شرق أفريقيا أو غيرها من المناطق الأخرى نتيجة ضيق السكان درعا من أعمال البرتغاليين الوحشية. فما حدث عام 1695 عندما استقبل الإمام سيف بن سلطان وفدا يضم سكان منباسة طالبين منه النجدة من البرتغاليين، فأمر الإمام أسطوله بالتحرك في 11 مارس 1696 على رأس حملة مكونة من 7 سفن تحمل ما يقارب 3000 شخص، فحمل معهم أمير مقاطعة لامو الذي يبدو أنه كان على اتصال بالأمير الإمام سيف للتحالف معه ضد البرتغاليين. فتمكن الإمام سيف من الاستيلاء على قلعة منباسة. بعد الانتصارات، سلسلة الانتصارات التي حققها العمانيون، تشكل وفد من زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية للقاء الإمام سيف وتهنئته هذه طبعا بعد أن تمكن الإمام من دحر البرتغالي عن قلعة يسوع. هذا الحدث أن تم تشكل وفد يضم مختلف زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية، وقرروا المجيء إلى عمان لتهنئة الإمام يعني وشكر على ما قام به. فاستقبلهم الإمام سيف بن سلطان وأكرمهم، وبعد أن ظلوا في عمان فترة من الزمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن تلقوا الهبات من الإمام سيف بن سلطان. طبعا لم يكن العمانيين أي نية في الإقامة في شرق أفريقيا وتكوين دولة تابعة لهم. رأينا أنهم على مر السنوات من منتصف القرن العشرين وحملات متعددة لم يفكروا أنهم يخضعوا تلك البلدان لسيطرتهم، إنما فقط من باب تقديم المساعدة، وتركوا الأمر في يعني يد أهلها، رغم أن العمانيين يعني لم تؤثر فيهم الصراعات الداخلية التي حدثت في عمان من تقديم تلك المساعدة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة، نأخذ مثال ما قام به أيضا الإمام سيف بن سلطان عندما يعني لبى نداء سكان البحرين لتخليصهم من الفرس، فقد أرسل إليهم أسطول الحرب عام 1704، فكان له ما أراد من طرد الفرس، وفضل أيضا عدم البقاء على أرض البحرين، وقرر سحب القوات العمانية لفترة قصيرة بعد بقائه لفترة قصيرة من الزمن، ففضل عدم التدخل في شؤون هذا البلد. وأيضا بالجهة الجنوبية الغربية كانت أيضا سواحل اليمن التي كانت هدفا لبعض الهجمات البرتغالية، فأيضا قدم الإمام لهم أيضا مساعدات من دون أن يفكر، بعد أن تم طرد البرتغاليين يفكر في السيطرة على أراضي اليمن. دليل على ذلك الرسالة التي بعث بها الإمام سلطان بن سيف إلى الوزير اليمني في ذلك اليوم أحمد بن الحسن، وضحت الدوافع الحقيقية للتحركات البحرية العمانية، حينما قال الإمام سيف بن سلطان: إنا لما بعثنا جيشنا وسلطناه على جهاد عبادة الأصنام وقتال أعداء دين الإسلام الذين نقضوا عهودنا ونكثوا عقودنا إلى آخره، أوضح أنهم ليس لهم نية في البقاء في أرض اليمن. حقيقة هناك كثير من الأمثلة، الوقت لا يسع أن نذكرها بالكامل، تدل على أن العمانيين كان هدفهم أسمى بالدفاع عن الأراضي الإسلامية وتقديم المساعدات والنجدة لهم. وعكست مثلا عكست الرسائل المتبادلة أيضا بين أئمة العاربة ومندوبين الشركات الأوروبية ما يؤكد أيضا على واصر التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين. فالرسالة التي وجهها فان ويك المدير الهولندي في بندر عباس إلى الإمام سلطان بن سيف عارضا عليه التعاون والسماح للهولنديين بإقامة وكالة تجارية، فرد عليه الإمام: إن رسالتك تلك ملأة بالتفهم ومنفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحلاة بعبارات الود والنبل واللطف والأدب. وفي نهاية الأمر عين الإمام سلطان سفيرا له في باتافيا بغرض توقيد العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أظهر العاربة حسن نواياهم تجاههم وعدم معاملتهم معاملة الأعداء. وهكذا رأينا أن العاربة كان هدفهم من شن الحملات المختلفة في الشرق والغرب لتقديم المساعدة لمن يستنجد بهم، وكانوا حريصين على إقامة علاقات السلم مع مختلف الدول الأوروبية التي كانت تتواجد في المنطقة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، حيث رحب أئمة العاربة بالتعاطف معهم لوقوفهم على الحياد كما حصل عند الفرنسيين، فقدموا لهم الشكر كمثال عندما أرسل الإمام سلطان بن سيف للأب كارنيه الفرنسي يشكره على وقوفه على الحياد في حربه مع الهولنديين، فأمر الإمام بتزويدهم بالأسلحة وبعض الأدلاء البحريين في حربهم مع البرتغاليين في غرب الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: لقد قام الأسطول العماني البحري خلال حكم أئمة دولة اليعاربة بدور بارز في نشر التسامح والتعاون مع الشعوب الأخرى، وكان لهذا الأسطول أهدافا واضحة من بينها صد أي اعتداء خارجي وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب التي تستنجد بأئمة اليعاربة الذين سعوا إلى بسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين من بلدانهم بفضل قوة أسطولهم.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. أحبتي الكرام، في الحلقات أو الحلقة السابقة بالذات بدأنا تقديم التعريف بالموانئ المجانية القديمة اللي هي طبعا من قبل 2000 قبل الميلاد وما قبله طبعا، وبعضها طبعا يعود قد يكون يعود إلى 1000 قبل الميلاد، بداية النشاط البشري في المناطق الساحلية. ولكن طبعا ظهرت هذه الموانئ بشكل أكبر وبدأ نشاطها منذ 1400 قبل الميلاد، طبعا خلال 1300 وخاصة منتصف 1300 قبل الميلاد 2500 إلى 2000 قبل الميلاد، كانت مجان نشيطة جدا في مجال الملاحة ومجال التجارة، وكانت حلقة وصل بين الحضارات القديمة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة الهرابة في باكستان، حضارة عيلام في بلاد فارس، حضارة وادي الرافدين في العراق، حضارة وادي النيل في مصر، الحضارة الفرعونية، حضارة الشام، حضارة الأناضول، كل هذه الحضارات، وحتى قد يكون شرق أفريقيا أيضا من ضمن المنظومة اللي كانت حلقة وصلها جميعا سفن مجان القديمة التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بخط مباشر من رأس الحد ورأس الجنز في مجان إلى ميناء جوزرات في وادي السند. أحبتي الكرام، نبدأ حديثنا، نواصل حديثنا عن الموانئ، ونبدأ في ميناء رأس الجنز. طبعا من الموانئ المهمة القديمة اللي عثر عليها في معثورات كثيرة جدا ميناء رأس الجنز. ميناء رأس الجنز لأهمية خاصة بحيث أنه كان فيه نشاط بشري أكبر وفي معثورات كثيرة جدا من الآثار تعود إلى فترات طويلة جدا منذ 1600 قد يكون 1500 قبل الميلاد إلى يعني ما بعد الميلاد. والآثار اللي وجدت في رأس الجنز ورأس الحد استمرت منذ 1600 قبل الميلاد حتى 13 الميلادي. بعد 13 الميلادي تحولت النشاط البشري أو الموانئ أو نشاط الموانئ بالذات من ميناء رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء قلهات. يعني بدأ ميناء قلهات ينشط في القرن الثالث عشر الميلادي. بعد القرن الثالث عشر الميلادي إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر استمر النشاط في قلهات. بعد ما أصيبت قلهات بالزلزال اللي حصل في الألفية في القرن السادس عشر أو الخامس عشر الميلادي، تحول الميناء إلى ميناء صور، وأصبحت صور منذ القرن الخامس عشر الميلادي وحتى القرن العشرين هي الميناء الرئيسي في المنطقة، خاصة المنطقة اللي هي رأس الحد ورأس الجنز إلى قلهات. اليوم نتحدث عن ميناء رأس الجنز، وطبعا الميناء رأس الحد تتوفر فيه معلومات كثيرة جدا، ومن أهم المواقع الأثرية في جنوب الشرقية بسلطنة عمان. توفر المواقع الأثرية الكائنة في جنوب المنطقة الشرقية بسلطنة عمان بشكل عام معلومات ممتازة حول المستوطنات الساحلية على طول بحر العرب، معلومات كبيرة جدا طبعا جمعت من هذا الموقع ومواقع أخرى، مع التركيز على التجارة البحرية المتوجهة نحو الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية في البحر المفتوح. يعني ميزت الآثار في هذه الموقع أنها لها علاقة مباشرة وبحضارة وادي السند، يعني كان اتصال أكبر في حضارة الهند. وهناك مواقع أخرى معروفة على طول بحر عمان، ومنها بندر القصة بمسقط وبمة بقريات وقريات وغيرها، ربما وجدت على طول الساحل الباطنة أيضا مواقع مهمة أو قريبا من ولاية صور. ولكن مواقع جنوب الشرقية تحتل موقعا متميزا، فهي تقع
في المفصل ما بين خليج عمان وبحر العرب. طبعا موقع رأس الجنز يمتاز أنه هو الحد الفاصل بين البحرين، بحر عمان وبحر العرب، كما أنها تقع في نهاية ممر طويل من الاتصالات التي تتجاوز ساحل الخليج العربي وتصل عبر الرمال إلى محافظة البريمي. يعني أيضا كان في خط بري ينطلق من رأس الحد ورأس الجنز ويعني يذهب إلى المناطق الداخلية وصولا إلى البريمي والمواقع الأخرى المطلة على الخليج العربي، وقد يكون يصل إلى ميناء أم النار في الخليج العربي. وهناك أيضا مستوطنات منذ النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد في عدة مواقع من رأس الحد، وفي مواقع أيضا في رأس الجنز، وفي السويح أيضا هناك مواقع مهمة جدا، وأيضا هناك في مواقع أخرى برأس رويس أيضا في جنوب الشرقية، ومواقع أخرى في شمال أصيلة. كل هذه المواقع كانت مهمة للنشاط البحري في تلك الفترة، وعثر فيها على معثورات كثيرة تدل على تواصل حضاري، وتدل على أن هذه المواقع لها نشاط يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وما قبله. وقدمت التنقيبات في رأس الجنز صورة حية لمجتمع الصيد ينتمي لحضارة العصر البرونزي المبكر في مجان خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. يعني طبعا العصر البرونزي من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر البرونزي، لكن العصر البرونزي المبكر اللي هو الفترة يعني الأولى في هذه الفترة، لكن هنا المقصود النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2500 وحتى 2000 قبل الميلاد، اللي هو كان فيه النشاط البشري كبير.

0: الآن، وموقع حضارة العصر البرونزي المبكر يوجد على طول الخليج صغير، واحتوى مجموعات عديدة من منازل الطوب اللبن، وبدأ استعمالها نحو 2500 قبل الميلاد. يعني هذه المواقع اللي تعود لحضارة العصر البرونزي أو ما قبل ذلك، وجد أيضا من بينها يعني منازل استخدمت الطوب اللبن في صناعة المباني أو المنازل. وطبعا هذه المواقع موجودة في يعني جنوب الشرقية، أو حتى موجودة في موقع أم النار في داخل الخليج العربي، اللي هو الآن يقع عند قريب من أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان موقع رأس الجنز مسكونا موسميا خلال الشتاء من أكتوبر حتى مارس، بواسطة مجتمع أمضى وقته في صيد الأسماك وتصنيعه بمختلف الطرق لتخزينه وشحنه إلى داخل البلاد. يعني كانت هناك صناعات سمكية من بينها التمليح والتبخير والتجفيف، يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وما قبل ذلك، وما قبل ذلك قد يكون الألف السادس، قد يكون الألف الخامس، قد يكون الألف الرابع قبل الميلاد. وجد أن هناك في تمليح أسماك، وكانت تصدر في أواني من الفخار إلى داخل عمان، وقد تكون أيضا تصدر إلى خارج عمان إلى دول أخرى أو إلى حضارات أخرى قريبة. وتنوع الأسماك الموجودة في مواقع جنوب المنطقة الشرقية يشير إلى أن كل الأنظمة الحيوية البحرية تم استغلالها. طبعا المنطقة تتميز أن فيها أخوار مثل خور أو مين أو خليج الحجر أو خليج يعني خوري جراما، طبعا مشهورين هذا المكانين أنهم كانوا مينائين طبيعيين منذ القدم، وأيضا كانت تستغل يعني القشريات والرخويات والأصداف وغيرها في الغذاء وغيرها أيضا. وكانت أيضا كثير من المواد تستخدم في الزينة أو في صناعات، وكان يصدر أيضا الأسماك سواء كانت مجففة أو مدخنة أو مملحة إلى مواقع عديدة داخل مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن ميناء رأس الجنز، وفي الحلقة القادمة سنواصل الحديث عن نفس الميناء وموانئ أخرى عديدة في مجان قديما. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام، ونواصل إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: المستشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي،
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبدالله البحراني.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات النصير الإدفوي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة: الإدفوي هو كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي، المؤرخ الأديب الفقيه الشافعي، وهو منسوب إلى إدفو بالهمزة من الأسفل، حيث أتى الاسم من كلمة إتبو، وهي كلمة قبطية تعني مدينة الشمس الساطعة. كما قال الأثري كمال الملاح في كتاب مصر: تحت ظلال الفراعنة، والدفء والشمس الساطعة صنوان لا يفترقان. وأيضا من أمر الفاتح الإسلامي لجنوده عندما وصلوا إلى إقليم تميز بالدفء عن وجه بحري بقوله: ادفأوا هنا، وخففت لتصير ادفو. أما عصر شيخ العرب همام أمير الصعيد، ولد الإدفوي في إدفو بصعيد مصر في شعبان سنة 85 و600 هجرية، ودرس في قوصة التي كانت تعد أكبر مدرسة إسلامية في صعيد مصر، تحاكي مدارس القاهرة وبقية العالم الإسلامي. ثم انتقل الإدفوي إلى القاهرة ليتلقى العلم على أيدي كثير من العلماء المشايخ بالمدرسة الصالحية التي أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب، حيث كانت القاهرة قبلة لعلماء المشرق والمغرب. نقرأ له من موشحاته هذا الموشح. يقول الإدفوي: يا طلعة الهلال هللالي في الحب منتظر، يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر، أمالي دائي راقي من راقي قدرا على الأنام، زهى بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام، به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام، وسست والخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر، فلذ للمذاق مذاقي في حبه السهر، هل من فتى يسعى في إسعافي بالقرب من رشا، إن مال بالأرداف أردافي قلبي مع الحشا، مكمل الأوصاف أوصافي قتلي وأدهشا، عقلي وحكم الجافي الجافي ركوبه الغرر، فكم من الإسراف أسرافي كفيه من خطر، أزر الجبين الحالي بالحالي ممن قد اغتدى، إذ فاق بالكمال كمالي أشقى وأنقدى، من ابنة الدوالي دوالي قلبي من الردى، وقد بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر، وقال إذ الوالي للوالي يرفع له الخبر، يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي، وارثل دمع السائل يا سائل عن حال قصتي، ولا تطيع العادل يا عادل وارفق بمهجتي، وإن تزرني قابل في قابل أفوز بالنظر، كي ينجلي يا فاضل الفاضل في حالة الغير، يا منتهى أمالي أمالي في الحب من مجير، ارث لي جسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير، وفيك قد ألقالي يا قالي هجرانك الضرر، وقطعت أوصالي يا صالي بقتلتي سقر، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي بهم بخيل، وقب بهم يا صحبي وصحبي ابكوا على القتيل، وإن تقض نحبي فننجبي في السهل والوعر، وانزل بهم والطف بي وطف بي في البدو والحضر، لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هدى، وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفداء، واهتز بالأردان أرداني إذ قام منشدا، وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر، وهاتف الأذان آذاني إذ نبه البشر. كانت تلك مختارات من موشحات النصير الإدفوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهات بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. مقتل وإصابة العشرات جراء ضربات روسية واسعة استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا. وكييف تشن هجوما على شركة إلكترونية روسية ومصفاة نفط. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34 شخصا. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه

في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: أحلى صباح.

0: حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الاستفادة الطبية والمجتمعية من شجرة السيكوف والأفاق المستقبلية لهذه الشجرة، التي قد تكون واحد من أهم العناصر الطبية المستخدمة في مكافحة أمراض العصر في هذا الوقت، وخاصة مرض السرطان. ننتقل اليوم إلى شجيرة عكبوت، صبغة الشباك وفحم الأسنان. هذا النوع الثالث، شجرة عكبوت، هي شجرة يعني من نفس العائلة الكيموفورا، شجرة جافة إلى حد ما، تكون في المناطق الجافة متغزمة. ينمو هذا النوع في منطقة الخريف في سلطنة عمان وفي اليمن والصومال، ويعيش أساسا في البيئات الجافة والشجيرات الصحراوية، وقد وثق وجوده في محافظة ظفار ومنها أيضا في مختلف المواقع المنتشرة في منطقة الخريف. ومن أبرز صفاته لحاؤه الفاتح الذي يتقشر في رقائق رقيقة، وخشبه الداخلي الذي يميل إلى اللون الأحمر. قد استفاد السكان من هذا النوع في إعداد صبغة نباتية، فكان اللحاء الداخلي يتم غليه في الماء حتى يتحول الماء إلى اللون الأحمر الداكن، ثم تغمر فيه خيوط القطن وشباك الصيد. وتكشف هذه الممارسات أيضا استفادة المجتمعات المحلية من هذه الأشجار، وإلى أي مدى جرب المجتمع الاستفادة من هذه الأشجار، يعني هذه الخبرة التراكمية. يعني هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد، هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد. هذا البحث اللي حدث أثناء سنوات وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية بحث عميق جدا، واستخدم أول طرق البحث التقليدية وهي المحاولة والخطأ، يعني تحاول مع بهذه الطريقة ثم هذه الطريقة ثم هذه الطريقة حتى تصل إلى الفائدة المستخدمة من هذا النوع مثلا. وهكذا على بقية الإرث الشعبي للمعلومات الشعبية، هذه المعلومات لها قيمة كبيرة جدا، لأن الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يمتلك القدرات اللي موجودة الآن. الآن ممكن القدرات التحليلية للمكونات الكيميائية لمنتج معين تعطيك فكرة، لأنه أنت مباشرة هذه المنتجات تعرفها فيش تستخدم، يعني المادة الكيميائية ألف تستخدم في كذا، باء تستخدم في كذا، جيم تستخدم في كذا، دال تستخدم في كذا، فتوجه مباشرة استخدام هذه المواد إلى مجالها الصحيح. لكن هذا الأمر لم يكن متاح في السابق، كان الإنسان بالتقدير وبالرؤية وبالمحاولة والخطأ والتجربة يصل إلى هذه المعلومات المهمة جدا، وهذا الإرث الثقافي الذي استمر آلاف السنوات، لا يعرف متى بدأ ولا زال مستمر حتى اليوم. فسبحان الله، يعني الإنسان خليفة الله على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى وضع فيه القدرات الكافية والكامنة لاستخدام النظم البيئية بما يخدم الإنسان ويحافظ عليها. والمشكلة الحقيقية في الاستفادة من النظم البيئية تكمن في تطرف الإنسان ذاته، عندما يميل الإنسان إلى الإسراف بشكل كبير جدا في استخدام النظم البيئية فوق حاجته، ويكسر معادلة الاستدامة التقليدية اللي موجودة، بالذات عندما تمكن الإنسان من إحداث أكبر ضرر في البيئة. وهذه هي المشكلة، الوعي هو الذي يربط تفاصيل استخدام النظم البيئية بطريقة صحيحة لنحافظ على هذه النظم للأجيال القادمة، كما هو الحال منذ أكثر من 5000 سنة منذ أن وردت ذاكرة الإنسان إلى هذا المكان، وكما سيحدث في المستقبل. لكن الإفراط بشكل كبير في النظم البيئية وفي استخدامها بشكل مستهلك جدا يكسر الاستدامة النظم البيئية، ويكسر دورات حياتها، ويقطع ما يسمى في علم الاقتصاد سلاسل الإمداد والتوريد. هذا أيضا في علوم البيئة، سلاسل الإمداد والتوريد، كل شجرة وكل نوع مهم في النظم البيئية له دور يقوم فيه، فعندما يتم القضاء على هذا النوع أو التقليل منه أو الضغط عليه بدرجة كبيرة جدا لا يتمكن من القيام بدوره في النظم البيئية. عندما لا يتمكن هذا النوع من القيام بدوره في النظم البيئية يحدث قطع لسلاسل التوريد والإمداد، وعندما يحدث هذا القطع يعود الأمر إلى أهمية هذا النوع. إذا كان هذا النوع كيستون سبيشيس أو نوع رئيسي أساسي تنهار النظم البيئية تماما، لأنه هذا النوع حجر الزاوية، إذا سقط تسقط كل النظم البيئية. إذا كان هذا النوع أهمية بقدر أهميته يحدث الضرر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن، كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. وقعت محافظة ظفار اتفاقية تعاون مع الاتحاد العماني للفروسية والسباق وشركة ظفار للسياحة لتعزيز بطولات جمال الخيل العربية في المحافظة. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن الاتفاقية تمثل منطلقا لحراك استثماري وصناعة متكاملة في مجال رياضة جمال الخيل العربية وجعلها فعالية رئيسية مرتبطة بمواسم ظفار بما يعزز قيمتها الاقتصادية والسياحية ويحقق عوائد إيجابية للمجتمع والاقتصاد المحلي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تعرض مبنى تابع لإحدى الشركات لاستهداف أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف فور وقوع الحادث، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة. رداً على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة بالأردن، وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة، وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء الماضي سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه، ونشب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات بحسب وزارة البترول المصرية. ويعد الميناء على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. وافقت حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة تقضي بحصر السلاح وتخزينه تدريجيا ضمن مسار تنفيذ خطة السلام. وتنص المسودة على إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوما بإشراف لجنة وطنية ورقابة من لجنة أو من لجنة تحقق دولية، مع حظر نقل أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية. وربطت المسودة بدء تنفيذ الترتيبات بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، كما جعلت مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، وصولا إلى تولي اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح. وأكدت حماس أن تنفيذ أي خطوة بشأن السلاح مرهون بانسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب، معلنا أن الانسحاب الإسرائيلي سيتزامن مع استكمال تنفيذ ترتيبات السلاح. ميدانيا، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقيلية وطول كرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف وليفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل، أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. هذا وتشير تسريبات اللقاء المغلق بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني إلى تقديم تسهيلات لإنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا. والقوات الأوكرانية توسع من استهدافها للمنشآت النفطية الروسية، فيما يستهدف القصف الروسي مواقع إنتاج وتخزين أو مواقع إنتاج وتخزين المسيرات الأوكرانية.
1: رغم وصف الرئيس الأمريكي لقاءه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه سار بشكل جيد للغاية، لكنه حرص في الوقت نفسه على التأكيد على علاقته الجيدة بالرئيس بوتين وسعيه لإنهاء الحرب. وقد طلب الرئيس زيلينسكي من الرئيس الأمريكي حسب التسريبات التي ظهرت بعد اللقاء المغلق بينهما تزويد كييف بما يسمى الحزمة الشتوية، والتي تتضمن 300 صاروخ لمنظومات باتريوت للدفاع عن شبكة الطاقة ضد الهجمات الروسية المحتملة. كما وافق ترامب على تسهيل منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج باتريوت، حتى أن زيلينسكي ناقش الأمر مع معلقة الصناعة الأمريكية حسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، مشيرا في غضون ذلك إلى أن الإنتاج الفعلي لهذه الصواريخ سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 5 أعوام. وذكرت مصادر أمريكية أخرى أن الرئيسين ناقشا كذلك سبل إنهاء الحرب وزيارة ويتكوف وكوشنر المرتقبة إلى كييف. ويلفت النظر في مجال إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا ما يقال عن أن شركة بوينغ التي تنتج رؤوس هذه الصواريخ قد لا تقبل بمنح تراخيص إنتاجها إلى دولة أخرى، ويشار إلى أن اليابان وألمانيا هما الدولتان الوحيدتان المرخص لهما بإنتاج باتريوت. كما وصف زيلينسكي في لقائه مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار المجلس بفرض عقوبات جديدة على روسيا بأنها خطوة نحو السلام. في موسكو أعلن الرئيس بوتين أن الغرب يسجل أرقاما قياسية في عدم جدوى العقوبات ضد روسيا، منوها بما يشبه السخرية بأنها تجعل أرقاما قياسية ليس فقط في عدد العقوبات بل وفي عدم جدواها، وأنها تلحق ضررا بمن يطلقها. على الصعيد الميداني تصاعد قصف طرفين لمواقع الخصم، وركزت القوات الأوكرانية على توجيه مسيراتها وكذلك صواريخ فلامينغو الأوكرانية الصنع إلى منشآت الطاقة الروسية بعد تزايد ملحوظ في إنتاج المسيرات وتطويرها في أوكرانيا، فيما أصبحت معظم مواقع إنتاج وتخزين هذه المسيرات هدفا للقصف الروسي في المدن الأوكرانية وخاصة العاصمة كييف بشكل شبه يومي عمليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح الموسمية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزاً للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضاً عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كميناً لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة إلى أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق متنزه إشكوالاستو، ووقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابساته. في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت تركيا تشييد جدار فولاذي تركيبي عازل على حدودها الجبلية الوعرة مع إيران، ليمثل قفزة تكنولوجية نوعية في استراتيجية أنقرة لحماية حدودها الشرقية.
2: هذا الجدار الفولاذي المنتج في مرحلته الأولى على طول 6 كيلومترات ليس مجرد حاجز فيزيائي، بل هو العمود الفقري لشبكة أمنية رقمية متكاملة، وتعد التقنيات الأمنية المستخدمة فيه الأولى من نوعها على هذه الحدود، حيث تغطى المنطقة بالكامل بكاميرات حرارية عالية الدقة وأبراج استشعار كهروبصرية تعمل على مدار الساعة. كما زودت الأرض بمستشعرات صوتية من الألياف الضوئية تحت السطح لرصد أي محاولات حفر أو تسلل مشاة، بالإضافة إلى منظومة طائرات مسيرة ذكية درونز تنطلق تلقائيا لفحص أي إنذار تصدره المستشعرات. يرى المؤيدون أن هذا الدرع التكنولوجي يمنح الجيش التركي قدرة رصد استباقية وفي الوقت الحقيقي وسط التضاريس الصعبة، مما يقلل الحاجة للدوريات البشرية ويساهم بفعالية في إحباط الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب وشل تحركات الجماعات المسلحة. في المقابل يواجه المشروع انتقادات، إذ تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الحواجز فائقة التطور تعمق الأزمة الإنسانية عبر دفع طالبي اللجوء الفارين من النزاعات إلى سلوك مسارات جبلية أكثر خطورة. كما ينبه خبراء البيئة من أن المنظومة الفيزيائية والإلكترونية المستمرة تقطع أوصال الحياة البرية وتمنع حركة الحيوانات الأصلية. بين السيطرة التكنولوجية المطلقة والتحفظات الإنسانية والبيئية، يقف جدار تركيا الفولاذي الذكي كقلعة حديثة على البوابة الشرقية لتركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاما أو عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. تسهم مبادرة كفاءة للتصنيع على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين استغلال الموارد للمصانع. كما تعتمد المبادرة على عدة مؤشرات كالحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة وتحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب.
3: تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنفيذ مبادرة كفاءة للتصنيع، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. وتعتمد المبادرة على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس أثرها في المصانع المشاركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليص زمن الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد والحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب ورفع كفاءة استخدام المعدات وزيادة جاهزيتها التشغيلية. وتقاس نتائج المبادرة بحجم الوفرات المالية المحققة وعدد مشاريع التحسين المنفذة واستدامة تطبيق منهجيات التصنيع داخل المصانع بعد انتهاء البرنامج. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التحسين في تحقيق وفرات مالية تقدر بنحو 360 ألف ريال عماني سنويا، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات العمانية في الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم زيادة الصادرات الصناعية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اختيار المؤسسات الصناعية للاستفادة من برنامج كفاءة على مجموعة من المعايير، من أبرزها جاهزية المنشأة والتزام الإدارة العليا بتنفيذ مشاريع التحسين وتوافر فريق عمل مؤهل، إضافة إلى وجود فرص واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين الجودة، كما يراعى تنوع القطاعات الصناعية لتحقيق أثر أوسع على مستوى القطاع الصناعي. وفي المرحلة الحالية جرى اختيار 13 مصنعاً للمشاركة في البرنامج، تأهل منها 9 مصانع لاستكمال مرحلة التطبيق العملي بعد استيفائها لمتطلبات البرنامج. وتسعى الوزارة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة التصنيع وتعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان.
0: وفي الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط عند التسوية بعد جلسة متقلبة مع ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وانخفض خام برنت بمقدار دولار واحد وواحد وسبعين سنتا، ليغلق عند 89 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 87 سنتا إلى 83 دولارا و59 سنتا للبرميل. وجاء التراجع رغم تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير، وصباحكم سكينة تتسلل إلى الخير، وصباحكم سكينة تتسلل إلى القلوب، صباحكم نور

إذن ها هو صباح الجمعة 16 من صفر لعام 1448 الموافق له 31 من يوليو لعام 2026. صباح جديد نطل فيه عليكم مستمعينا عبر هذه المساحة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الآن إلى تمام التاسعة وبرنامجكم أحلى صباح.

من الصباحات نرجوها لكم وأطيب الأوقات، عسى أن تقضوها معنا. وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا يسلم عليكم مانع بن خلف الفارسي.

سنسهر حتى الصباح وفي غد تهيئة.

أجمل التحايا نرسلها لكم مستمعينا، لكم من يستمع علينا، ونرجو لكم صباح مكلل بالخير بالبركة وبالرضا. 724-2010 رقم التواصل لكل من يحب أن يشاركنا هذه الصباحات. خبرونا كيف العادة تبدأوا صباح يوم الجمعة، ما هي العادات التي تقومون بها في هذا اليوم المبارك؟ هناك الكثير من التفاصيل الجميلة التي نعيشها في يوم الجمعة، خاصة يوم إجازة، والأغلب قد يتخذ هذا اليوم كفرصة للالتقاء بالعائلة وجمعات الأهل. يعني سبحان الله طوال الأسبوع الكل منشغل في تفاصيل الحياة العملية، ولربما لا تسنح له الفرصة أن يجتمع بالعائلة ككل. فيأتي يوم الجمعة وكأنه يوم فاصل من كل الأيام الأخرى لكي يجمع هذه العائلة. أيا تكون تلك الجمعات، نرجو أن تكون جمعات فيها من الخير الكثير لكم جميعا مستمعينا. وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا لليوم مستمعينا. عندما نتحدث اليوم عن المتغيرات التي تحدث حولنا، وأصبحت الحياة اليوم لا تعاش فقط بل تعرض، وأصبح السؤال الحقيقي يعني ليس من نحن بل كيف نبدو. فيعني اليوم نعيش في عالم تتقدم فيه الصورة على الجوهر والانطباع على الحقيقة، ولم يعد الإنسان يقاس بما يشعر به أو يعيشه بل بما ينجح في إظهاره. وهنا تبدأ الفجوة بين الذات الحقيقية والذات المعروضة. ربما هنا الكثير من الكلام الفلسفي، ولكن في علم الاجتماع أو علم النفس الاجتماعي هناك مفهوم يعرف بإدارة الانطباع، حيث يتعامل الإنسان مع المجتمع وكأنه على مسرح، يختار كلماته، يضبط تعابيره، ويقدم نسخة محسوبة من نفسه. لكن الفرق اليوم أن هذا المسرح لم يعد لحظياً بل أصبح دائماً مفتوحاً ولا ينطفئ. وحديثنا حول هذا الموضوع مستمعينا، نتحدث عن الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاصاً غير حقيقيين أمام الآخرين؟ ودعونا نخصص بذلك القول وجودنا في منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقرب العالم، أصبحت محطة مهمة جداً نعود إليها بين الفينة والأخرى، ولكن قد تخفي لنا الكثير. يعني أصبحنا نعيش في عالم يعني يكاد يكون فيه من المثالية الشيء الكثير، ونتساءل ليش هذا الناس والله قادرين يسوي كل هذا الشيء، ليش حياتهم بهذه السهولة. ما أتوقع أنه اليوم الكل يعيش حياته بسهولة، لأنه سبحان الله الحياة فيها متغيرات كثيرة، ولكن ما يظهر أو يظهره الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي هو جزء بسيط جدا من حياتهم، لربما لا يكاد يكون الربع من حياتهم، شيء بسيط، وهو يعبر عن لحظة لحظية فقط، يعني لا يعبر عن حياتهم ككل. فلماذا نعيش تلك المثالية؟ لماذا أصبحنا اليوم لا نستطيع أن نظهر بصورتنا الحقيقية أمام الآخرين؟ ما هو المانع أن يكون واحد منا يعيش بطبيعته بشخصيته؟ ظهورنا أيضا في منصات التواصل الاجتماعي، إذا كان الشخص يحب الظهور على سبيل المثال، لماذا لا أظهر أنا بالشخصية التي يعني تكون كما هي في الواقع؟ ما الذي يمنعني اليوم أن أكون أنا سواء كنت في الواقع أمام أشخاص يرونني أو حتى في هذه المنصات التي أصبحت هي المنصة والمحطة التي يعود إليها الأشخاص بشكل مستمر؟ لذلك مستمعينا نسألكم اليوم حول الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول دائما، ولا نقول دائما بل نقول لماذا نحاول أحيانا أن نكون أشخاص غير حقيقيين أمام الآخرين؟ ودعونا نخصص بذلك القول في منصات التواصل الاجتماعي، ما الذي يمنع أن نكون نحن كما نحن في هذه المنصات؟ شاركونا عبر 724-2010. وأيضا شاركونا تفاصيل يوم الجمعة، كيف تقضون هذا اليوم، وما هي العادات اليومية التي تقومون بها في هذا اليوم المبارك، جمعات العائلة، وأيضا بعض الفعاليات التي قد يقوم بها بعض الأشخاص، وجهاتكم أيضا في هذا اليوم، هل هناك وجهات معينة تتقضونها مع الأهل، مع الأصدقاء، مع أنفسكم أيضا؟ نستقبل كل هذه المشاركات مستمعينا. هنا رسالة من أبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، وهنا ينوه على ملتقى الأشخرة 2026
ونحن سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة يوم الجمعة الماضي، وذكرنا أن ملتقى الأشخرة لعام 2026 يحوي على عدد كبير جدا من الفعاليات الجميلة المختلفة التي تتزامن أيضا مع الأجواء الجميلة هناك في الأشخرة. يقول هنا أبو أسعد: واصل ملتقى الأشخرة حضوره على خريطة الفعاليات السياحية الصيفية زوار من مختلف محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون، حيث الأجواء الممتعة التي تشهدها المناطق الساحلية بجعلان بني بو علي مما جعلها وجهة سياحية. شكرا لك يا أبو أسعد، إن شاء الله هكذا نرجو أيضا أن يستمتع الكل اللي متجه إلى يعني جعلان بني بو علي، إلى نيابة الأشخرة، إلى كل تلك المناطق الجميلة، وأيضا للمتجه إلى محافظة ظفار، وأنت متجه إلى محافظة ظفار اتجه إلى المناطق اللي قريبة منك. يعني هناك أيضا الكثير من الحملات التي أطلقت من قبل المحافظات التي هكذا يعني جدير بالذكر أنه يمر بها الزائر قبل أن يتجه إلى محافظة ظفار. فجميل جدا أن نعزز السياحة الداخلية من خلال عمل جولة متكاملة في كل هذه المناطق. 724-24-10 نستقبل مشاركاتكم مستمعينا، شاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم.

صحافة اليوم. وصحافة اليوم مستمعين، نقرأ لكم بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 16 من صفر لعام 1448، الموافق له 31 من يوليو لعام 2026. وفي الصفحة الأولى: جلالة السلطان يبحث مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الارتقاء بالشراكة والتطورات في المنطقة. 50% الإنجاز في مستشفى الفلاح وافتتاح مركز جعلان بني بوعالي الصحي نهاية العام الجاري. سفيرة سلطنة عمان في رواندا تقدم أوراق اعتمادها. ربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية العدل، تختتم أول برنامج لتدريب 21 من طلبة القانون. الاطلاع على جاهزية مواقع فعاليات خريف ظفار لعام 2026 بولاية طاقة. مستشفى الرستاق يسجل 2000 يوم دون عدوى مرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية. الشرطة تختتم برنامج تأهيل سائقي مركبات الإسعاف. أكثر من 52 ألف زائر العام الماضي، متنزه البليد شواهد تاريخية وأثرية تجسد عمق الحضارة العمانية. ندوة علمية بشمال الباطنة تناقش الأمن الفكري وصناعة الوعي المجتمعي. اختتام برامج معهد جامعة البريمي الصيفية. انطلاق حملة نريد لك سلامتك لنشر ثقافة القيادة الآمنة بولاية أدم. طلبة المراكز الصيفية بشمال الباطنة يزورون معهد الشارقة للتراث. برنامج صمام العفة بالداخلية يرسخ قيم وبناء شخصية الفتاة. وإلى عمان الاقتصادي: خام عمان عند 80 دولاراً، تقلبات حادة في أسعار النفط مع عودة التوترات. الذهب ينخفض والدولار ينتعش مع إبقاء المركزي الأمريكي على سعر الفائدة. استكشاف النفط والغاز يستحوذ على 80.4% من الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان. مؤشرات إيجابية تعزز فرص التصنيف ضمن الأسواق الناشئة. بورصة مسقط أداء استثنائي يؤكد مكانتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار. وإلى عمان الرياضي: منتخب شباب السلة يخسر أمام قطر في التصفيات الخليجية. العروبة يعزز صفوفه بأربع صفقات جديدة. وفنجا يتغلب على نادي عمان ودياً بهدف نظيف. الاتحاد والعين يتأهلان لنهائي دور الهواة بالداخلية. نوال الجابري وأمن الجحافي تجربة تحكيمية عمانية في بطولات الهوكي الآسيوية. تفاعل مجتمعي رياضي في فعالية لكبار السن بالداخلية. وغدا انطلاق المخيم الصيفي 25 للمرشدات والمتقدمات بظفار. إذن هذه تفاصيل بعض العناوين التي جاءت مستمعينا في جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 16 من صفر لعام 1448، الموافق له 31 من يوليو لعام 2026.

0: عسى أن تدوم الصباحات الجميلة عليكم مستمعينا وعلى هذا الوطن الغالي. 10 دقائق بعد 8 وأنتم تستمعون لأحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 724-24-10 رقم التواصل، شاركونا صباحاتكم. صباح يوم الجمعة، ما هي العادات التي تقومون بها في هذا اليوم المبارك؟ وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم، سألناكم مستمعينا حول الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاص غير حقيقيين أمام الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ نستقبل كل هذه المشاركات، ونقول أيضا حول وسائل التواصل الاجتماعي أنها اليوم لم تخلق هذا السلوك الذي نذكره الآن، ولكنها أعادت تشكيله وتضخيمه. الإنسان اليوم لم يعد يتفاعل فقط مع من حوله، بل مع جمهور واسع، ومن معايير هذا الجمهور الواسع ومع معاييره الغير واقعية التي تعرض بشكل مستمر هي التي جسدت ما يعرف اليوم بالصورة المثالية، وهي صورة بلا عيوب، نجاحات متواصلة، سعادة لا تنقطع. وهذا التكرار يؤدي إلى أن هذه الصورة تتحول من استثناءات إلى معايير. فدائما نقول أن ما يتم عرضه في منصات التواصل الاجتماعي هو ليس إلا يعني لحظة يعني معينة في حياة الأشخاص، وهو لا يعبر عن حياتهم ككل. فنحاول دائما هكذا أن نستشعر هذا الشيء، ودائما نقول أن الجمال قد يكمن في التفاصيل الصغيرة في يومنا. المثالية لابد أن نبتعد عنها، ليس لأنها شيء يعني سيء، وإنما هو شيء في الأساس غير موجود. يعني إذا راح نعيش حياتنا على المثالية، وأنه أنا لابد أن أكون إنسان مثالي، لابد أن أظهر صورة يعني أو نسخة غير موجودة مني لكي أرضي الآخرين ولكي أرضي ما أراه هناك في منصات التواصل الاجتماعي، بالتالي أنا قد أفقد كياني كشخص. بالتالي نحاول دائما أن نتزن في كل هذه الأمور. إذن الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاص غير حقيقيين أمام الآخرين؟ شاركونا مستمعين عبر 724-24-10. خالد اليعقوبي صبح علينا بالخير، صباحك نور، يقول اجعلوا هذا اليوم بداية لكل خير، وازرعوا في قلوبكم التفاؤل، فما دام الصباح قد أقبل فكل جميل ممكن. صدقت يا خالد، شكرا لك، ودائما أفضل البدايات وأجملها تبدأ مع الصباحات الجميلة.
1: غذاء ودواء.
0: وفي غذاء ودواء مستمعينا، إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين دال، فهناك مجموعة من العادات التي من الممكن أن تقوم بها يوميا قد تساعدك في الحصول على هذا الفيتامين الجد مهم. ويعد فيتامين دال من العناصر الأساسية لصحة العظام والعضلات والمناعة، كما يلعب دور مهم جدا في وظائف الدماغ، ومع ذلك يعاني كثيرون من نقصه. لكن اتباع بعض العادات الصباحية البسيطة قد يساعد على تحسين مستوياته في الجسم، وأيضا تعزيز الاستفادة منه، وفق تقرير نشره موقع فيرويل هيلث. إذن ما هي تلك العادات الصباحية التي من الممكن أن تساعد على امتصاص فيتامين دال؟ أولا، التعرض لأشعة الشمس بأمان. يساعد التعرض لأشعة الشمس الجلد على إنتاج فيتامين دال بشكل طبيعي، لذلك ينصح بالحصول على قدر كاف من أشعة الشمس، ولكن لابد أن نراعي بذلك الأوقات التي من الممكن أن نجلس تحت الشمس لكي نحصل على الفيتامين دال، لأن بعض الأوقات ممكن قد تسبب إلى أن الواحد ممكن تجي ضربة شمس، فنبتعد عن ضربات الشمس ونحاول أن نحصل على الأشعة الصحية من الشمس خلال فترات الصباح الأولى، والتعرض لأشعة الشمس في أوقات غير الأوقات المناسبة ممكن أن يؤدي إلى حروق الشمس، وأيضا ممكن أن يؤدي إلى التعرض لسرطان الجلد، سلمنا الله وإياكم جميعا. ولتحقيق ذلك مستمعينا، ينصح بتجنب التعرض لحروق الشمس، عدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، أيضا مراقبة الجلد لرصد أي علامات تدل على التعرض المفرط للشمس، وأيضا تجنب أجهزة التسمير والاعتماد على ضوء الشمس الطبيعي، كذلك استخدام واقي شمسي مناسب، وارتداء ملابس واقية مثل القبعة عند البقاء في الخارج لفترات طويلة. وأيضا يختلف مقدار التعرض المناسب للشمس من شخص إلى آخر، لكن ينصح عموما باستخدام الملابس الواقية والواقي الشمسي عند قضاء يوم كامل في الخارج، أو حتى عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعا. أيضا من العادات الصباحية التي قد تساعد في اكتساب فيتامين د، المشي في الصباح الباكر للاستفادة من أشعة الشمس قبل اشتدادها. أيضا حمل واقي شمسي عند الخروج للاستعداد للتعرض الآمن لأشعة الشمس، وأيضا التخطيط لأنشطة خارجية مع الالتزام بإجراءات الحماية من الشمس. تعتبر الشمس مستمعينا مصدر مهم جدا ومصدر طبيعي لفيتامين د، فدائما نقول سبحان الله الأشخاص اللي يمارسوا الرياضة أول الصباح أو حتى قبل غروب الشمس، فهم جالسين يتعرضوا لأشعة الشمس في وقت ممتاز جدا، يبتعدوا عن التعرض لحروق الشمس، يتعرضوا عن للأشياء التي قد تؤدي إلى مثلا حدوث ضربة شمس، بالتالي هم يستفيدوا من هذه الأشعة الاستفادة المثلى. ودائما أقول أشعة الشمس بداية اليوم فيها من الجمال الشيء الكثير، ممكن تعطيها كذا طاقة جميلة. أيضا هناك بعض الاقتراحات لروتين صباحي من الممكن أن يساعد للحصول على فيتامين د، منها مستمعينا تناول وجبة إفطار غنية بالدهون الصحية، تناول مكمل فيتامين د مع الإفطار، وأيضا تناول مكمل فيتامين كاف 2 إذا أوصى به الطبيب. ومن المهم جدا أيضا تعديل النظام الغذائي، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول الدهون الصحية مع وجبة رئيسية من الممكن أن يزيد امتصاص فيتامين د بنسبة تصل إلى 50%. وأيضا هناك مصادر أخرى لكي نحصل من خلالها على فيتامين د، منها الأفوكادو الدهون الصحية، هناك مصادر من الممكن أن نحصل عليها، التي أيضا هذه المصادر تساعد على امتصاص فيتامين د، منها الأفوكادو، البيض، الأسماك الدهنية مثل السلمون، الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، المكسرات، البذور. وكما ينصح أيضا باتباع نظام غذائي متوازن لضمان الحصول على العناصر الغذائية وامتصاصها بصورة جيدة. أيضا العادة الأخيرة مستمعينا، أو الطريقة الأخيرة للحصول على فيتامين د، الحفاظ على وزن صحي، حيث تخزن الأنسجة الدهنية فيتامين د، لذلك قد يؤدي ارتفاع نسبة الدهون في الجسم إلى انخفاض مستوياته في الدم، لأنه يبقى محتجزا داخل الخلايا الدهنية ولا يصبح متاحا للجميع أو للجسم بسهولة. وتشير الدراسات إلى أن فقدان 15% أو أكثر من وزن الجسم قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في مستويات فيتامين د. إذن هل أنتم من الأشخاص اللي تعرضوا لأشعة الشمس بشكل متزن للحصول على فيتامين د، أم أنكم تعتمدون على المكملات الغذائية؟

أطيب التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا نرجو لك صباح مليء بالخير بالبركة وبالرضا. كيف بديتوا صباحكم ولا بعدكم؟ ويعني نشوف أنه بعده لازالت هناك غيابات من بعض الأشخاص اللي اعتدنا على هكذا رسائلهم الصباحية، وأكيد ننتظر منكم المشاركة مستمعينا عبر 7244-2010. شاركونا تفاصيل يومكم هذا يوم الجمعة في العادة، كيف تقضوا هذا اليوم، وأيضا إلى جانب موضوعنا موضوع حلقة اليوم. لكن قبل ما نعيد لكم تفاصيل موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، نقرأ رسالة أم ناصر الهادي. تصبح علينا بالخير، تصبح علي وعلى طاقم البرنامج. تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين، صباحكم ورد، صباح سعيد، صباحك أجمل يا أم ناصر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذن مستمعينا، اليوم نطرح موضوع الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاص غير حقيقيين أمام الآخرين؟ ما الذي يمنع اليوم أن يظهر الواحد منا بشخصيته؟ لماذا لا نظهر ببساطتنا بتفاصيل الأشياء الجميلة التي نملكها؟ أحيانا سبحان الله تكمن الأشياء يعني جماليتها ببساطتها. فدائما لما ندخل في دوامة المقارنات، أقارن الحياة التي أعيشها مع حياة أشخاص أظهروها في منصات التواصل الاجتماعي، قد أجد في تلك الحياة التي أعرضها شخص ما في تلك المنصات فيها من المثالية شيء الكثير، يعني من ناحية طبيعة العيش وأيضا قضاء الأيام. ممكن ندخل في المقارنات فيما يخص والله ليش فلان يسافر بشكل كثير، ليش أنا والله يعني إلى الآن ما حققت الإنجاز الفلاني، ليش فلان يسوي إنجاز فلاني معين وأنا إلى الآن لازلت في البداية. فسبحان الله دائما يعني لا نقارن حياتنا بالآخرين، لأنه كل واحد له رحلة وكل واحد له مشوار معين في هذا الحياة. ونفس ما ذكرنا مستمعينا، ما نظهر اليوم في منصات التواصل الاجتماعي لا يكاد يكون هو الشيء الأكبر عن حياتنا، إنما هو فقط مساحة بسيطة جدا حاب هذا الشخص أنه يعكسها لك فصورها وثقها بمشهد تمثيلي مثلا أو مشهد فيديو قصير نشر عبر المنصات. فممكن الواحد يربط حياة ذلك الشخص بهذا المشهد أو بهذه الصورة على أنها حياته ككل. وأمانة يعني لو الواحد من تعمق في حياة الآخرين لوجد أنه سبحان الله كل واحد يعيش صراعات لربما لا يعلمها إلا الله، أو قد يكون هناك في تفاصيل مخفية لا يعلمها الإنسان. وإن بدت هناك بعض الأحيان الصورة واضحة، ولكن هناك مشهد من الصورة غير واضح. لذلك مستمعين نسألكم: الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاص غير حقيقيين أمام الآخرين؟ شاركونا عبر 7244-2010. إذن نرجو لكم كل خير ونستقبل كل هذه المشاركات. اليوم الجمعة، البعض ممكن يخطط أنه يروح لمناطق جميلة هنا في سلطنة عمان، وطبعا محافظة الجمال، محافظة الظفار، وهي هكذا يعني دائما تحمسنا لزيارتها بمواقعها المختلفة الجميلة وأيضا الفعاليات المقامة في كل المناطق المختلفة. هل حددت وجهتكم في محافظة الظفار ولا بعدكم؟ ووين حابين تروحوا هناك في محافظة الظفار؟ نذكرك مستمعنا الكريم أن إذاعة سلطنة عمان عبر قناتها في الواتساب تقرب لك الصورة لأهم تلك الوجهات الجميلة هناك في محافظة الظفار وكل التفاصيل الخاصة بالخريف. وأكيد بإمكانك الاطلاع عبر كل تلك التفاصيل عبر المساحة التي نخصصها لك والمشاركة في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب. المشهد من ظفار، خلونا نروح معاكم إلى وجهة هناك في محافظة ظفار، وهذه المرة إلى شلالات عين أخيوت، وهي واحة طبيعية تقع في قلب وادي خيوت بمنطقة جوجب، وتعرف بتدفق مياهها من عدة مواقع جبلية لتشكل شلالات تنساب بغزارة خلال موسم الخريف
لتصب في برك مائية عذبة تحيط بها الجبال الخضراء والضباب الكثيف. كيف من الممكن أن نصل إلى هذا الموقع؟ بإمكانكم مستمعين أن تصلوا إلى هذا الموقع الذي يبعد عن مركز مدينة صلالة حوالي 30 كيلومتر، وبإمكانكم الوصول إليه عبر الطرق المعبدة حتى نهاية الطريق، ثم إكمال مسار قصير سيراً على الأقدام للوصول إلى موقع الشلالات. أنشطة كثيرة بإمكانكم أن تستمتعوا بها هناك في شلالات عين خيوط، ومن أهمها التصوير، استجمام وسط الطبيعة، والاستمتاع بوادي خيوط، أيضاً المشي الجبلي. ودائماً نحرص على السلامة أولاً في المشي الجبلي، لابد أن نكون مع فريق مختص أو على الأقل ما نمارس المشي الجبلي في المناطق الوعرة. أيضاً بإمكانكم أن تعيشوا أجواء عائلية وأن تستمتعوا أيضاً بالشلالات والبرك المائية. إذن هذه هي الوجهة اللي نطرحها لكم مستمعينا، وأكيد لكل يحب أن يطلع على كل تلك الوجهات المختلفة هناك في محافظة ظفار، فنحن ندعوك مستمعنا الكريم للاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب الرقم 724-2010.

0: صباحكم خير مستمعينا، تحية لكم لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونرجو لكم صباحا مكرلا بالبركة وبالرضا. ونذكركم أيضا برقم التواصل 724-24-10، شاركونا تفاصيل صباحكم هذا وما هي العادات التي تقومون بها في يوم الجمعة، وأيضا شاركونا تفاصيل موضوعنا لحلقة اليوم، الصورة المثالية أم الصورة الحقيقية؟ لماذا نحاول أن نكون أشخاصا غير حقيقيين أمام الآخرين؟ إذن دعونا أيضا مستمعينا نذهب معكم إلى محطة حوارية وحديثنا حول بدء أعمال المسح والتنقيب التمهيدية لترميم بيت بحر الأثري بالبريمي، حيث تتواصل في محافظة البريمي أعمال التنقيب التمهيدية لمشروع ترميم بيت بحر الأثري بولاية البريمي، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة للحفاظ على المعالم التاريخية، وذلك بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي. تفاصيل هذا الموضوع نناقشها مع ضيفنا الفاضل الأستاذ حميد بن راشد الزيدي، وهو مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي. أهلا وسهلا أستاذ حميد وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا أخت رويدة، صباح الخير، أسعد الله صباحكم كل خير، وشكرا لكم للاستضافة وتسليط الضوء على هذا ذلك المعلم التاريخي الهام في ولاية البريمي.
0: حياك الله معنا أستاذ حميد، سعداء بوجودك أكيد. ودعنا هكذا ننطلق معك هذا الحوار ونتحدث عن تفاصيل هذا المعلم التاريخي بيت بحر الأثري. بداية أستاذ حميد، ما هي القيمة التاريخية والأثرية الفريدة التي يمثلها هذا المعلم لولاية البريمي؟
1: طبعا بيت بحر أو معلم بيت بحر يبرز كأحد أبرز المعالم التاريخية في بوقوع في واحة أو بالقرب من واحة صارع. وطبعا واحة صارع غنية عن التعريف كون أنها أصبحت أحد المزارات السياحية. فكرة انطلقت الوزارة على السن يتم ترميم ذلك المعلم بحيث يتم خلق منتج متكامل بذلك الموقع. طبعا البيت يقف يعني شاهد تاريخي في تلك الموقع في ذلك الموقع، يحكي حقب تاريخية وشاهد على حقب تاريخية ماضية.
0: نعم جميل. يعني نلاحظ اليوم أستاذ حميد أن هناك الكثير من الجهود التي تقام من قبل الأشخاص، من قبل يعني وزارة التراث والسياحة، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد في مناطق مختلفة لإحياء بعض هذه المناطق أو المعالم الأثرية في ولاياتهم، وهي جهود مقدرة أكيد. اليوم مهم جدا أن نحيي التراث من خلال هذه الجهود المشتركة. فدعنا نتحدث أيضا عن الأهداف التي تسعون لتحقيقها من وراء هذا المشروع، مشروع الترميم الحالي لبيت بحر الأثري.
1: طبعا هناك أخت رويدة عدة أهداف تهدف إليها الوزارة، أبرزها أن يتم إعادة إحيائه وحمايته من الاندثار، أيضا يتم إضافة منتج سياحي جديد لوحة صارع. نسمى تطرقت أن هذه المنطقة صارت من أبرز المواقع السياحية بعد أن تمت إعادة إحياء شريعة الفلج القريبة من ذلك المعلم، أيضا تحقيق تكامل الجهود للجهات الحكومية. هناك جهود حكومية بذلت من جهات حكومية مختلفة بالمحافظة، تمثلت في تنفيذ العديد من الخدمات وتأهيل ذلك الموقع، أيضا المحافظة عليه وفتح فرص الاستثمار وتشغيله لاحقا بعد الانتهاء من ترميمه.
0: نعم جميل. يعني سيكون مزار سياحي للأشخاص الزوار لولاية البريمي، صحيح؟
1: بالفعل بالفعل، هذا من ضمن الأهداف الرئيسية التي تسعى لها الوزارة.
0: نعم جميل. دعنا نتحدث أيضا عن المراحل التي سيمر بها هذا المعلم. متى بدأت المراحل الفعلية لترميم هذا الموقع، وأيضا ما هي نقطة الانطلاق؟
1: طبعا نقطة الانطلاق كانت من خلال البدء في توثيقه استخراج سند التملك لذلك الموقع، بما يسهل على الوزارة أيضا عملية الترميم. تلتها أداء قيام الوزارة بطرح المناقصة الخاصة بإعداد الدراسة الاستشارية لذلك المعلم. من خلال الدراسة الاستشارية والأعمال التي قامت بها الشركة تبين يعني قامت تلك الشركة أيضا بعمل مسح جيوفيزيائي لذلك الموقع، دعت الضرورة إلى عمل مجسات اختبارية والتي تم عملها مؤخرا لكون تلك تشكل دراسة أثبتت ما يشتبه بوجود أساسات وجدران يعني لم تكن ظاهرة على يعني بالعين من خلال رؤيتها من خلال الموقع.
0: نعم واضح. يعني نتحدث معك أيضا أستاذ حميد عن الخطة الزمنية التي تعتمدونها في ما يخص ترميم هذا المعلم التاريخي، يعني ما هي الخطة الزمنية، وأيضا متى من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية، عملية الترميم الشاملة له؟
1: طبعا مثل ما تطرقنا في بداية حديثنا، الخطوات التي وضعت تسير وفق المخطط لها، حيث يجري حاليا عمل يعني ستقوم الشركة المكلفة بإعداد دراسة استشارية بعد أن تبين وجود بعض الأساسات اللي هي لم تكن ظاهرة أمام العين، بإعادة المخططات، تعديل المخططات وفق ما ظهرت تلك الأعمال. تليها عملية طرح المناقصة الخاصة بأعمال الترميم خلال الفترة القادمة. طبعا نحب أن نتطرق هنا ونوجه كلمة شكر لمكتب محافظ البريمي، كونه الجهة التي ستقوم بتمويل بالشراكة مع الوزارة في تمويل إعادة ترميم ذلك المعلم.
0: نعم واضح. هل هناك تحديات واجهتكم فيما يخص الجانب الهندسي المعماري في إحياء هذا المبنى، أم أن الأمور لا زالت مستقرة إلى الآن أستاذ حميد؟
1: لا زالت الأمور مستقرة، وهنالك طبعا عدة بدائل يتم مناقشتها مع الشركة، كون أن المعلم يعني من خلال يعني الاطلاع عليه من خلال الدراسة التي أعدتها الشركة أو بأساسه يعني المعلم يعني تم بناؤه سابقا من مادة الطين. طبعا هنالك عدة بدائل يتم مناقشتها حاليا مع الشركة، طبعا بتكون بالتوافق مع الأهالي على أساس أنه يتم إما بناؤه بنفس المادة المستخدمة سابقا أو استخدام مادة الصاروج. أيضا هناك مقترح آخر من الشركة يتم أيضا دراسته ويتم مناقشته مع الأهالي، بحيث إما يتم إعادة بناؤه على يعني يتم إعادة ترميمه على وضعه الحالي أو أن يتم إعادة بناؤه من جديد. وفي كل الأحوال ما سيتم التوافق معه مع الأهالي سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة. أيضا كان من أبرز التحديات اللي هو طبيعة يعني المعلم، بحيث أنه لم يتم التوصل لشكله الحقيقي السابق بحيث يتم البناء عليه. الشركة طبعا تعكس قامت بعمل لقاءات مع الأهالي قريبا من الموقع، أيضا يتم الدراسة والبحث بحيث يتم إعادة ما يضمن يعني إعادة ترميمه وفق ما يتم

0: يعني داعم وشريك أساسي للوزارة. حرصت الوزارة على إشراكهم في الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، أيضا معول عليهم عملية ترويج والمحافظة على ذلك الموقع. أيضا سيتم إتاحة فرصة لهم خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من ترميمه. هناك مقترح سيتم دراسته وطرحه مع الأهالي على أساس يتم تشكيل شركة أهلية تقوم باستثمار ذلك الموقع، بحيث تكون لهم الأولوية في إعادة تشغيله وإحيائه.
1: جميل. إذا أنا شاكرة وجودك معي أستاذ حميد، شكرا لكل هذه التفاصيل، برجاء لكم بالتوفيق بإذن الله تعالى. هل هناك من إضافة أخيرة حاب تضيفها في نهاية هذا الحوار؟
0: طبعا هي دعوة للأهالي يعني أصحاب الأملاك القريبة من الموقع، على أساس أنه تم العمل به في محافظات أخرى. دعوة لهم لاستغلال المواقع القريبة من ذلك المعلم، إعادة إحيائها. الوزارة داعمة لهم بما يمكن دعم من مواد ودعم فني، بحيث يتم خلق منتج متكامل من بعد ترميم ذلك المعلم، ويتاح يعني يكون لهم الفرصة لتشغيل تلك المواقع القريبة منه بما يعود بالنفع لهم أيضا.
1: نعم جميل، بارك الله فيكم أستاذ حميد، وأنا شاكر وجودك معاي، شكرا لك، شكرا لكل هذه التفاصيل الجد مهمة. الأستاذ حميد بن راشد الزيدي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، وشاكر لكم الاستضافة وتسليط الضوء على معلم بيت بحر.
1: بارك الله فيك، واجب. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا مع الأستاذ حميد حول بدء أعمال المسح والتنقيب التمهيدية لترميم بيت بحر الأثري بالبريمي.

0: كل مكان.
1: وتحية لكم مستمعينا من كل مكان، وهذه المرة نتحدث عن حادثة غريبة حدثت في أحد المناطق. فيديو يظهر دب يتسلق عمود كهرباء والنهاية مأساوية، حيث لقى دب حتفه صعقا بالكهرباء بعد أن تسلق عمودا في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في حادثة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتهي بنهاية مأساوية. نحن نعرف أن القطط تتسلق أعمدة إلى آخرة، هالمرة الدب. وأظهر مقطع الفيديو الدب وهو يحاول بصعوبة الحفاظ على توازنه ويئن أثناء جلوسه على العارضة الخشبية للعمود. وأيضا تضمن الفيديو تسجيلا لمكالمة مع عمليات الطوارئ، حيث أبلغ فيها أحد المارين عن المشهد النادر. وقالت السلطات حينها إن تخدير الحيوانات وهو في هذا الارتفاع كان سيتسبب في سقوطه وفقدان حياته. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر أن الدب تعرض لصعق كهربائي قاتل قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ المختصة من الوصول إليه وإلجائه بأمان. ويشير خبراء الحياة البرية إلى أن الدببة قد تلجأ لتسلق أعمدة الكهرباء بوصفها بديلاً للأشجار للفرار من الخطر عند شعورها بالذعر جراء الازدحام المروري أو وجود البشر والكلاب. إذن عمركم سمعتوا بدب يتسلق عمود كهرباء؟ يعني في كل الأحوال مسكين مات. والغريب أيضا أنه يعني الدب اللي نحن نخاف منه هو في اللحظة اللي مفروض نحن نهرب منه هو هرب من الناس ومن المارة وتسلق هذا العمود، بالتالي هو كذا قضى على حياته. أيضا للحديث أكثر حول أيضا موضوع الدببة مستمعينا، في حادثة أخرى أيضا دب يقتحم مطبخ عائلة في اليابان ويفتش الثلاجة، حيث أبلغت عائلة في شمال اليابان الشرطة بالعثور على دب في مطبخها وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء، وسط تزايد القلق بشأن هذه الحيوانات إثر ارتفاع حاد في الهجمات المميتة المنسوبة إليها. وقتلت الدببة ما لا يقل عن 5 أشخاص في اليابان منذ الأول من أبريل، جميعهم في منطقة توهوكو في شمال البلاد، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 13 هجوما أوقع إصابات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة المالية الماضية بحسب وزارة البيئة. وهذه المرة تلقت الشرطة بلاغا مساء الاثنين من عائلة تفيد بدخول دب إلى منزلها. وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس بريس طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن الدب فتح الثلاجة وبعثر محتوياتها في مكان قريب. وأشار المسؤول إلى أن آثار الأقدام تدل على أن الدب خرج من باب خلفي مجاور للمطبخ، كما فتش في سلة المهملات بحثاً عن بقايا الطعام. وأبلغ 4 أسر أخرى على الأقل عن دخول دببة إلى منازلها في مدينة شيزوكويشي منذ 5 يوليو بحسب المسؤول من الشرطة. والأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات رصد الدببة بعد خروجها من سباتها الشتوي، وتزايدت أعدادها التي تتجول في المدن والبلدات. وفي يونيو أيضاً احتاج العشرات من رجال الشرطة والصيادين ومسؤولي المدينة 4 أيام للقبض على دب كان يتجول في شمال طوكيو، مضطر السلطات إلى إغلاق المدارس في نطاق واسع. ويعزو العلماء هذا الارتفاع الحاد في الحوادث إلى ازدياد أعداد الدببة وتناقص عدد السكان في المناطق الريفية وعوامل أخرى تشمل تفاوت توافر الغذاء المعتاد للدببة. إذن المرة القادمة قبل لا تنام تأكد أنك تسكر باب بيتك زين، لأن ممكن الزائر يكون عبارة عن دب وانت ما عارف. مرة أخرى الدب بالمقلوب. إذن الله يسلمنا جميعاً مستمعينا من هذه الحوادث الغريبة، وهكذا إن شاء الله تعالى نرجو أن أيامكم كلها تكون مليئة بالخيرات والمسرات وبعيدة عن هذه الغرائب.

إذن نرجع لكم كل خير مستمعينا في هذا الصباح المبارك، صباح يوم الجمعة. إن شاء الله هكذا يومكم يكون سعيد، تقضوا مع من تحبون، مع الأهل، مع الأصحاب، مع أنفسكم أحياناً. يعني أحياناً قضاء الأوقات هذه، أوقات الإجازة، مع نفسكم فيها من الخير الشيء الكثير. إذن مستمعينا سعدنا بصحبتكم في هذه الصباحات، على أن نجدد بكم اللقاء يوم غد بإذن الله تعالى في ذات التوقيت ومحطة جديدة من أحلى صباح. نرجو أن نكون هكذا الرفقة الطيبة لكم دائما وأبدا. إذن رجائنا لكم أن يكون هذا اليوم فيه من الخير الشيء الكثير، وتقبلوا تحيات فريق العمل. صحبناكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي ومانع بن خلف الفارسي مخرجنا، يسلم عليكم ويرجو لكم صباحا مليئا بالخير. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق واستشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. مقتل وإصابة العشرات جراء ضربات روسية واسعة استهدفت مدناً في أنحاء أوكرانيا، وكييف تشن هجوماً على شركة إلكترونية روسية ومصفاة نفط. وارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34 شخصاً. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي،
7: الأفضل أن نذهب الآن إلى المشفى يا أبي، لقد سقطت مرتين منذ وصولنا إلى عمان. من أجل الإطمئنان على قلبك أرجوك.
1: يا بني أنا بخير وقلبي ما زال قويا، وإن كنت لا تصدق فهيا للسباق أنا وأنت. هيا أوقف السيارة يا عيسى لأسابق هذا الضعيف.
7: أسرع أسرع باتجاه الفندق يا عيسى أرجوك.

0: وخذ هذا الدواء أيضا.
1: أعني يا بني، مللت من هذه الأدوية.
0: لكنها ضرورية يا أبي.
1: الحمد لله.
0: والآن حان موعد النوم، غدا سوف ترى فلذتك بدك ابنتك جنة.
1: لو تعلم كم أنا مشتاق لهذه اللحظة.
0: وأنا أيضا. هل نسيت بأنها أختي؟
1: كم أنا خائف من هذا اللقاء يا بني، أخاف ألا تعرفني.
0: اطمئن سوف تعرفك. والآن إلى النوم يا أبي، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا بني. ماذا سأقول لها إذا سألتني لماذا تخليت عنا يا أبي؟ كنا بحاجة إليك، لقد فطرت قلب والديك، فطرت قلب أمي التي أحبتك، لقد صارت حياتنا في مهب الرياح حين غبت عنا.

0: الحمد لله، ما أعذب هذا الصوت.
1: أدى إبراهيم صلاة الفجر وجلس بعدها يدعو الله سبحانه وتعالى. دخل عليه ابنه يعقوب، جلس قربه يتأمله بحب، ولم يشأ أن يعكر صفو فكر والده، فهو يدرك أنه في عاصفة من المشاعر والعواطف. مضى الوقت سريعا، ذهبا لتناول طعام الإفطار صامتين. لم يأكل إبراهيم سوى لقيمات قليلة. اتصل عيسى يعلمهم بوصوله.
2: هيا بنا إلى الصويحرة. ما بكما صامتين؟ اسمعا، سوف أروي لكما قصة طريفة جرت معي. زارني بعض الأصدقاء من الداخلية وهم لم يدخلوا البحر في حياتهم. اتفقت مع صديق لي يمتلك قاربا كي يأخذنا في رحلة بحرية.
3: ما المضحك في القصة؟
2: اصبر اصبر يا أخي يعقوب، لقد قلت لهم متباهيا بأن أي شخص يركب البحر أول مرة لابد أن يصاب بالدوار.
3: أوهو.
2: ولكن حين انطلق القارب وبعد ربع ساعة، فإذا بي أنا الخبير في أهوال البحر كما ادعيت، أصاب بالدوار وأتقيأ كل ما في بطني.
3: وضيوفك من الداخلية؟
2: لم يحصل لهم أي شيء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟
1: بخير بخير والحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟
0: نحن بخير ما دمتم أنتم بخير من فضل الله. نسألك عن جنة بنت إبراهيم.
1: نعم، إنها جدتي.
0: ما شاء الله، جدتك؟ جنة جدتك؟
1: نعم.
0: هل هي موجودة؟
1: نعم نعم موجودة، تفضل.
0: نريد أن نلتقي بها من فضلك يا بني.
1: تفضلوا بالدخول، تفضلوا إلى السبلة ريثما أخبرها. تفضلوا القهوة والتمر.
0: شكرا يا بني. هل لي أن أسألك عن اسمك؟
1: اسمي خالد.
0: عاشت الأسامي يا خالد، بارك الله فيك. هل أخبرت جدتك؟
1: نعم أخبرتها، فسألتني عن أسمائكم ولكنها تعتذر عن لقاء الناس كثيرا.
0: اذهب مرة ثانية وأخبرها بأن أحدا من أهلها قد جاء لزيارتها.
1: لكن جدتي قد أخبرتني بأنه لم يبقى أحد من أهلها على قيد الحياة، ومع ذلك فسوف أخبرها.
2: كان الرجل ينظر إلى والده بكل ثقة، فهو الرجل الذي صارع أمواج البحار وصمد أمام جبروت الحياة، لكنه كان يشفق عليه في الوقت نفسه من هذا اللقاء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. يا إلهي، إنها السلوى بعيونها السوداء الواسعة، ووجهها القمري رغم آثار الزمن القاسية.
3: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟
4: جئنا من السويق.
3: من أين في السويق؟
4: من الخضراء.
3: إنها بلد أهلي وأحبابي، يا أهلا بكم.
1: جدتي، لقد قالوا لي إنهم من أهلك.
3: أهلي؟ رحم الله أهلي، لم يبقى منهم سوى الذكريات الجميلة.
4: ما به والدك؟ لماذا لا يتكلم؟
5: لا أدري.
3: عذروني سوف أدخل، قدم لهم الفواكه يا خالد.
0: لحظة، لا تغادري أرجوك.
3: ماذا تريد؟
0: هل أنت جنة بنت إبراهيم بن أيوب بن محمد؟
3: نعم أنا هي جنة، ولكن كيف عرفت اسمي كاملا؟ من أنت؟ من أخبرك بذلك؟
0: إيه، بعض الأسماء تنقش على جدار القلب ولا يمكن محوها. من بقي من أهلك يا ابنتي؟
3: أهلي؟ لم يبق منهم أحد، الجميع غادر هذه الدنيا الفانية.
0: هل أمك اسمها سلوى؟
3: أجل.
0: وجدتك جوخة؟
3: أجل. ولكن كيف عرفت؟ هل كنت تسكن في الخضراء؟
0: لم أكن موجودا بجسدي، لكن روحي لم تفارق قرية الخضراء أبدا.
3: ما زلت لا أفهم ما تقول ولا أعرف من تكون.
0: سوف تعرفين، ولكن هل تسمحين لي بسؤال؟ كيف كان والدك إبراهيم؟
3: للأسف لقد مات وأنا طفلة صغيرة.
0: وهل تعرفين كيف مات؟
3: أخبرتني والدتي وجدي بأنه قد مات بسبب غرق البوم.
0: يقول بعضهم عن والدك بأنه كان سيئا وأنانيا، ولا يهتم بأسرته.
3: اسمع يا أخ، لو لم تكن ضيفي واحتراما لكبر سنك لعرفت كيف أرد عليك. السلام عليكم.
0: لحظة لحظة، أرجوك لا تذهبي. كيف كان والدك إذن؟
3: كان من أشرف وأطيب الناس، والجميع يعرف شهامته وشجاعته.
0: ولكنك لم تلتقي به حتى تمنحيه هذه الصفات العالية.
3: وهل التقينا بالأنبياء والأولياء؟ يكفي كلام والدتي وجدي والناس عنه. حدثني جدي بأنه كان حين يعود من أسفاره يمر على الناس بيتا بيتا ليطمئن عليهم ويقدم لهم الهدايا والعطايا.
0: ووالدتك رحمها الله؟
3: لم أرى امرأة تعشق زوجها كأمي رحمها الله، ولولا ظلم البشر لبقيت معي في منزل جدي حتى آخر حياتها. لكن طمع والديها قد أجبرها على الزواج من رجل مسن قاسٍ، وأجبرها على التخلي عني.
0: وهل كانت تزورك في بيت جدك؟
3: نعم، وكانت تبكي والدي، ولم تفقد الأمل أبداً بعودته. ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أنا والدك يا جنة، أنا إبراهيم.
3: أرجوك، هذه الأمور ليست للعبث والمزاح، لا تشعل نار جراحي.
0: حاشا لله يا ابنتي، دعيني أكمل. لقد أخبروك أن والدك قد توفي في آخر رحلة له إلى زنجبار. أليس كذلك؟
3: نعم، ولكن هذا الأمر يعرفه الجميع.
0: حسن، سوف أخبرك بأمر لا تعرفه سوى الأسرة، وهو يخص جدتك.
3: وما هو؟
0: الدفتر البني الذي كانت تصر فيه جدتك جوخة على وضع التاريخ عند كل رحلة أقوم بها، وتاريخ الوصول أيضا.
3: نعم، لقد رأيت هذا الدفتر، ولكن لدي سؤال. لقد أحضر والدي لأمي شيئا في آخر رحلة قام بها إلى البصرة، أتعلم ما هو؟
0: أجل، أعلم. إنها قلادة مرصعة بلؤلؤتين وثلاث قطع من الذهب الخالص.
3: يا خالد!
1: نعم يا جدتي.
3: أحضر لي الكيس الأسود القديم من الرف العلوي في خزانتي.
1: حاضر. تفضل يا جدتي.
2: حين فتحت الكيس وجدت الدفتر بالوصف نفسه في لونه وما كتب فيه، كما وجدت القلادة في أوصافها الدقيقة. لم تتمالك نفسها وأخذت تبكي بحرقة طفل صغير. اقترب منها إبراهيم لتهدئتها بحنان، فارتمت في حضنه تبكي، فلم يتمالك نفسه من البكاء لتفيض كل الدموع الحارقة والحبيسة منذ أيام الغربة.
0: ابنتي جنة.
3: نعم.
0: أترين هذا الرجل إلى جواره؟ هذا أخوك يعقوب يا ابنتي.
3: يا إلهي، ما أجمله! لقد أسميته على اسم صديقك يعقوب الذي لم ينقطع عن زيارتنا، أليس كذلك؟
0: نعم يا ابنتي، لقد كان من أعز أصدقائي.
3: ولكن يا أبي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا تركتنا فريسة لمكائد الحياة؟
0: لقد كنت أسيرا في قيود العجز والضعف يا ابنتي. ثقي تماما أنني لم أنسكم للحظة واحدة، ولم تغيبوا عن خيالي. حين أبحرت يا ابنتي من ميناء الخضراء مع النخذة حمد بن سيف باتجاه زنجبار، يحدوني الأمل بالعودة، وقد أصبحت نوخذة مشهورا تفخر بي أمك ووالدك.

0: هذه قصتي يا ابنتي، حدثيني عنك أنت.
1: أموري مسورة والحمد لله يا أبي، لقد تزوجت من إنسان طيب ورزقت منه بولدين وبنت، وقد أسمينا الولد إبراهيم تيمنا باسمك
0: يا الله،
1: وسمينا البنت الكبرى سلوى على اسم أمي رحمها الله،
0: أجمل الأسامي.
1: والثانية جوخة على اسم جدتي. وهذا الشاب الوسيم هو خالد بن إبراهيم.
0: يجب أن أتعرف على أبنائك وأحفادك.
1: هذا أمر ضروري، سوف أدعو الجميع هذا الأسبوع على الغداء،
0: وسوف آتي أنا وأخوك يعقوب للتعرف عليهم بإذن الله.
1: سوف أتصل بهم، سيكونون في غاية السعادة.
0: قبل أن تتصلي بأحد يا ابنتي، أريد أن أسألك عن الجيران الذين كانوا يسكنون في شارعنا.

0: التقى إبراهيم بأحفاده الذين كانوا يحملون عيون سلوى الجميلة، وأخيراً عاد إليه الإحساس بالزمن. لم يذق طعم النوم لأيام بسبب سعادته وبركان مشاعره. لقد سقط أكثر من مرة في غرفته دون أن يعلم ابنه بذلك. لم يبق سوى أسبوع وعليهما العودة إلى أمريكا، لأن يعقوب لا يستطيع البقاء أكثر. ولكن هل يستطيع إبراهيم مفارقة وطنه من جديد بعد أن ارتدت روحه إلى جسده؟ وأخيراً لم يبق سوى يومين.
1: أبي، لدي فكرة.
2: ما هي يا بني؟
1: ما رأيك أن نختم رحلتنا لعمان بحفلة شواء على شاطئ الخضراء وتدعو فيها جميع من تحب؟
2: أتدري من سأدعو؟ سوف أدعو أحفادي.
1: وسوف نطلب من عيسى أن يأتي بأصدقائه الذين كانوا في الحفلة السابقة. سوف أتصل بعيسى.
2: نعم، واطلب منه أن يدعو النهام ذا الصوت الجميل.
1: طبعا يا أبي.
2: أكد له يا بني أن الحفلة ستكون على حسابنا.
1: سمعا وطاعة يا أبي.

0: أبي؟
1: إنه بخير، اطمئني يا أختي.
0: لقد اتصلت به ولكنه لم يرد.
1: إنه مشغول بدفتر جدتنا جوخة وهو يقرأه ويبتسم. أتصدقين بأنني حاولت قراءة بعضه ولكنني لم أستطع فك رموزه؟
0: لقد أعددت لكما بعض الهدايا كي تأخذاها معكما.
1: لا تكلفي نفسك يا أختي،
0: إنها من رائحة الوطن حتى لا تنسونا.
1: يستحيل أن ننساكم، وسوف نعود في أقرب فرصة إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يعقوب، يا يعقوب.
1: نعم يا أبي.
2: احمل لي هذا الكرسي وضعه بعيدا هناك قريبا من البحر.
1: حاضر يا أبي، ولكن لقد اقترب موعد الطعام.
2: أريد أن أخلو بنفسي قليلا. اجلب لي صحن شواء عندما يجهز.
3: كان إبراهيم سارحا بفكره في الأمواج التي ينعكس عليها ضوء القمر.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا حبيبتي.
5: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أبي.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أمي.
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا نخلة سليمان.
4: إبراهيم.
2: أنا مشتاق إليكم، انتظروني، أكتب بضع كلمات في دفتر أمي.
1: أبي، أبي، لقد أتيت لك بصحن مليء فيه روبيان وسمك كما تشتهي. يا إلهي، إنه ساقط على الأرض. أبي، أبي، أبي.
2: لقد عدت يا أمي في الثالث من محرم عام 1425 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2004 للميلاد. عدت يا أمي ولم أجدك. لقد انتهت رحلتي وانطفأ قنديل النواخذة الأخير.
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً.
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الروح والراحة.
2: أعزائي المستمعين، في اللغة العربية أصلان من الراء والحرف المعتل والحاء، هما روح وريح. عدهما اللغويون أصلا واحدا، حيث اعتبروا الريح أصله روح، ولا أظن المسألة كذلك. فمن الروح الراحة، ومن الريح العناء، فلنوجز القول فيهما. أما الروح فمعروفة، تذكر وتؤنث، وبفتح الراء تدل الكلمة على الفرج والراحة، كما في ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد ذهب مفسرون إلى تفسير الروح بفتح الراء أنه الرحمة، وقال آخرون إنه الفرج، وقال جماعة إنه تفريج الهم والحزن، وجمع الطبري بعضها بقوله ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن، ولا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رداءه منه إلا الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. ونرى أن كلمة الروح بفتح الراء أشمل من ذلك كله، فكأنها روح جديدة بضم الراء تعيد الحيوية لما حمد من أحاسيس الفرح والسعادة، فكأنه إحياء لموات تلك الأحاسيس والمشاعر. ونرى هذا المعنى الشمولي تجلى في الآيات الأخرى التي ورد فيها هذا اللفظ، مثل فروح وريحان وجنة نعيم. وقد أساء من توهم في الآية خللا بيانيا بسبب ذكر الروح والريحان إلى جنب جنة النعيم، فتساءل أليس كل ذلك في الجنة؟ فلما هذا التكرار؟ والحق أنه لا تكرار في الآية، ففي كثير من المواضع التي ذكرت فيها الجنة أفردت بعض صور نعيمها، كما يتجلى ذلك في سورة الرحمن، وكذلك في مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وكذا في المواضع الأخرى. وبحسب سياق مورد الآية قد تأتي بعض مظاهر ذلك النعيم، ويتأكد المعنى الذي ذكرناه عن علاقة الروح المفتوح الراء بالروح المضموم الراء بسياق الآية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح والريحان وردا في النعيم الذي سيحظى به المقربون إلى جانب ذكر الجنة، وجاءت راؤها بالفتح في ولا تيأسوا من روح الله، في مقابل شدة الضيق الخانق الذي كان يحسه يعقوب لفقدان ولديه يوسف وأخيه. وقال اللغويون أراح الإنسان إذا تنفس، ولكننا نرى أن الدقة تقتضي أن يكون المعنى أراح إذا تنهد لا إذا تنفس. ففي التنهد راحة للمتضايق القلق، لذلك يقال تنفس فلان الصعداء، وهو دال على شهيق عميق وزفير سريع، وهذا هو التنهد. ومن الأصل اللغوي يأتي الريحان، وجمعه القرآن مع الروح في الآية المذكورة قبل قليل، وتلك من وسائط الراحة. والرائحة ما تشمه من عطور أو غير عطور، فهناك رائحة طيبة عطرة، وهناك رائحة عفنة. وشبهوا الأخلاق الحسنة بالأولى، وشبهوا الأخلاق السيئة بالثانية، وقالوا إن الرواح الذهاب عند المساء بخاصة، فهو رائح لأهله وهي رائحة لأهلها، ويقابله الغدو في الصباح. ولكن عدي بن زيد قابل بين الرواح مساء والبكور صباح، فقال أرواح مودع أم بكور، لك فاعلم لأي حال تصير. إن شغل الصابيات من الأستار طرف يصبي وفيه فتور. وفي قولهم رائحة للمرأة الذاهبة ليلا، يتلاقى اللفظ مع الرائحة التي يشمها المرء من عطور وغيرها، وهذه العطور لا وقت لرائحتها أن تنتقل من المنشأ إلى حاسة الشم. ومن الأصل الأريحية، وهي الأخلاق الواسعة الطيبة، وكل شيء واسع هو أريح. ولا تقتصر الأريحية على الكرم، فالكرم جزء من الأخلاق الطيبة الواسعة الحسنة. والمراوحة في العملين أن تعمل هذا مرة وذاك أخرى، فأنت تراوح بينهما، وكأنك ترتاح من عمل بأن تشغل بعمل آخر ثم تعود لما كنت فيه. وفي الكلمة هذه انتقالات معنوية عجيبة، دالة على قدرة العقل الذي تعامل معها في مسيرة التاريخ، فاشتق من الأصل الواحد مئات الألفاظ والمشتقات، بدلاً من أن يشوه لغته بما ليس من جنسها ولا من موسيقاها ولا من دقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
5: في عام 1652 للميلاد استنجد ملوك جزيرتي زنجبار وبيمبا بالإمام سلطان بن سيف الأول اليعربي بعدما ضاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فما كان من الإمام إلا أن أرسل أسطوله الحربية إلى هناك، وقد تمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية في

0: التي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، حيث قال:
1: نستكمل موضوعنا ما تطرقنا إليه من قبل حول اتهام الأسطول البحري العربي أنه كان يمارس القرصنة في مياه البحرية الشرقية. حقيقة البحرية العمانية في ذلك الوقت كان لها أهداف واضحة، وهي صد هجوم أي اعتداء خارجي، بمعنى أن العمانيين كانوا يدافعون عن أنفسهم، هذا من جهة، وكانوا يستخدمون أسطولهم لتقديم المساعدة للشعوب التي تستنجد بأمة العاربة كموقف إسلامي يحتم عليهم نصرة أبناء جلدهم. وهذا الموضوع اعتبر غير مقبول من قبل الأوروبيين، بعض الأوروبيين، لأن يرجع في ذلك في الحقيقة الأمر إلى عدم اعترافهم بحق الشعوب في الدفاع عن أراضيها. أما العمانيين فهم اعتبروا ما يقومون به يندرج تحت الرغبة في الدفاع عن وطنهم ولتثبيت أمور دينهم، وقد وضح ذلك ليوريمر حين قال: دأب الأسطول العماني على الوقوف في وجه كل من هدد أمن وملاح التجار العرب خاصة والعمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم على اعتراض أي سفينة تابعة لجهات تعرض العمانيين لخطرها، وخاصة السفن التابعة للقراصنة الهنود. كان نشاط البحرية يهدف إلى تقديم مساعدة والنقد للشعوب التي تستنجد بأمة العاربة، كان الواجب يحتم عليهم تقديم المساعدة للأقطار وخاصة الضعيفة، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون بطولات حينما طرد البرتغاليين من بلادهم بفضل اتحادهم مع بعض. كانت أول محاولات استجداء بالعمانيين حينما استنجد ملوك زنجبار وبمبا عام 1652، استنجدوا بالإمام سلطان بن سيف الأول حينما ذاقوا ذرعا بالبرتغاليين، فأرسل الإمام سلطان أسطوله الحربي إلى هناك، وتمكنت القوات العمانية من هزيمة الحامية العسكرية البرتغالية هناك، رغم أن الجنود العمانيين كانوا قلة، ولكن بفضل قوة عزيمتهم تمكنوا من دحر قوات البرتغالية خارج جزيرتي بمبا وزنجبار. وقد احترم حقيقة العمانيون الأديان الأخرى الموجودة هناك كالمسيحيين، كدليل على أن العمانيين لم تكن لهم نية في احتلال البلدان التي قدموا لهم مساعدات، أنهم ما كانوا يتدخلون في شؤونها أو إلقاء تلك المسألة على شعوبها لتقرر مصيرهم. فهناك كثير من الأمثلة على أن هذا الأسطول كان يلبي النداءات التي تأتي من سكان شرق أفريقيا، فقد لبى الإمام سلطان نداء أهالي بتة وفازة لتحرير بلادهم من البرتغاليين، كان ذلك سنة 1660 من دون أن يسيطر على القلعة، قلعة يسوع. وبعد أن انهى الأسطول العماني من هذه العملية قفل راجعا إلى مسقط، وأوكل مهمة إدارة شؤون مباسة إلى محمد بن مبارك المزروعي، وهو أحد قادة مباسة في ذلك الوقت. من الأمثلة الأخرى على أن العمانيين كانوا يلبون نداءات السكان ما حدث سنة 1666 حينما قام عرب الصومال ببعث رسالة سرية إلى الإمام سلطان بن سيف، أوضحوا فيها من خلالها الظلم والمعاناة التي وقع عليهم جراء الأعمال التعسفية التي كان يمارسها البرتغاليون ضدهم. فبعث إليهم الإمام سلطان قائده محمد بن مسعود الصارمي على رأس جيش بحري، ووقعت بينهم مناوشات تمكن على إثرها من طرد البرتغاليين من أرض الصومال من دون أن يستقر الأسطول العماني على أراضي الصومال، وإنما فضل أن يكون حكم البلد هذه من قبل أهلها. وقد عم الفرح حقيقة أرض الصومال بعد إخراج البرتغاليين منها، وذكر أن المسلمين هناك كانوا يدعون للإمام سلطان بالعمر الطويل والخير الجزيل نتيجة ما قام به من تحرير بلاده.

0: البرتغاليين. أيضا في سنة 1669 قام الأسطول العماني بتقديم مساعدات لبعض الإمارات على ساحل شرق أفريقيا نتيجة أيضا تعرضها للمضايقات من قبل البرتغاليين، حتى تمكن هذا الأسطول أن يوسع نشاطه إلى ما بعد جنوب جزيرة مدغشقر. هكذا رأينا أن الأسطول العماني حقيقة كان يلبي نداء الواجب عندما تأتيه من المسلمين، سواء كان سكان شرق أفريقيا أو غيرها من المناطق الأخرى نتيجة ضيق السكان ذرعا من أعمال البرتغاليين الوحشية. فما حدث عام 1695 عندما استقبل الإمام سيب بن سلطان وفدا يضم سكان منباسة طالبين منه النجدة من البرتغاليين، فأمر الإمام أسطوله بالتحرك في 11 مارس 1696 على رأس حملة مكونة من 7 سفن تحمل ما يقارب 3000 شخص، وحمل معهم أمير مقاطعة لامو الذي يبدو أنه كان على اتصال بالأمير الإمام سيف للتحالف معه ضد البرتغاليين. فتمكن الإمام سيف من الاستيلاء على قلعة منباسة. بعد الانتصارات، سلسلة الانتصارات التي حققها العمانيون، تشكل وفد من زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية للقاء الإمام سيف وتهنئته هذه طبعا بعد أن تمكن الإمام من دحر البرتغالي عن قلعة يسوع. هذا الحدث أن تشكل وفد يضم مختلف زعماء قبائل منباسة والقبائل العربية والزنجية، وقرروا المجيء إلى عمان لتهنئة الإمام يعني وشكر على ما قام به. فاستقبلهم الإمام سيف بن سلطان وأكرمهم، وبعد أن ظلوا في عمان فترة من الزمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن تلقوا الهبات من الإمام سيف بن سلطان. طبعا لم يكن العمانيين أي نية في الإقامة في شرق أفريقيا وتكوين دولة تابعة لهم. رأينا أنهم على مر السنوات من منتصف القرن العشرين وحملات متعددة لم يفكروا أنهم يخضعوا تلك البلدان لسيطرتهم، إنما فقط من باب تقديم المساعدة، وتركوا الأمر في يعني يد أهلها، رغم أن العمانيين يعني لم تؤثر فيهم الصراعات الداخلية التي حدثت في عمان من تقديم تلك المساعدة. وهناك أيضا أمثلة كثيرة، نأخذ مثال ما قام به أيضا الإمام سيف بن سلطان عندما يعني لبى نداء سكان البحرين لتخليصهم من الفرس، فقد أرسل إليهم أسطوله الحربي عام 1704، فكان له ما أراد من طرد الفرس، و فضل أيضا عدم البقاء على أرض البحرين، وقرر سحب القوات العمانية لفترة قصيرة بعد بقائه لفترة قصيرة من الزمن، ففضل عدم التدخل في شؤون هذا البلد. وأيضا بالجهة الجنوبية الغربية كانت أيضا سواحل اليمن التي كانت هدفا لبعض الهجمات البرتغالي، فأيضا قدم الإمام لهم أيضا مساعدات من دون أن يفكر بعد أن تم طرد البرتغاليين يفكر في السيطرة على أراضي اليمن. دليل على ذلك الرسالة التي بعث بها الإمام سلطان بن سيف إلى الوزير اليمني في ذلك اليوم أحمد بن الحسن، وضحت الدوافع الحقيقية للتحركات البحرية العمانية. حينما قال الإمام سيف بن سلطان: إنا لما بعثنا جيشنا وسلطناه على جهاد عبادة الأصنام وقتال أعداء دين الإسلام الذين نقضوا عهودنا ونكثوا عقودنا إلى آخره، أوضح أنهم ليس لهم نية في البقاء في أرض اليمن. حقيقة هناك كثير من الأمثلة، الوقت لا يسع أن نذكرها بالكامل، تدل على أن العمانيين كان هدفهم أسمى في الدفاع عن الأراضي الإسلامية وتقديم المساعدات والنجدة لهم. وعكست مثلا عكست الرسائل المتبادلة أيضا بين أئمة الإعاربة ومندوبين الشركات الأوروبية ما يؤكد أيضا على واصر التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين. فالرسالة التي وجهها فان ويك المدير الهولندي في بندر عباس إلى الإمام سلطان بن سيف عارضا عليه التعاون والسماح للهولنديين بإقامة وكالة تجارية، فرد عليه الإمام: إن رسالتك تلك ملأة بالتفهم ومنفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحلاة بعبارات الود والنبل واللطف والأدب. وفي نهاية الأمر عين الإمام سلطان سفيرا له في باتافيا بغرض توقيد العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أظهر الإعاربة حسن نواياهم تجاههم وعدم معاملتهم معاملة الأعداء. وهكذا رأينا أن الإعاربة كان هدفهم من شن الحملات المختلفة في الشرق والغرب لتقديم المساعدة لمن يستنجد بهم، وكانوا حريصين على إقامة علاقات السلم مع مختلف الدول الأوروبية التي كانت تتواجد في المنطقة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، حيث رحب أئمة الإعاربة بالتعاطف معهم لوقوفهم على الحياد كما حصل عند الفرنسيين، فقدموا لهم الشكر كمثال عندما أرسل الإمام سلطان بن سيف للأب كارنيه الفرنسي يشكره على وقوفه على الحياد في حربه مع الهولنديين، فأمر الإمام بتزويدهم بالأسلحة وبعض الأدلاء البحريين في حربهم مع البرتغاليين في غرب الهند.
1: العمانيون والبحر.

0: لقد قام الأسطول العماني البحري خلال حكم أئمة دولة اليعاربة بدور بارز في نشر التسامح والتعاون مع الشعوب الأخرى، وكان لهذا الأسطول أهدافاً واضحة من بينها صد أي اعتداء خارجي وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب التي تستنجد بأئمة اليعاربة الذين سعوا إلى بسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين من بلدانهم بفضل قوة أسطولهم.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: الله بالخير أستاذ أيوب وأستاذ نايف.
2: يا هلا ويا مرحبا يا أبو همام.
3: خير أستاذنا، داز علينا.
1: اي نعم داز عليكم، داز عليكم علشان أبارك لكم بالتعيينات الجديدة اللي طلعت من الوزارة.
2: خير إن شاء الله.
3: خير،
1: مبروك يا أستاذ أيوب على ترقيتك وترشيحك لوظيفة مدير المنطقة التعليمية.
3: مبروك مبروك يا أستاذ أيوب، تستاهل أكثر.
2: الله يبارك
1: فعلا يستاهل كل خير أستاذ أيوب، ألف مبروك وإن شاء الله منها الأعلى.
3: إن شاء الله.
2: مشكورين على شعوركم الطيب، بس أنا تبون الصج خانقتني العبرة، ضايق خلقي إني راح أفارقكم. تدرون احنا قزرنا عمر يميع في هالمدرسة ولنا ذكريات جميلة ما تنسي.
1: وألف ألف مبروك الأستاذ نايف بترقيتك إلى ناظر مدرسة محو الأمية.
3: ها وانت يا أبو همام وين بتروح؟
1: أنا حالوني للتقاعد، والبركة فيك من بعدي.
2: الحقيقة ما عرفنا قيمة بعض إلا الحين يوم اللي بنتفارق فيه.
1: مبروك يا نايف، هذه سنة الحياة.
3: الله يبارك فيك.
1: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وانت وخير من يكمل المسيرة التعليمية في البلد.
3: بارك الله فيك.
1: وأنا راح أسلمك المدرسة اعتبارا من باكر. الله يوفقك.
3: وفق الجميع إن شاء الله.
1: الله يوفقك، وأي شيء تبي تعرفه أنا تحت أمرك.
2: سامحنا يا أبو همام على كل اللي حصل منه.
1: انتوا سامحوني لاني كنت جاسي معاكم بحكم وظيفتي.
3: ان شاء الله ما راح ننقطع عن بعض في كل المناسبات، والله لا يغنينا عن بعض، ان شاء الله ما نستغني عن ارشاداتك لنا.
1: انا تحت امركم في كل صغيره وكبيره. الله يوفقنا جميعا كل في مجاله لخدمه وطننا الغالي.
4: بشري يا سلوى، عسى خير.
5: الحقيقة يا مستورة، أنا اجتمعت معها أكثر من 4 مرات، مرتين عندي في المكتب، ومرتين هو عزمني على العشاء وأنا قبلت عزيمته بس علشانك، علشان أقدر أعرف مدى حبه لك.
4: يحده الله خير، يموت فيني.
5: إي أكيد، بس هو الظاهر مصدوم من تصرفاتك، وانتي يا الله خير ما عرفتي تسايرينه، ما عرفتي تحافظين على هالريال.
4: الزبدة صار، شرد عليك.
5: الريال طاب خاطره منك، وأنا أشوف صعب التصالح وعودة المياه لمجاريها.
4: شنو؟ إيه الظاهر تحولت المياه إلى مجاري جديدة يا سلوى.
5: إيش قصدك؟
4: قصدي واضح، لا تغشمين، خلي الصريحة. الظاهر دار الهوى صوبك وحاولتي تخطفينه بشطانتك.
5: أرجوك ما أسمح لك تجرحين شعوري.
4: ليا الخاينة، ليا النذلة، بعتيني بهالسهولة يا سلوى. الحين تذكرت يوم أقولك رايك فيه، قلتي لي هبل. من ذاك اليوم وانت حاطة عينك عليه.
5: شكك مو بمحله، انا حاولت اصالحكم بس الريال لا يعجبده من تصرفاتك الصبيانيه، بصراحه ما ينلام.
4: جب ولا كلمه، انت حبيتيه واتصلتي فيه من وراي وخليتيه يكرهني.
5: انا ما اتصلت فيه الا عقب ما طلبتي مني ان انا اصالحكم، لا تظلميني عاد يا مستوره.
4: حسافه على كل ساعه قضيتها معك، حسافه على هالعمر اللي راح وضاع معك.
6: وين مدام؟
4: عمتك حبيبه ايوب النذله.

0: شوف الباب يا يوسف.
1: إن شاء الله يا ابني. حاضر.
2: إيش في تأخر يوسف؟
0: يمكن واحد من ربعه.
1: يدي تفضل.
0: نعم
1: تفضل يا باي. هذا كروت زواج
0: من منها؟
1: جابتهم خالتي عواشة قبل شوي، قالت لي وزعهم على أهلك.
2: ها؟ بمناسبة أمها سلطان بن مزعل، وذلك في صالة سدرة العشاق في فندق القرين، وبحضوركم يتم الفرح. توقيع خالد.
0: ها زواج عواشة؟ والله حسافة، إيش كثر صحت عليك تزوجها، البنية تبيك زين كذي راحت منك وانت السبب يا أيوب.
1: اي والله يبا، وهي تعطيني الكروت كانت تبكي.
0: لو تلف في العالم ما راح تلاقي مثلها بعد.
2: الله يوفقها يبا، عواشة تستاهل كل خير.
1: يبا اقدر احضر عرسها؟
2: تقدر يبا، كلك ذوق، وخذ لها باقة ورد كبيرة ودزها لهم.
1: على امرك يبا.
2: يبا يبا ليش ضايق خلقك؟ ضايق خلقك على عواشة؟ بالعكس لازم تفرح لها، لا تنسى ان باكر عرسها.
0: بغيت هالعرس لك انت وياها، ما الله قسم.
2: ما علينا من الحكي يبا، تعال شخبار الطير اللي شريته لك، اللي يومية يغني لك اغاني عوض دوخي.
0: الطير مات من يومين.
2: افا ليش؟
0: اللي كانت توكله وتدير بالها عليه هي عواشة، وراحت عواشة وكتاب الطير وعطاك عمره.
2: يا طير بدال طير، باكر عندك احسن منه، لا يضيق خلقك.
3: مبروك يا استاذ ايوب على الوظيفه الجديده.
4: الله يبارك فيك، الحقيقه ويش خير علي يا سلوى.
3: تستاهل اكثر من كذي، رجل بمستوى خبرتك في مجال التعليم مفخره لنا كلنا.
4: ما عليك زود، وصلت كرت الدعوه من عواشه؟
3: ايه مال عرس عواشه وصلني. اينا انت راح تحضر العرس يا استاذ ايوب؟
4: ايش رايك انت؟
3: بعد الرأي رايك، اللي تشوفه.
4: يعني ما يضايقك هالشيء؟
3: وليش يضايقني؟ هذا شيء من الماضي، الماضي بحياتك وانت ما غلطت بشيء معاها. انا يتراولي يعني لو ادز لها باقة ورد حلوة كذي منك، يعني بدل ما تروح. ما ادري ايش رايك.
4: يا حلوش يا حلوش، كلش ذوق وفهامة.
0: أيوب ما نمت يا وليدي؟
2: لا يبا، قاعد أراجع ملفات وظيفتي الجديدة.
0: تستاهل كل خير، من جد وجد ومن زرع حصد.
2: البركة فيك يبا. خير يبا، الظاهر عندك سالفة تقرقع بقلبك كالعادة، طلعها علشان تنام وانت مرتاح. قول اللي عندك.
0: أيوب مني هذه اللي تدق عليك تليفونات بالليل؟ أنا يا وليدي أبي أعرف إذا ما يضايقك هالشي.
2: يبا هذه واحدة من المنطقة التعليمية اللي تشتغل عندي في المكتب.
0: يعني سكرتيرتك؟ سكرتيرتك اسمها سلوى مو كذي؟
2: ها إيه إيه.
0: كأنك قاعد تغبي على أبوك، ما أعتقد أكو سكرتيرة تقعد تسولف الساعة 12 بالليل مع مسؤولة. ايه يا وليدي متزوجة؟
2: اه هي ها بلا هي لا متزوجة، بس الشغل يطلب كذيبة.
0: على كل حال الله يكتب لك اللي فيه النصيب والخير، تصبح على خير.
2: وانت من هلأ.

0: السلام عليكم.
1: هلا هلا حبيبي.
0: هلا
1: أيوب، ايش فيك تأخرت؟
0: والله شو أقول لك، الوظيفة الجديدة وايد فيها مشاكل يا سلوى. قاعد أحاول وأعمل المستحيل عشان أصفي مشاكلها وأنظم إدارتها. إي والله.
1: انزين قول لي ايش تشرب؟ بس ها لا تقول لي عصير فراولة مثل بعض الناس.
0: لا يبا، لا لا لا يعشبني من الفراولة. أنا مالي مال السوالف، طلبوا لي قهوة مضبوطة وكثر خيرك.
1: حاضر من عيوني. تريزا، اثنين قهوة تركي ميديوم شوغر. ها
2: اوكي مدام.
1: شو الاخبار؟ بشر.
0: سلامتك، الوضع مستتب.
1: وماكو اتصالات من الجماعة؟
0: ماكو شيء، صخة الماية واقفة على قولت الحداقة.
1: أحسن.
0: سلوى، أنا والله ما أدري شلون أفاتحك. أنا ما أبي أطول عليك وايد. الحقيقة أنا من خلال معرفتي فيك في هالفترة البسيطة عرفت أخلاقك وطريقة تعاملك مع الناس، وهذا يدل على تواضعك اللي خلى الكل يحبونك، وأنا أولهم.
1: ما عليك زود، هذا من لطفك، وأنا أعتبر هالكلام شهادة أعتز فيها من رجل مثقف مثلك.
0: بكل قناعة وفخر أقولها بصدق وأمانة، أنا أتقدم بطلب إيدك شريكة حياتي، وانتظر منك الرد حالا يا سلوى. قلتي
1: أنا أدري أنك بتقول كذي من زمان، وكنت أنطر منك هالكلمة. يا أستاذ أيوب، أنا يشرفني أني أرتبط في رجل مثلك. والمرأة شنو تبي غير الرجل اللي يحميها ويعيشها بحب وأمان يا أستاذ أيوب؟
0: يعني ما يضايقش أني كنت متزوج وعندي عيال؟
1: أستاذ أيوب، أنا ماني صغيرة، أنا عمري بالأربعينات، يعني سنك يناسبني، حتى يعني لو كنت أكبر مني.
0: عيل خل أبتدي من باكر أصبغ الشيب اللي براسي وشواربي.
1: لا أخلك على طبيعتك، أنا حبيتك بشيباتك، الشيب وقار على الريال بنظري.
0: عيل إيش رايك أصبغ شعري كله أبيض؟
1: حاد لا تمسخ.
0: يعني موافقة على زواجي منك؟ هزت الراس يعني شنو؟
1: يعني موافقة.
0: الحمد لله، من اليوم حسيت بالسعادة، بس حسيت بالسعادة من كل قلبي. مبروك يا سلوى.
1: الله يبارك فيك حبيبي.

0: صدق الدنيا ما لها أمان كذي، وين الصداقة؟ وين العشرة؟ وين رايحة؟ انسلوة منين يا من عندنا عص الطرف أثريها بيته على نية الشينة.
1: واللي سلم مش تبين طريها قدامي، كرهتها وطاحت من عيني عقب هالسالفة.
0: أنا من أول ما كنت أرتاح لها، بس ما أقدر أقول حسبي الله عليك من مرة. أقول تعتقدين يتزوجها أيوب؟
1: الله يعلم، الله يعلم يا شيخ. أخي القهر، أخي القهر.
0: يا حبيبتي قطي وراك، ألزم ما عليك نفسك الحين وعيالك. ترى احنا بعدين كبرنا، كبرنا يا مستورة، وما بقى بالعمر كثر ما مضى.
1: وانت صادق يا شيخ، يا الله حسن الخاتمة.
0: عيل توكل على الله وعزمي، خلنا نروح العمرة نجاب الكعبة الشريفة هناك، ونطلب حق عيالنا بالهداية،
1: ويجمع قلوبهم على حب الوطن، وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: كنتم مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل الميل، التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان، المخرج المساعد سعود المسك، أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات النصير الإدفوي، وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة: الإدفوي هو كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي، المؤرخ الأديب الفقيه الشافعي، وهو منسوب إلى إدفو بالهمزة من الأسفل، حيث أتى الاسم من كلمة إتبو، وهي كلمة قبطية تعني مدينة الشمس الساطعة، كما قال الأثري كمال الملاح في كتاب مصر تحت ظلال الفراعنة. والدفء والشمس الساطعة صنوان لا يفترقان. وأيضا من أمر الفاتح الإسلامي لجنوده عندما وصلوا إلى إقليم تميز بالدفء عن وجه بحري بقوله ادفأوا هنا، وخففت لتصير ادفو. أما عصر شيخ العرب همام أمير الصعيد، ولد الإدفوي في ادفو بصعيد مصر في شعبان سنة 85 هجرية، ودرس في قوصة التي كانت تعد أكبر مدرسة إسلامية في صعيد مصر تحاكي مدارس القاهرة وبقية العالم الإسلامي. ثم انتقل الإدفوي إلى القاهرة ليتلقى العلم على أيدي كثير من العلماء المشايخ بالمدرسة الصالحية التي أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب، حيث كانت القاهرة قبلة لعلماء المشرق والمغرب. نقرأ له من موشحاته هذا الموشح. يقول الإدفوي: يا طلعة الهلال هللالي في الحب منتظر، يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر، أمالي دائي راقي من راقي قدرا على الأنام، زهى بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام، به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام، وسست والخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر، فلذ للمذاق مذاقي في حبه السهر، هل من فتى يسعى في إسعافي بالقرب من رشا، إن مال بالأرداف أردافي قلبي مع الحشا، مكمل الأوصاف أوصافي قتلي وأدهشا، عقلي وحكم الجافي الجافي ركوبه الغرر، فكم من الإسراف أسرافي كفيه من خطر، أزر الجبين الحال بالحال ممن قد اغتدى، إذ فاق بالكمال كمالي أشقى وأنقدى، من ابنة الدوالي دوالي قلبي من الردى، وقد بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر، وقال إذ الوالي للوالي يرفع له الخبر، يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي، وارثل دمع السائل يا سائل عن حال قصتي، ولا تطيع العادل يا عادل وارفق بمهجتي، وإن تزرني قابل في قابل أفوز بالنظر، كي ينجلي يا فاضل الفاضل في حالة الغير، يا منتهى أمالي أمالي في الحب من مجير، ارث لجسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير، وفيك قد ألقالي يا قالي هجرانك الضرر، وقطعت أوصالي يا صالي بقتلتي سقر، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي بهم بخيل، وقب بهم يا صحبي وصحبي ابكوا على القتيل، وإن تقض نحبي فننجبي في السهل والوعر، وانزل بهم والطفبي وطفبي في البدو والحضر، لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هدى، وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفدا، واهتز بالأردان أرداني إذ قام منشدا، وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر، وهاتف الأذان آذاني إذ نبه البشر. كانت تلك مختارات من موشحات النصير الإدفوي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن نبا علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلاً.
1: لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، إما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بالتسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: أهلا بكم. التربية الحديثة بين وصفها نهجا فاعلا في التنشئة التربوية، وبين اعتبارها سببا في تراجع الانضباط وتحمل المسؤولية، هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. تعيش الأسرة المعاصرة تحولات متسارعة في أساليب التنشئة، ومعها تصاعد الجدل حول ما يعرف بالتنشئة أو التربية الحديثة، فبين من يراها نهجاً تربوياً أكثر وعياً باحتياجات الطفل، وبين من يحملها مسؤولية تراجع الانضباط وضعف تحمل المسؤولية، تتعدى الرؤى وتتباين المواقف. فهل نجحت التربية الحديثة في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالاً، أم أنها أسهمت في إضعاف الحزم والتكليف وتحمل النتائج؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيف الأول في هذه المناظرة الدكتور إدريس البليتي، مستشار نفسي تربوي يمثل جانب الموالاة، ويرى أن التربية الحديثة تمثل نهجاً تربوياً فاعلاً. أهلاً وسهلاً بك دكتور إدريس.
2: أهلاً وسهلاً فيك أستاذ إدريس أيضاً، وأنا سعيد جداً في حضوري لهذه المناظرة العلمية التربوية، وإن شاء الله نخرج كذا بحصيلة من الفائدة.
3: بكل تأكيد أهلاً بك أستاذ إدريس، وأيضاً ضيفة الثانية في هذه المناظرة الأستاذة نيلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، تمثل جانب المعارضة لفكرة التربية الحديثة، وترى أن كثيراً من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. نسعد بك في المناظرة أستاذة نيلاء، وأهلاً وسهلاً بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وأنا أيضا سعيدة جدا اليوم في هذه الحلقة المميزة التي يعني تناقش قضية مهمة جدا من قضايا بناء الإنسان، ويعني تهيئته لمواجهة الحياة والمستقبل.
3: إن شاء الله نصل إلى ما يمكن وصفه أو تعرفه بماهية التربية الحديثة، وحدود النقاط الاختلاف والاتفاق في الأوساط التربوية والأسرية وما إلى ذلك. كما اعتدنا في كل حلقة في كل قضية نطرحها في المناظرة، نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح، وفي غضون 3 دقائق لكل طرف منكما. أبدأ معك أولا أستاذة نيلاء في خطاب الافتتاح، ولديك 3 دقائق تجمل فيها ما يدلل على وجهة نظرك وتدافع بها حول فكرة ما تعارضي عنه يعني في ما يتعلق بالتربية الحديثة.
1: نعم، أنا قبل لا أبدأ أطرح النقاط بوجه سؤال لكل أم وأب يسمعون الآن ويتابعون الحلقة. ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟ أكيد كل أم وأب يسمعون بيقولك أنا أتمنى أن أشوف ابني قادر على مواجهة الحياة، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الاستقلالية، كثير من هذه المبادئ. فهل تطبيقات التربية الحديثة التي نعاصرها اليوم وموجودة في كثير من الأسر قادرة على أن تقود بناء هذا الطفل أو هذا الإنسان إلى هذه الشخصية التي نتمناها؟ فالآن نجد أن هناك صار فيه خلط في المفاهيم،
3: نعم،
1: بين مثلا الاستقلالية والحرية، وبين الحزم وبين التكليف، فعندنا الأمور صارت فيها نوع من الخلط. أنا يعني مع أن الطفل يكون عنده استقلالية ومستقل ويستطيع اتخاذ القرارات، ولكن لا أعطيه الحرية الكاملة المطلقة، لأنه ما زال غير قادر على اتخاذ القرار يعني بالكامل بنفسه. فبالتالي لما نجي ونقول الطفل ينادي بالحرية وأنا أجد أن ابني ما يتخذه من قرار غير مناسب، هل هنا أنا أسكت؟ لا طبعا، لازم أوجهه، لازم أعلمه، ثم يأتي دوري أنا كأم وأب في توجيهه وقراري أنا، نعم هو يمشي عليه أو يسري ويساعده على أن يواجه في الحياة. أنا ما قلنا أنا أتخذ قرارات عن أبنائي، ولكن حسب سنه وحسب أيضا المكانة، حسب نوع اتخاذ القرار، فبالتالي يجب أن أشاركه. نأتي مثلا على الاستقلالية والحرية، أنا أريد أن يكون ابني مستقل،
3: نعم،
1: وقادر على اتخاذ قرارات، قادر على الطموح، بناء الحلم وغيره من الأمور، ولكن لما يجي نقول له نعطيه كل الحرية المطلقة لدرجة أنه لا يرجع للوالدين، يتجاوز أوامر الوالدين، إذا ضاعت الحدود. فبالتالي أنا أجد أنه لابد من وجود إطار، وهذا الإطار يعني الحدود التي قاموا بإلغائها في التربية الحديثة،
3: نعم.
1: هذا الإطار يحدد الواجبات والحقوق للأبناء، فبما أنك أنت لك كثير من الحقوق تنادي فيها كطفل كابن أنك تحتاجها، لابد أن يكون في المقابل هناك واجبات أيضا. أنادي بالاستقلالية واتخاذ القرار، يجب أن تعرف أنك أيضا ستتحمل تبعات هذه القرارات اللي تتخذها، ويعني نتيجتها، أو أنك تكون كامل النتيجة تقع عليك، فبالتالي هنا الابن سيتعلم. فأنا أقول أنه أنا لا أمهد الطريق تماما أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
3: نعم، وكأنك تقولي أن التطبيقات المتعلقة بما يعرف بالتربية الحديثة هي الإشكالية التي وقع فيها كثير من الآباء، ليس في التوجه نفسه بشكل عام التربية الحديثة. و في المقابل أنت دكتور إدريس تنتصر لفكرة التربية الحديثة بشكل كبير جدا. خطاب الافتتاح لديك في 3 دقائق.
2: شكرا أستاذ إدريس، وشكر موصول أيضا أستاذ نيلة، وهي طبعا بادرت في البداية تقول كيف يريد الأب وكيف يريد الأم طفلهم بعد 20 سنة. طيب أنا أقول هم أيضا اشتغلوا قبل 20 سنة، هل هم أيضا تسلحوا بأدوات التربية الحديثة والمعاصرة مثل ما تفضلت في افتتاحية البرنامج؟ هل هم يعني أخذوا بأسلوب وعلوم وأسس العصر؟ نحن أيضا لما نجي نوضح حتى أصلا ما هي التربية الحديثة، نحن لا نقصد الأصول ولا نقصد القيم، هذه كلها هي نفسها لا تتغير،
3: ثوابت،
2: الثوابت هذه كلها ثوابت. نحن الآن نبقى علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة، دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا.
3: نعم،
2: ماذا نحن نعني بأدوات التربية وما هي هذه أدوات التربية؟ إذا أنا والدي رباني في والدي نقول مواليد 50 وأنا تربيت على تربية والدي، خلاص، وأنا اليوم عندي مواليد 2000، فتخيل البون الشاسع، البون الشاسع هذا 50 ما بين تربية والدي قد أولادي اللي هو رباني وأنا راح أربي أولادي، صح؟
3: نعم.
2: ولا ما صح؟
3: نعم.
2: هل معقول اليوم أنا أربيهم على يعني قبل 50 أعتقد أن أيضا هذا يدعونا نحن أيضا لي يعني التفكر قليلا ولو أو التمهل قليلا أو حتى التوقف أصلا،
3: نعم،
2: حتى نعي فعلا نحن كيف أيضا نربي أولادنا. بعد ما هي تفضلت الأستاذة نيلاء وقالت كيف أريدهم بعد 20 صحيح، أنا كيف راح أريدهم بعد 20 وما هي الأسس والقيم التي يجب أن تكون راسخة في أولادي وفي بناتي وفي حتى الجيل أصلا بأكمله؟ ونأتي بداية من المسميات، هل هي نفس الأسماء أولادنا اليوم؟ نفس أسماء أجدادنا كانت؟ ما أظن. هل هي نفس الملابس؟ يمكن إحنا ما عندنا كاميرات توضح ملابسنا الحين.
4: نعم.
2: ولكن هالملابس اللي لبسوها آبائنا وأجدادنا هل هم اللي يرتدوها اليوم؟ إذا نحن متفقين مع التطور من حيث الأدوات وباقي الأساليب، ولكن عندما نأتي لبعض الأسس أو مش الأسس في بعض الأمور، لا لا لا، نقول هذه ما ممكن نتغير فيها، لكن نطور من المسميات نعم، ونطور من ملابس نعم، ونطور من باقي الأدوات نعم. ولكن نقول لك يا أخي أولادنا إحنا مثل ما تربينا راح نربيهم، وهنا تقع أصلا المغالطة. على الرغم من الموروثاتنا تقول بأن ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لي زمانكم.
4: نعم، يعني استاذني لا، وكأن يعني دكتور إدريس يقول أن الأزمة في المفهوم نفسه، وما ذهب إليه البعض في تطبيق هذا المفهوم، بالرغم من أن التوجه العام يجب أن يكون وفق هذا المفهوم، لأن معطيات العصر اختلفت تماما.
1: نعم.
4: وأن هناك بون يعني عمري شاسع بين الآباء والأبناء بشكل عام. لكن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فرضية تتعلق بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية أحدثت التربية الحديثة تحولا في فلسفة التنشئة من بناء الطفل على الامتثال للسلطة إلى بناء شخصيته على الاستقلالية والكفاءة الذاتية واتخاذ القرار، وهو تحول ينسجم مع متطلبات المجتمعات المعاصرة أكثر من أنماط التربية التقليدية. كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: طبعا أنا أتفق في جانب كبير جدا من هذه الفرضية، في أن فعلا أبنائنا محتاجين جميع هذه القيم، جميع هذه الصفات، حتى يتحلوا فيها في يعني في هذه الحياة، ليكونوا ناجحين بإذن الله تعالى في حياتهم في مستقبلهم. ولكن أنا أيضا أعترض على جانب آخر، يمكن ذكرتها قبل شوي، ماذا تعني الخلط بين الاستقلالية؟ هل الاستقلالية أن يفعل الطفل ما يحلو له؟ يعني أنا أي شيء أريد أن يفعل، يمكن بيقولك والله أنا خليه يجرب حتى لا أحرمه من التجربة، ولكن قد تكون هذه التجربة أصلا بعيدة عن المبادئ، عن القيم، قد تؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. ولكن يتساهل بعض الناس يعني أو الوالدين أحيانا في أنه نحن نعطيه المجال حتى يتعلم ويجرب دون النظر إلى العواقب. فبالتالي أنا مع أن الطفل يتحلى بهذه الصفات، ولكن طريقة تربيته عليها ليتمكن منها يجب أن تكون، خلنا نقول يعني نعطيه أدوار أكثر.
4: نعم.
1: فيعني اليوم أنا لابد من إعطاء أدوار أكثر لأبنائي في المنزل، نبعده عن منطقة الراحة، ماذا يعني الحب، وماذا تعني الرحمة، وماذا يعني إعطاء الأدوار. في طبعا بعض الناس تقولك أنا من كثر حبي لأبنائي أنا ما أريد ابني يتعب. فهنا يعني اختلط الموضوع. أنا ضد هذا المفهوم، لأنك أنت اليوم تدلل ابنك بالدلال الزائد والحماية الزائدة، فإذا هذا الطفل في المستقبل كيف سيستطيع مواجهة الحياة؟ كيف سيستطيع اتخاذ القرار؟ كيف سيستطيع أصلا يعني أنه يحمي نفسه أولا قبل ما أنه أصلا يكون مساعد وسند لوالديه؟ فبالتالي أنا أتفق مع أنه يعني يتصف أبنائي بهذه الصفات التي ذكرتها أنت، اللي هي طبعا من مبادئ التربية الحديثة، ولكن طريقة التطبيق أختلف عليها تماما. فنلاحظ الآن الكثير من الدلال الزائد، الكثير من الحماية الزائدة، أيضا توفير الاحتياجات.
4: نعم.
1: فهل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟ إذا أنا كنت قادر أوفر له جميع ما يحتاج، وأضع هنا خط تحت جميع، بمعنى جميع بأنه أي طلب يطلبه أنا أوفر له، لدرجة أني سمعت أحد الآباء يتحدث ويقول لأني أنا في زمان حرمت من هذا الشيء ولا أريد أن يتكرر هذا الموقف مع ابني.
4: نعم.
1: فبالتالي أنت قد تكون انحرمت كما ذكر الدكتور سابقا بأنه الزمان مختلف.
4: نعم.
1: والعصر والإمكانيات وطبعا التطبيقات وغيره كانت مختلفة.
4: نعم.
1: الآن اختلف الأمر علينا، فأكيد أنه هناك احتياجات مختلفة.
4: نعم.
1: ولكن أناشد أيضا الوالدين بالتفكير، وطبعا عدم المناشدة أو نستظل تحت مظلة التربية الحديثة.
4: نعم.
1: ونقوم بتوفير جميع احتياجات أبنائنا، تدليلهم الدلال زاد بسبب ماذا؟ توفير السعادة لأبنائي. خلوا بالكم هدف آخر، أني أنا لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، بالضبط. وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء بمساعدة أنفسهم.
4: واضح جدا ما ذهبت إليه أستاذة نيلاء. يعني دكتور إدريس، هل تجد أن أستاذة نيلاء فيما أو في ردها على هذه الفرضية بأنها تتوخى الحذر بشكل كبير ومبالغ، أو أن هذه التطبيقات فيما ذكرته وبعض الأمثلة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بتطبيقات التربية الحديثة بأنه تم المبالغة في يعني في التعامل معها من قبل الآباء، كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته أستاذة نيلاء؟
2: للأسف شديد نعم، هم مناصرو التربية القديمة هم يعني يتكلمون بالمطلق.
4: نعم.
2: وعلى الرغم من الأمور فيها نسبية، يعني لما نتكلم عن الحرية يعني من ذكر للطفل كامل الحرية؟ أنا اليوم إذا كنت كامل الأهلية ولي حق التصرف وعمالي 100% لحرية مطلقة، صح ولا ما صح؟
1: نعم.
2: فما بارك أنت بالطفل لما نحن نتكلم عن التنشئة أو التربية اللي هي مدون 18 سنة، فكيف أنا ممكن أقنع الآن أنك تقول هذه لها كامل الحرية؟ لا طبعا بالتأكيد، نحن نتكلم اليوم عن أمور نسبية أولا وليست مطلقة.

0: كوره، وقالت فعلا هناك في خلط ما بين المفاهيم. طيب لما نعتمد على موضوع الاستقلاليه، ايش مشكله الاستقلاليه؟ تهم هو اكبر دافع لتحقيق الانجاز، وكلما شعر الطفل حسب نظريه البرت باندورا، كلما يعني الطفل يعني كان له مساحه اكبر من الحريه من الاستقلاليه، ادى ذلك الى نسبه الانجاز اكبر واكثر. فاذا نحن الان هنا امام يعني للاسف مغالطه شعبويه، مغالطه العلم الذي من يمكن ربما يكون أكمل 100 سنة وهم يضعون نظريات العلمية التربوية السلوكية التي توضح سلوك أو نشوء سلوك الإنسان.
1: نعم.
0: الاستقلالية، نحن اليوم كم طالب عندنا في الدراسات العليا اللي هم ارتحلوا بعضهم أقل من 18 سنة وكان غير مسموح لهم يفتحوا حسابات بنكية؟ هل هؤلاء من هناك يربيهم، من هناك يعلمهم، من هناك يوجههم؟ أليس هم معتمدين على أنفسهم؟ أليس هم مستقلين بأمورهم؟ إذن هذا أتوقع أنا أكبر رد من التربية الحديثة إلى مناصري التربية القديمة.
1: ربما أيضا
2: التقليدية.
0: التقليدية.
2: ما نقول القديمة ولكن نقول التربية التقليدية.
1: وهنا ثمت يعني حدود مفاهيمية واضحة بين المفهومين أو بين ما نصفه يعني في مثل هذه الحالة. لأنه يعني يمكن أيضا الدكتور إدريس يرى بأن إن كانت ثمت يعني مستوى معين أو قدر معين من الاستقلالية نمنحه للطفل، هذا يخشى منه فيما بعد، يعني أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتم ذكرتم الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية. وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى إضعاف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية، ثم أعود إليك أستاذ نيلاء.
0: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط.
1: نعم.
0: هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: نعم.
0: فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا.
1: نعم.
0: وحريته تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات وتكثر نسبة احتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني ممكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب.
1: نعم.
0: لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رحلك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما أصلا على ماذا؟ على الإبداء الرأي وليس على مصادرة رأيه ومشاركته. وهنا نلقى أيضا إلى أسلوب، نحن ما نسميه الحزم، ولكن للأسف نلقى إلى أسلوب القهر، وأني أرى ما أني أرى ما لا ترون بمعنى آخر. لكن كلما نحن يعني حقيقة الأمر كلما وعينا وأدركنا تماما بأن هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركة فعلا، وأنا أعتبر بأن هذا هو مشروع المستقبل وأن هذا رجل المستقبل، كلما سأقطف ثمارها لاحقا بكل أريحية. ولكن كلما لجأت إلى الأساليب التربوية المختصرة في أنك أنت ما زلت طفل وأنا أعرف منك وأنت بعدك ما زلت جاهل وأنت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بأن اليوم خاصة نحن في هذا العصر أصلا الأطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير.
1: نعم.
0: لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
1: نعم، واضح جدا. يعني دكتور إدريس تنطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية، إليك أيضا أستاذة نيلاء.
2: نعم طبعا أنا أتفق في كثير مما قاله حقيقة، مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
1: مع أنه ولكن طرف يعني

0: طرف
1: الله.
0: نعم يعني عاربني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط
1: أها.
0: اللي أغفلها. فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم، ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا إبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه.
1: نعم.
0: وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد، وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفوا يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والده في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أسمع أستمع لرأيه؟ فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخيره بين خيارات معينة في حسب سن، حسب السن، حسب الموضوع وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط. أنا ما أريد طفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت يسكت. في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول، بل إن يكون في عندنا نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات، فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك، كيعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني، يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب، يرجع البيت يلوم الوالدين يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي أنه عندي واجب.
1: طيب أستاذة نيلة، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم، بالرغم أن الطالب مدرك تماما يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلمية والإنسانية مثلا.
2: نعم.
1: فبماذا ترد الأستاذة نيلة على هذا الجانب؟ وللأسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحية.
2: نعم.
1: وأيضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياة.
2: نعم.
1: أيضا للأسف نرى كثير من أولياء الأمور من يتحكمون.
2: نعم.
1: ويصادرون حرية ابنهم.
2: هذه هي نقطة جديرة بالاهتمام وبالرد عليها أيضا من قبلك أستاذة نيلة، ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية، وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
0: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة،
2: من الحقيقة التي تتفق معها.
0: نعم، التي أنا أتفق معها.
2: نعم.
0: ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة.
2: نعم.
0: عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور، هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ، ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين،
2: نعم،
0: هذه أصبح من باب يناصرون إنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية، من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا نعم، وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمت، عندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
2: معتمد على
0: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقول لا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة، وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز، وأريد من صفة يعني ما خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
2: والحزم المفرط
0: والحزم المطلق، يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا، لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل. نعم. بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
2: نعم.
0: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة، إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
2: نعم.
0: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
2: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلة، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
1: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بالتسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
2: نعم.
1: وأضيف له طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
2: نعم.
1: من قام بتأسيس وإنشاء الجروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم، أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن واقع في إشكالية، ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته.
2: نعم.
1: وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما.
2: نعم.
1: وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم نيابة عن ابني، أو أنا أتكلم نيابة عن بنتي، أو أنا المعلم أو أنا المعلمة، من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه، وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم.
2: نعم.
1: فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟
2: نعم.
1: نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
2: نعم. وهي بريئة مما يعني
1: من ممارسات
2: من ممارسات
1: الخاطئة.
2: نعم.
1: لبعض المربين للأسف.
2: نعم. بكل تأكيد يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذة نيلة، نصل إلى ما نسمي بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذة نيلة في دقيقة واحدة فقط.
0: حقيقة أنا يعني في الختام أقول أن هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فأنا القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
2: نعم.
0: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
2: نعم.
0: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيئوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة.
2: واضح.
0: يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
2: نعم.
0: لأبنائنا.
2: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها الدكتور إدريس، ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة
1: بكل
2: واحدة؟
1: بكل تأكيد أتفق معها بالفعل. فتنشئة الطفل للأسف في ظل الطاعة المطلقة والخوف والقسوة، هذه كلها حلول وقتية، ما راح تنشئ لنا جيل مستدام يقوم على اللي تربوه، بالعكس الذي تربى على الحزم والاقتناع وحرية الرأي والمشاركة المجتمعية وخلاف ذلك، هنا ستعطينا جيل فعلا قادر على بناء مجتمع صحي و سليم. أعتقد نحن متفقين في هذه النقطة في النهاية.
2: نعم.
1: ولكن دائما نقول بأن في بعض الأدوات وفي ممارستها وفي تطبيقها يشبهها بعض الخطأ.
2: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي، مستشار نفسي تربوي، كنت تمثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا، كل الشكر لك.
1: كما أشكرك أستاذي،
2: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذنا إلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثلي جانب المعارضة، وترى أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
0: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
2: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حاجز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 198 مليون و13 ألف برميل، في حين شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 6.7% في الفترة نفسها، ليبلغ أكثر من 29 مليار و541 مليون ألف متر مكعب. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، رداً على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة في الأردن. وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحاً لإدارة الممر المائي، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد، مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة. وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. وافقت حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، تقضي بحصر السلاح وتخزينه تدريجياً ضمن مسار تنفيذ خطة السلام. وتنص المسودة على إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوماً بإشراف لجنة وطنية ورقابة من لجنة تحقق دولية، مع حظر نقل أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية. وربطت المسودة بدء تنفيذ الترتيبات بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، كما جعلت مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، وصولا إلى تولي اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح. وأكدت حماس أن تنفيذ أي خطوة بشأن السلاح مرهون بانسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب، معلنا أن الانسحاب الإسرائيلي سيتزامن مع استكمال تنفيذ ترتيبات السلاح. ميدانياً، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية.
في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقيلية وطول كرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف وليفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة، مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزاً للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضاً عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كميناً لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا
غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق منتزه إشغوالاستو، ووقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابساته. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 34 شخصاً على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملاً كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حاجز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كنا في الدرس السابق شرعنا في الحديث حول آية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد شرعنا في الحديث في صدر هذه الآية، فتكلمنا حول هذا الجزء وهو قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بل على ما يتبين لي أننا لم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا نشرع الآن من هذه الجملة ونتحدث بحسب ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا بقدر اتساع هذا الوقت المخصص لذلك. تقدم الكلام حول هذا الرجل الذي مر على هذه القرية، واختلاف أهل العلم فيه هل كان مسلماً أو كان غير مسلم، أي هل كان ما صدر منه بسبب استعظامه أمر الله سبحانه وتعالى إن كان من فريق المؤمنين، أو بسبب استبعاده أن يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. وذكرنا أن الراجح كونه من المسلمين، ذلك لأن الشواهد الكثيرة التي أوردنا جانباً منها تقتضي ذلك، وهي قرائن تكتنف هذه القصة من نفس هذه الآية الكريمة، فضلاً عن كون هذا القول هو المروي عمن روي عنه الحديث في ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه قال به السواد الأعظم من التابعين. وفي هذا ما يؤيد الرأي الذي اخترناه، وهو أن الرجل كان من المسلمين. وبناء على ذلك الاختلاف يختلف في تحديد وجهته في هذا الكلام الذي يحكيه الله تبارك وتعالى عنه، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن هي من أدوات الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام هل كان إنكارا أو أنه كان تعجبا؟ فبناء على قول من قال بأن الرجل كان من الكافرين لا ريب أن ذلك كان بمثابة الإنكار، فإنه ينبئ عن عجبه من كون الله تبارك وتعالى يحيي هذه القرية بعدما أصابها الذي أصابها بتفرق أهلها وخواء ديارها وعدم وجود من يقوم بأي شيء من إصلاحها وعمارتها. أما على القول الذي اخترناه فإن ذلك ليس من الإنكار في شيء، وإنما هو من باب استعظام أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير الطبري عن بعضهم أن ذلك ينبئ عن الشك، وأتبع ذلك ابن عطية بعدما حكى هذا الذي حكاه ابن جرير عن هذا البعض قوله ما معناه، بأن هذا الشك لا يتصور أن يكون من بعث الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية من يعمرها، ولكن يتصور أن يصدر من الجاهل في الجانب الآخر وهو إحياء الموتى. ذلك لأن العلماء اختلفوا في المراد بالقرية كما سبق أن ذكرنا ذلك. هل المراد بالقرية نفس تلك المباني التي شيدت والتي كانت تجمع البيوت التي تسكن والمرافق التي فيها مصالح الناس السكان، أو أن المراد بالقرية نفس السكان كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ ومن المعلوم أن إطلاق اسم القرية على سكان المكان المعمور إنما هو من باب المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة للقرينة القائمة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وليس هنا ما يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي للقرية هو المباني التي تشاد من أجل سكون الناس واستقرارهم ومن أجل قضاء مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح دينية كما هو الشأن في المساجد، أو كانت هذه المصالح دنيوية كما هو الشأن في الأسواق والمستشفيات وغيرها. فكل ذلك مما يدخل في مدلول القرية. ونحن عندما نمأن النظر فيما وصفت به هذه القرية بعدما حل بها الذي حل، يتبين لنا أن المراد بالقرية المباني المجتمعة التي تحتوي على ما ذكرناه، بدليل قول الله سبحانه وهي خاوية على عروشها. فإن هذا الخواء لا يكون في السكان، وإنما يكون في موضع سكونهم واستقرارهم. فتبين من خلال ذلك أن القرية إنما أريد بها المكان الذي كان معموراً بالبناء وكان معموراً بالسكون والاستقرار، أي الذي كان آهلا بالناس المستقرين. والرجل الذي مر على هذه القرية وهي بتلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى، قال ما قاله بعد أن شده الذي شده إلى النظر في وضع هذه القرية، على أنه قيل كما ذكرنا من قبل بأنه كان من أهلها الآهلين بها، وإنما أخرج منها على كره كما ذكر ذلك المفسرون الناقلون للآثار عن العلماء المتقدمين من أهل التفسير. ولئن كان ذلك صحيحاً فلا ريب أن موقفه ذلك وهو يشاهد القرية وهي على ما عليه موقف يدعو إلى الاعتبار والاستعبار، وهو موقف يثير الشواجن ويثير أيضاً مشاعر الوطنية إن كان الرجل من أهل نفس تلك القرية، فإن القرية كانت مسقط رأسه ومرتع طفولته ومسرح خياله، وهذا ما يشد الناس إلى الأماكن التي نشأوا فيها وترعرعوا بين جنباتها كما يقول الشاعر وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلئن كانت تلك القرية هي ممرح فتوته فلا بد من أن تثير فيه هذه الشجون وتبعث في نفسه الذكريات ويقول مثل هذا الكلام، سواء قاله بلسانه بعد أن امتلأت به أحاسيسه أو أنه قاله في أعماق نفسه من غير أن يبوح به بلسانه. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أنى بمعنى كيف أو بمعنى متى، فالكلام ينبئ عن تلهفه على إحياء تلك القرية، ولا يبعد أن يكون يوحي بشيء من الاستبعاد وإن كان من أهل الإيمان، فإن الناس عندما يشاهدون المشاهد التي تثير في نفوسهم الآلام كثيراً ما يشارفون اليأس مما يتوقون إليه مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كيف والله سبحانه يقول عن صفوته من خلقه وهم رسله المصطفون الأبرار: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد جاء في كلام المؤمنين من النبيين وغيرهم ما يشبه هذا الذي جاء هنا على طريق الاستبعاد، من ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، وقالت مثل ذلك مريم عليه السلام، وفي كل ذلك استبعاد من كل منهما أن يكون له غلام مع حالته التي يصفها في حديثه الذي يأتي بهذا الاستبعاد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذا الإحياء بعدما تبين لنا أن القرية المجمع السكني الذي يضم الناس ويجمع مساكنهم ومرافق مصالحهم هذا الإحياء إنما هو إحياء معنوي، فهو إحياء مجازي وليس كحياة الناس بنفخ الروح، وإنما هو بما يكون من العمارة ورجوع الناس واستقرارهم في ذلك المكان وقضاء مصالحهم فيه، فهذا هو الإحياء. كما أن الموت ليس هو مثل موت الإنسان أو الحيوان، وهو الموت الذي يكون بفقدان الروح، وإنما هو موت معنوي، وهو خلو تلك القرية من الناس الساكنين الآهلين، وعدم وجود حياة بشرية مستقرة في جنباتها. فهذا الذي استبعده هذا الرجل، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يريه من آياته ما هو أعظم من ذلك كله. ولئن كان كما قال من قال لم يكن على ملة الإسلام وإنما كان على ملة الكفر، فذلك من أجل إقامة الحجة عليه. ولئن كان كما هو الراجح كان على ملة الإسلام وكان ما قاله إنما هو مجرد استعظام للأمر واستبعاد لعود الحياة إلى هذه القرية، فإن هذا الذي حصل له إنما كان من أجل ترسيخ الإيمان في قرارة نفسه، حتى لا يرتاب عندما يتبين آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فأماته الله 100 عام. تحدث المفسرون في تعلق 100 بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة. فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبثه 100 عام، ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباث، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبثه الله تبارك وتعالى ميتاً 100 عام. ومنهم من قدر محذوفاً وألبثه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهراً طويلاً إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتاً يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل، وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا، لأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4.5 أشهر، وأنهم يستبعدون مثل هذا الأمر. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفاً عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4.5 أشهر وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص، وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمه والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب، فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد، على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال له نبي من الأنبياء، قاله ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زماني شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت، ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القول إلى هذا الذي أميت ثم بعث؟

0: القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
2: تفسير القرآن الكريم
1: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بنزوة لنقل شعائر صلاة الجمعة.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي زين الإنسان بمكارم الأخلاق والإحسان، وجعل التفاضل بين عباده بسمو القيم وصالح الأعمال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى عباده إلى معالي الأمور ليسلكوا سبل الارتقاء والرشاد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رب النفوس على الفضيلة، وبنى مجتمعًا أشرق بالهداية، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها ترفع الهمم وتزكي النفوس وتهدي إلى معالي الأمور، وبها يرتقي الإنسان في أخلاقه وفكره وعمله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل وزينه بالإيمان، وفتح له أبواب الارتقاء في مدارج الكمال الإنساني.

وعلاقاته وعمله، حتى يكون عنصر بناء وخير وإصلاح. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهي كرامة تستدعي شكرا، ومنزلة تستوجب سعيا إلى ما يليق بها من معالي الأخلاق وصالح الأعمال. أيها المسلمون، إن أول ما تتسامى به المجتمعات زكاء النفوس وعلو الأخلاق، فلا يرتفع مجتمع إلا بقدر ما يستقر في أبنائه من قيم، وما يشيع بينهم من صدق وأمانة وإحسان. ولذلك جاءت رسالة الإسلام تزكي النفوس وترتقي بالمشاعر وتهذب السلوك، حتى يصبح الخير طبعا والفضيلة منهجا والاستقامة طريقا للحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا عمرت الأخلاق النفوس خفت الخصومات واطمأنت القلوب، وأصبح المعروف مقيما في حياة الناس. هذا وإن من أعظم صور التسامي أن يملك الإنسان زمام نفسه، وأن يقود رغباته بهدي القيم، فيرعى الحياء ويصون المشاعر ويحفظ حدود الله. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولذلك عرض القرآن نماذج سامية تجسد هذه المعاني في واقع الحياة، كما في قصة موسى عليه السلام حين جاءت إحداهما تمشي على استحياء، ثم شهدت له بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجمع القرآن في هذا المشهد بين الحياء والأمانة والقوة، وهي قيم تبني الثقة وتحفظ الكرامة وتشيع المودة والرحمة في المجتمع، فيخطو بذلك أولى درجات الرقي والارتقاء. أيها المؤمنون، إذا كانت الأخلاق ترفع الإنسان وتضبط سلوكه، فإن الوعي يرفعه في نظرته إلى الحياة ومواقفه منها. فالمجتمع المتسامي لا تقوده الشائعات ولا تحركه الانفعالات العابرة، بل يبني أحكامه على العلم ويزن أموره بالحكمة، ويتثبت قبل أن يتكلم أو يحكم أو ينقل. ولذلك دعا القرآن إلى إعمال العقل والتفكر والنظر. قال سبحانه: أفلا يتدبرون، وقال جل شأنه: فتبينوا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في نقل الأخبار، فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالكلمة قد تبني وقد تهدم، ورب كلمة أيقظت أمة، ورب كلمة أوقعت فتنة، ورب خبر غير مسار قرار أو مصير إنسان. وإن الوعي الصادق هو الذي يحفظ للإنسان بصيرته وسط كثرة الأصوات وتزاحم المؤثرات. فإذا استنار الفكر بالعلم والحكمة وتحصن بالتثبت والبصيرة، كان الإنسان أقدر على اتخاذ القرار
وأقرب إلى أن يكون عنصر هداية وإصلاح في مجتمعه. فاتقوا الله عباد الله، وارفعوا هممكم إلى معالي الأمور، وزكوا أخلاقكم بالصدق والأمانة والحياء، ونوروا عقولكم بالعلم والحكمة والتثبت، فإن المجتمعات تسمو بهمة أبنائها، وتزدهر بارتفاع قيمها، وتشتد أركانها حين يجتمع فيها صفاء الأخلاق ورجاحة العقول. أقول ما تسمعون، والله أستغفر لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

الحمد لله الذي جعل الإحسان والإتقان عنوان الفلاح، ورفع بهما درجات العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله غرس في أمته روح البناء والعطاء، صلى الله عليه وعلى آله أهل الوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإنسان لم يستخلف في هذه الأرض إلا ليكون صانعاً للعمران، ولم يمنح ما منح من عقل وقدرة ومواهب إلا ليجعل منها نفعاً يمتد، وخيراً يتجدد، وأثراً يبقى. ومن هنا كان البناء رسالة المؤمن، والعطاء سقيته، والإتقان شعاره. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال جل شأنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن لا يمر بالحياة مرور العابرين، بل يترك فيها بصمة نافعة، يبني بيتا على المودة، ويغرس علما ينتفع به، ويؤدي عمله بأمانة وإتقان، ويجعل من وقته وجهده لبنة في صرح مجتمعه. فأروا الله من أنفسكم همما عالية، وأعمالا متقنة، وآثارا نافعة. ازرعوا الخير في بيوتكم، وأتقنوا أعمالكم، وشاركوا في بناء مجتمعاتكم، واجعلوا من أوقاتكم وجهودكم لبنات في صرح الوطن وعمران الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحين يسري هذا المعنى في النفوس، يتحول العطاء إلى ثقافة، والإنتاج إلى قيمة، والمسؤولية إلى خلق عام، فتنهض الأعمال، وتزدهر البلاد، ويغدو المجتمع شاهداً على قيمه بما يقدمه من خير وعمران. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أخلاقكم نوراً، ومن وعيكم بصيرة، ومن أعمالكم أثراً باقياً، فإن المجتمعات ترتفع بقيمها، وتزدهر بخيرها، ويخلل ذكرها بما تتركه من نفع للناس. فاجعلوا لأوطانكم نصيباً من عطائكم، ولحياتكم أثراً يزكو بعدكم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم الذكر الحكيم، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعلما نافعا رافعا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة والأقصى وفلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم دمر أعداءهم وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمرهم تدميرا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن خير ما تتنور به الأذهان كلام الملك الديان في محكم القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا، استقيموا، اعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، كنا معكم في نقل مباشر لصلاة الجمعة من جامع السلطان قابوس بنزوة.

0: تقيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. 1:00 ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 198,013,000 برميل، في حين شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نموا بنسبة 6.7% في الفترة نفسها، ليبلغ أكثر من 29,541,000 متر مكعب. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، ردا على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة الأردنية. وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد، مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة. وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 أو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. وافقت حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، تقضي بحصر السلاح وتخزينه تدريجيا ضمن مسار تنفيذ خطة السلام. ما تنص المسودة على إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوما بإشراف لجنة وطنية ورقابة من لجنة للتحقيق الدولية، مع حظر نقل أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية. وربطت المسودة بدء تنفيذ الترتيبات بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، كما جعلت مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة وصولا إلى تولي اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح. وأكدت حماس أن تنفيذ أي خطوة بشأن السلاح مرهون بانسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. من جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب، معلنا أن الانسحاب الإسرائيلي سيتزامن مع استكمال تنفيذ ترتيبات السلاح. ميدانيا استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف وليفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. وأخيرا تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. كان هذا عرض سريع لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
3: ملتقيات أدبية وفكرية،
4: قصص وروايات وتراث شعبي،
3: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
4: حوارات ونقاشات وآراء،
3: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
4: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
3: يضعنا في المشهد
4: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
3: هلال بن سيف البادي في التقديم،
4: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
3: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
5: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب، والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي، والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير، وأدارها الكاتب جاسم بني عرابة. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الثلاثاء 21 من يوليو لعام 2026 جلسة حوارية حملت عنوان بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟ ناقشت الأسئلة التي تثيرها الحروب في الوعي الإنساني، متتبعة جذورها التاريخية والسياسية والثقافية، وتناولت الحروب من زوايا متعددة شملت الإنسان والتاريخ والسينما والشعوب والأنظمة، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية. تطرق المحور الأول في الجلسة وهو الإنسان والحرب إلى الكيفية التي تعيد بها الحروب تشكيل معنى الإنسان وعلاقته بذاته وبالآخرين وبالعالم، وأثرها على الوجود الإنساني، وما إذا كانت تعيد صياغة مفهوم الإنسان وهويته وعلاقاته. وتساءل المحور الثاني من الجلسة السينما والتاريخ والحرب عما إذا كانت السينما تكتفي بعكس الحروب وتوثيقها، أما أنها تسهم أيضاً في صناعتها عبر تكريس ثنائية الأنا والآخر وإطفاء الشرعية على العنف وصناعة الذاكرة الجمعية التي تجعل المجتمعات أكثر تقبلاً للحروب وتبريرها. أما المحور الثالث المعنون بالشعوب والأنظمة، فقد طرح تساؤلاً عما إذا كانت الثنائية بين الشعب والدولة أو الحكومة والنظام كافية لفهم تعقيدات الحروب، أم أنها تختزل واقعاً أكثر تشابكاً؟ في القادم من الوقت نستمع إلى حديث ضيوف الجلسة وما طرحوه حول المحاور الثلاثة، وبدءاً نستمع إلى ما ذكره الإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي عن تداعيات الحروب والأزمات التي أسهمت في تشكيل الثقافة والوجدان السياسي في المنطقة بجانب قضايا أخرى تمس موضوع الجلسة.
1: نحن من جيل تشكل وعيه على حرب، على الحرب، على الأزمات في هذه المنطقة. أنا أذكر يعني عندما كنت مراهقاً، أعتقد كنت 15 من العمر، في عام واحد حدثت ثلاث أزمات أعادت تشكيل ليس فقط المنطقة بالمعنى السياسي، ولكن أيضاً أعاد تشكيل ثقافة المنطقة. عندما نتحدث عن المنطقة نحن نتحدث عن هذه المنطقة التي نعيش فيها، سموها الشرق الأوسط، شمال آسيا، العالم العربي، ولكن هنالك ثلاثة أحداث حدثت في عام واحد وفي الحقيقة أعادت تشكيل هذا الوعي كما ستعرفون الآن، كما تعلمون جميعاً. هذا العام هو عام 79، وهذه الأحداث المفصلية وهي مستمرة، تداعيات هذه الأحداث تقريباً إلى اليوم، إلى هذه اللحظة. الحدث الأول حدث في فبراير 79 وهو الثورة الإيرانية، كان حدثاً مخلخلاً، حدثاً مزلزلاً في هذه المنطقة. ثم أتى الحدث الثاني ويبدو كما لو كان نتيجة للحدث الأول، وهو اقتحام مجموعة، اقتحام الحرم المكي في السعودية، جهيمان العتيبي الذي ادعى أنه المهدي المنتظر وجاء يبشر بخلاص العالم من أو تخليص العالم من الشرور، ذلك حدثا مفصليا ليس عاديا رغم أنه عبر على الكثيرين. ثم يأتي الحدث الثالث أيضا الذي ما تزال تداعياته مستمرة في نهاية العام في ديسمبر 79، وهو دخول الجيش السوفيتي إلى أفغانستان، إلى هذه المنطقة، يقترب مما كان يوصف بالمياه الدافئة. هذه الأحداث الثلاثة قادت في العامين التاليين سنة 80 و81 إلى حدثين آخرين لا يقلان أهمية. الأول هو نشوب الحرب، حرب الثمان سنوات بين إيران والعراق، وهنا يأتي دور موضوع الإنسان. هل هل هل الحروب هي صناعة أنظمة أم صناعة بشر؟ هل هي صناعة مؤسسات سياسية؟ هل هي صناعة مغامرين طامحين للهيمنة أم صناعة خطاب أو حالة ثقافية، نزوعات قومية، نزوعات أيديولوجية إلى آخره، كما ربما نناقش فيما بعد. ثم يأتي حدث أخير في هذه السلسلة الكبيرة، وهو اغتيال السادات في 81. اغتيال السادات وليس اغتيالاً لفرد، لرئيس دولة في الحقيقة، ولكن هو بداية ظهور ما صار يعرف فيما بعد بالجماعات الإسلام المسلحة، ليس الإسلام السياسي، ليس الإخوان المسلمين، ليس المشروع السياسي، ليس الحزب السياسي، ولكن الإسلام الحركي النشيط الذي يحمل الرشاش وليس الكتاب. فمن هنا نأتي الآن أنه هذه الأحداث المهمة في الحقيقة عادت صياغة ثقافتنا الآن، وجداننا الآن، وما يحدث هو نتيجة لكل ما حدث في سنة 79 80 81. هناك 8 سنوات من الحروب، هي لم تعبر هكذا، انتهت صحيح الحرب العراقية الإيرانية، ولكن لم تنتهي مفاعيل تلك الحرب. وأنا في تقديري ما يحدث الآن، وأنا لا أريد أن أذهب بأي خطاب سياسي أو أي لغة سياسية الآن، نحن نناقش في بعد الثقافي من الأفضل، ولكن في الحقيقة البعد السياسي هو جزء أصيل يعني مما نتحدث عنه. أعود الآن باختصار إلى موضوع الثنائية، وهذه مسألة مهمة. أنا في رأيي أنه وجود الإنساني هو تشكل على ثنائية الخير والشر، ونحن جميعا في الحقيقة نحن ننتمي إلى سلالتين، سلالة قاتل وسلالة قتيل، سلالة جلاد وسلالة ضحية. نحن ننتمي إلى سلالة أول صراع في التاريخ على الإطلاق، صراع الأخوين قابيل وهابيل، الأخوان اللذين أو اللذان لم يقبل التفاهم والتعايش، أو أن يتنازل أحدهما للآخر، أو أن يؤثر أحدهما الآخر عن نفسه، إنما تقاتل فقتل قابيل هابيل. ونحن نحمل في الحقيقة هذا الثأر، ثأر الدم، منذ يومها وسيبقى. لأنه أنا في رأيي، وأنا لا أعرف هذه الالتماع التي حدثت معي وأنا أكتب رواية الحرب، أنني مهدت للرواية بجملة: الحرب قدرنا المؤجل. لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة. الإنسان على هذه الأرض، التعايش، السلم والتعايش في رأيي الأصل هو الصراع، هو الاقتتال، هو نزعة الهيمنة، نزعة الحصول على ملد الآخر، وليس التعايش. التاريخ حتى الآن لا يوثق أول حرب حدثت بين مجموعات بشرية، لكن المكتشفات الأثرية، الآثاريون، علماء الآثار اكتشفوا في مقبرة، وهنا يجب أن أعود إلى التاريخ الدقيق، اكتشف في مقبرة موجودة في شمال، مقبرة تسمى جبل الصحابة في شمال السودان، يعود تاريخ هذه المقبرة أو المكتشفات إلى العصر الحجري القديم. الآثاريون اكتشفوا وجود اللي هي الهياكل العظمية عليها آثار سهام وإصابات، بمعنى كان هنالك اقتتال منذ تلك الفترة. أما أقدم الحروب الموثقة تاريخياً فهي التي حدثت بين ما يعرف بلجش وأوما، التي وقعت في بلاد الرافدين. هل هنالك حرب مشروعة؟ هل كل وجوه الحرب هي وجوه مظلمة وسيئة، أم أن هنالك وجوه جيدة للحرب، أو على الأقل هنالك حروب مشروعة؟ في تقديري هنالك وجه مشروع للحروب، تلك الحروب التي تنتجها حركات التحرر من الاستعمار، هي أيضا حروب، وهي أيضا دموية، وهي أيضا لديها ضحايا، ولكنها حروب ضرورية بمعنى مهمة. الثورات الشعوب، يعني من الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية البلشفية 1917 إلى الثورة الإيرانية. نحن في عمان بالمناسبة لنا نصيب أيضا من فكرة حركات التحرر من الاستعمار في خوض الحروب. يعني الدولة اليعربية خاضت حرب استمرت 18 سنة كاملة ضد الاحتلال الاستعمار البرتغالي ونجحت في تحرير السواحل والمدن. فهذه حرب مشروعة، لها ضحايا، بالتأكيد هنالك ضحايا لهذه الحروب، ولكن هي حروب مشروعة. حركات التحرر، حروب التحرر في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في آسيا، فيتنام، الهند. فأنا تعليقي نعم، هنالك جانب آخر للحروب لا يجب أن ننساه، أن نغفله. أما موضوع السينما، أنا أعتقد من المهم أيضا أن نشير إلى موضوع الأدب، يعني بمعنى أنه في ذاكرة الأدب العالمي، ذاكرة الأدب الإنساني مش العالمي، الحرب لها صورة ممجدة، يعني صورة البطل الأسطوري. نحن نعرف أنه أهم الملاحم في تاريخ الأدب العالمي الإلياذة والأوديسة والشاهنامة والمهابارتا، هذه كلها ملاحم تمجد الأبطال المقاتلين، تمجد الجيوش، تمجدهم تمجيدا عظيما، وأنتم تعرفون. وهناك طبعا روايات العصر الحديث كثيرة، يعني أنه الجميع أكيد يعرفها. طبعا العالم نتيجة لمآسي الحرب الأولى والثانية ذهب إلى إنشاء الأمم المتحدة بديلا عن عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في منع قيام حرب عالمية ثانية. فجاءت الأمم المتحدة، ثم جاءت العديد من المواثيق والتشريعات التي حاولت أن تكبح فكرة الانزلاق إلى حروب كارثية وكبرى، وظهر مجلس الأمن، وظهر البند السابع، إلى آخر كل هذه التفاصيل التي أيضا لم تمنع قيام الحروب، وإن منعت ولكنها منعت قيام حرب عالمية بحجم الحرب العالمية الثانية. طبعا مآسي الحروب الأخرى التي حدثت هي لا تقل عن مآسي الحرب العالمية الثانية، ولكن الحرب العالمية الثانية أنتجت مقولتين مهمتين. المقولة الأولى أن الذي يمنع الحرب، الذي يكبح الانزلاق إلى الحروب، هو توازن القوة. عندما تتوازن القوى، نسميها توازن الرعب فيما بعد، هذا يكبح قيام الحرب. وهذا المقولة في الحقيقة إلى حد ما هي صحيحة، لأنه من ذلك الحين طبعا ظهرت الحرب الباردة بديلا عن المواجهة المسلحة، لأن هنالك توازن قوة بين المعسكرين الغربي والمعسكر الشرقي. المقولة الثانية التي سادت وراجت أيضا أن الحروب لا تقع بين الديمقراطيات، الدول الديمقراطية لا تتحارب، لكن طبعا بإمكان دولة ديمقراطية أن تشن حروب أخرى بمسميات، بذرائع، بأسباب واهية، بأي شكل من الأشكال، طالما أنها تمتلك القوة. والقوة هنا لا تعني فقط قوة السلاح بالمعنى المباشر، ولكن قوة الهيمنة على السرديات، على الخطابات. مرة أخرى، إذا كان العالم منقسم بين مجموعة ضعفاء ومجموعة أقوياء، فإن الحرب ستبقى قائمة، ستبقى هنالك خلف الأبواب، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن يعني ستكون هنالك الحرب كما يقال خلف الأشجار، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن نستعير عيني زرقاء اليمامة لنرى الحرب قبل أن تصل إلينا.
0: كان هذا الإعلامي والكاتب العماني الدكتور محمد اليحيائي متحدثاً في الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب الذي تناول الحرب من منظور ثقافي والعلاقة بين السينما والحرب، وكيف وظف الخطاب السينمائي مفردات عسكرية في وصف نجاح الأفلام وانتشارها.
1: طبعاً النادي الثقافي مؤسسة ثقافية، والبعض يقول شو دخلها في الحرب، هذا موضوع سياسي وعسكري وكذا. بالعكس، الحرب موضوع ثقافي أولاً، لأن مثل الثنائية اللي يطرحها الأخ محمد، ثنائية الخير والشر، أنا أريد أقترح ثنائية الأنا والآخر، لا أدري أيهما سبق الأمر، ولكن الإنسان بمجرد أن ابتدع فكرة الآخر عملياً ابتدع فكرة الحرب، لأن هذه الأرض لا تتسع لي ولك، تتسع لأحدنا فقط. يعني فهو موضوع في قلب اهتمامات الثقافة، الساسة والعسكر ورجال القانون يدلون بدلوهم فيما بعد. يعني فهو موضوع ثقافي وليس فقط سياسيا، يعني هذا ما أردت أن أقوله. دائما أتذكر مقولة نيتشه إنه التاريخ نتاج لغوي، والأخ محمد في إشارته لنا في هذه المنطقة من العالم اقترح التسميات السائدة، الشمال آسيا، الشرق الأوسط، والوطن العربي، وهنا تاريخ هذا أوردي نتيجة للحروب. من أطلق علينا نحن آسيويون وعرب ومسلمون، من أطلق علينا لقب الشرق الأوسط؟ هو الرجل الأبيض الذي كان يريد أن يحدد ممتلكاته، هل هي في الشرق، هل نشير إلى مستعمراتنا في الشرق الفار إيست، الشرق الأنأى، ولا الشرق الأوسط، ولا الشرق الأدنى. نحن نتيجة للحروب، هويتنا أصلا نتيجة لحروب الرجل الأبيض ومحاولة السيطرة على العالم. أيضا محمد أشار إلى الحرب، أهمية قصوى الحرب العالمية الأولى والثانية في تشكيل التاريخ، وما أظن أنا أنه في فن من الفنون اهتم بهذا الأمر، الحرب العالمية الثانية تحديدا والأولى بدرجة أقل، كما السينما، وكيف أن السينما دخلت باعتبارها في الواقع رقما صعبا في المعادلة السياسية والأيديولوجية والعسكرية للحرب العالمية الثانية. نحن في الوقت اللي نتكلم فيه، يعني في فيلم يعرض في كل مكان في العالم اللي هو الأوديس كريستوفر نولان، وأنا أتابع الريفيوز، فلفت انتباهي كلمة في 5 أو 6 ريفيوز أنه كريستوفر نولان invades، يغزو شاشات العالم، مصطلح عسكري طبعا هو مستخدم مجازا، لكن استوقفني فعلا انه كانه الانجليزيه ما فيها كلمات اخرى لقول انه يعني هذا الفيلم يعرض في كل مكان، invades يعني الكلمه التي استخدمت مصطلح عسكري. السينما الامريكيه في 1915 كان هناك فيلم اسمه مولد امه، وهذا هو ليس فقط فيلما حربيا، وإنما هو أول فيلم ملحمي أمريكي، 3 ساعات وربع، 1915، يعني الأفلام كانت قصيرة. ما هي قصة هذا الفيلم الذي أخرجه أحد عباقرة السينما دبليو جريفيث؟ ما هي قصة الفيلم؟ قصة الفيلم هي ما دام الفيلم يحمل عنوان مولد أمة، أي الأمة الأمريكية المقصود، النصف الأول من الفيلم يدور حول الحرب الأهلية الأمريكية، الكونفدرسي واليونيون، الشمال والجنوب، لكن الفيلم الثاني، النصف الثاني من الفيلم ليس فقط بسببه اعتبر فيلم مولد أمة الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما الأمريكية، بل إن المؤرخين السينمائيين يختلفوا على هذا وذاك من التفاصيل، ولكنهم أجمعوا على أنه فيلم مولد أمة هو أكثر فيلم عنصري في تاريخ السينما قاطبة، وأن السينما قد لا تتمكن من إنجاز فيلم بهذه الدرجة من العنصرية. حتى ساوث أفريقيا اللي فيها كان نظام الأبارتايد رسمياً ما أنجزت فيلم يصور السود بأنهم مغتصبين، وحوش، قتلة إلى آخره من جملة الستيريوتايبس التي موجودة في المخيال الأبيض عن عن عن عن الأسود. يعني الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما يعني 1915 في فيلم اسمه ميلاد أمة، أي الأمة الأمريكية سينمائيا. إذن عمدت الولايات المتحدة بالدم والعنصرية، وتناسل الأمر فيما بعد. في أمريكا ما فيش وزارة ثقافة حتى تدعم الأفلام، فنحن ما نقول الحكومة الأمريكية لا تدعم الأفلام، لكنك أنت تقدم بمشروع فيلم فيه الجيش الأمريكي ولو لقطة واحدة، البنتاغون يدعمك رأساً، بس بشرط طبعاً يوافق على السكريبت أكيد. فيعني على الجانب الآخر، طيب بضرب مثال من الاتحاد السوفيتي السابق. بنهاية الثلاثينيات كان واضح أن النزعة النازية في ألمانيا تتصاعد، وهذا كان جرس إنذار للأوروبيين عموماً ولكن للروس خصوصاً. أنا برجع للتاريخ إلى القرن الثالث عشر، عندما حصلت معركة شهيرة جداً بين الروس والألمان. الألمان غزوا الروس، وهناك قائد قومي روسي اسمه ألكسندر نيفسكي وحد القوم، واستدرج الألمان بخطة عبقرية قادتهم إلى جليد، بحيرة جليد مع نهاية الشتاء بداية الصيف. ذاب الجليد، غرقوا يعني الألمان. فستالين صحى ذات يوم وقال مدير مكتب، ما تم الأمر بهذه الصورة بس لنسينا، ما أنا جالس أتصور مشهد. قالوا لهم ستالين سألهم مين أعظم مخرج عندنا في روسيا؟ قالوا له طبعا أيزنشتاين، سيرجي أيزنشتاين. قال جيبوه. قال له الحين تسوي لي فيلم تسخر من الألمان وتذكرهم بهزيمتهم المضحكة في القرن الثالث عشر، وتسمي الفيلم ألكسندر نيفسكي على اسم القائد البطل القومي الروسي. طبعا هي نزعة الفرد عند ستالين، وهو يعني أيزنشتاين كان عامل أفلام يمجد المجموع، الفكرة الاشتراكية يعني كذا، لأنه عبارة الفرد. يعني أنا ستالين، أي أنا ألكسندر نيفسكي الجديد إلى آخره. وبدأ عرض الفيلم، لكن في السنة التالية الفيلم أنتج في 1939 ستالين وهتلر توصلا إلى اتفاقية عدم الاعتداء. فرأساً هنا عندنا نسختين من الرواية في تاريخ السينما. النسخة الأولى تقول إنه هتلر اتصل بستالين وقال له الآن توقف عرض فيلم ألكسندر نيفسكي، ما أريده. الرواية الأخرى لأسباب واضحة طبعاً، يعني وحتى في الفيلم بالمناسبة التي تدور أحداثه في القرن الثالث عشر، الجنود الألماني يرتدون نفس زي النازي. نتحذير هلا تقربونا نحن في روسيا. وبالمناسبة التاريخ أعاد نفسه لما الجليد تحول إلى أحد الأسلحة لدى الروس في مواجهتهم بالألمان، يعني من القرن الثالث عشر والقرن العشرين. النسخة الأخرى من الرواية تقول إنه ستالين كنوع من يعني بادرة حسن النية هو الذي أمر بإيقاف عرض الفيلم على اعتبار أنه فيه خلاص اتفاقية عدم اعتداء. طيب قاموا الروس بمعركة بابروسا، فأمر ستالين إنه كل مكان ممكن عرض سينما فيه يعرض ألكسندر نيفسكي، يعني من باب النكاية والتذكير. هنا تقريبا لأول مرة السينما فعلا دخلت باعتبارها أحد الجوانب أو أحد الأرقام التي يعني يجب أن تستشار، أن تستأنس فيما يخص التاريخ. في أشنع من الحرب العالمية الثانية، ونحن نجد السينما في قلبها يعني في شو اسمه. منظر آخر وهو فيلسوف ومنظر سينمائي معا، كراكاور أحد فلاسفة مدرسة فرانكفورت تعرفوها، وعنده كتاب مهم جدا اسمه من كاليغاري إلى هتلر، تاريخ سيكولوجي للسينما الألمانية. يحاجج من خلاله، بالمناسبة قبل ذلك يجب أن أقول بسرعة أن هناك تيار مدرسة سينمائية اسمها التعبيرية الألمانية معروفة، وهي تيار يعني قاتم جدا، كئيب جدا، إضاءات فيها تباينات بين الأبيض والأسود، ديكور مبالغ فيه، أبواب ملتوية، نوافذ محطمة. كل السينما التعبيرية الألمانية تدور حول رعب، خوف، قلق، ريبة، باروناي. هذا استمر، والمفارقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى متى؟ إلى وصول هتلر للسلطة. فكراكاور يحاجج يقول إنه يا ألمان سينماكم منذ 1929 وهي تهمس لكم إنه هتلر قادم. السينما التعبيرية الألمانية كانت نبوءة بمجيء هتلر. ويحاجج في وقت أنا لا أستطيع الآن أن أختصر فيه أي شيء، لأنه مثلا هذا الفيلم اللي هو موجود العنوان من كاليجاري، كاليجاري شخصية في فيلم اسمه ذا كابينت اوف دكتور كاليجاري. بقول لكم باختصار، كاليجاري هو شخص عنده قدرة على التنويم المغناطيسي، وأثناء هذا التنويم المغناطيسي الأشخاص الذين ينومهم يرتكبون جرائم قتل بدون أن يدروا، وهو مجنون. ونجد في نهاية الفيلم أنه هو أيضا مدير مستشفى المجانين، ونجد أنه هو متأثر بأحد رهبان القرون الوسطى. فكراكاور يقول للألمان ما فهمتوا أن هذا هتلر اللي أنتوا عملتوه؟ بالنسبة لنا إحنا كعرب بتصدق يعني شوف الولايات المتحدة الأمريكية لم تنخرط عسكريا في العالم العربي إلا مع الحرب العالمية الثانية، ولم يكن انخراطها موجه ضد الشعوب العربية، إنما كانت تقاتل إلى جانب جيوش الحلفاء ضد جيوش المحور. ولكن 1943 أنا بحكي لكم عن فيلم اسمه مغامرة في العراق، تصور حتى الاسم يعني 1943، عن هبوط اضطراري تنفذ طائرة حربية من طائرات الحلفاء تنفذ وين؟ في العراق، في العراقيين اللي طبعا متخلفين بدائيين الشرقي لآخره يأخذهم رهائن. قفز أنت إلى عاصفة الصحراء حكاية الرهائن وصدام لما جعل ضيوفنا إلى آخره. المهم باختصار شديد الفيلم ينتهي بهجوم جوي وليس بري، هجوم جوي كاسح يعني. والشيخ أحمد أو الأمير أحمد اللي هو رئيس العراقيين في ذلك الوقت، بالمناسبة أحمد كما نعلم في الثقافة الإسلامية يعني عندنا مقولة خير الأسماء ما حمد وعبد، وأيضا ممكن نقول إسلاميا الاسم يعني برينجز صدى، قال لهم والله أنا أنحني أمام قوتكم الخارقة. هذا كلام مش ميتافيزيقي، لأنه عندنا منظر اسمه مارك فيرو عنده كتاب مهم صدر في 1977 ترجم اليوم يعني السنة العربية، أخذ الأمر نصف قرن فقط، يحاجج أن السينما تتنبأ بالتاريخ. هذا ليس لأن السينما عندها ارتباطات غيبية وهكذا يعني علوية وكذا، إنما لأن السينما يعني تحدث بما يدور، وأنه السينما تهيئ الناس لقبول أحداث تبدو فانتازية في حينه. لكن مغامرة في العراق حصلت على الشاشة 1943 وصارت في عاصفة الصحراء. هذا بعد سؤال يستوقف عن علاقة السينما بالحرب.
0: كان هذا الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب متحدثاً عن الحرب من منظور ثقافي وسينمائي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل توثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي. وننتقل إلى المتحدث الثالث في هذه الجلسة، وهو الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، الذي تحدث عن ارتباط الحروب تاريخيا بالسعي إلى المنفعة والسيطرة والنفوذ والثروة، وكيف كشفت تناقضا بين الخطاب الغربي والممارسة الفعلية. نستمع في القادم من الوقت إلى المكرم عوض باقوير.
1: ما في شك أنه قضية الحرب والسلام هذه قضية ربما تكون فلسفية أو قضية أزلية، وكما أشار أخي الدكتور محمد أنه أول جريمة في التاريخ حصلت طبعا هابيل وقابيل، وسببها هي المنفعة. أنا أعتقد الحروب تقوم أساسا على المنفعة وعلى يعني السيطرة وعلى النفوذ وعلى المال. أنا أعتقد خلال مئة العام الأخيرة نشبت عشرات الحروب في الشرق والغرب وفي كل مكان،

السيطرة على هذه الشرق الغني، الشرق الحضاري، الشرق الغني بكثير من الأساطير والكثير حقيقة من الثروات. وبالتالي يعني أعتقد أنه هذه الحروب نتفق أنها سوف تتواصل، لأن الصراع الآن هو بين مشروع ومشروع. حقيقة المشروع الصهيوني واضح، ولكن على الجانب الآخر ليس هناك مشروع، وبالتالي التصادم بين مشروع يحاول فرض الهيمنة وفرض السطوة وفرض السيطرة على هذا الجغرافيا الممتدة ومشروع آخر يقاوم. أنا أعتقد أنه في النهاية يعني ما يحدث الآن سواء في المنطقة وفي كثير من الأجزاء هو نتيجة أولا القطب الواحد. القطب الواحد عملية خطيرة جدا، أنه حتى على المستوى يعني عندما يسيطر إنسان معين على شيء معين، مؤسسة أو على شيء معين، فالسيطرة لأسباب إنسانية تجعل هذا الشخص أو الفرد يصيب كثير من الأنا والذاتية يعني والغرور. وبالتالي أنا أعتقد أنه كثير من الحروب كان سببها يعني غرور أشخاص أو سياسيين أو سيطرة، وبالتالي يعني الشعوب كانت ضحية. يعني أمريكا على سبيل المثال دخلت خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية أعتقد 80 حرب، يعني تقع عنها ملايين الأبرياء في آسيا بالذات، خاصة في فيتنام وفي كوريا والفلبين وكثير حقيقة من جنوب شرق آسيا، لأسباب تتعلق بالسيطرة، تتعلق بالنفوذ يعني. وبالتالي أعتقد ستبقى هذا الصراع طالما هذا المشروع الصهيوني بقى موجود والطرف الآخر ليس له مشروع، ستظل السجال بين كر وفر، بين حرب وأخرى. وبالتالي لا نستطيع حقيقة أن نجذب إلى ما كان هذا العالم سيميل إذا ما تحققت القطبية التعددية والتعددية القطبية. إذا ما استطاع العالم أن يجد تعددية قطبية قد يكون هناك توازن في القرار الدولي، قد نعيد شيء من الإنسانية لما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأخلاقيات، لأنه شن الحروب في النهاية هي عملية سقوط أخلاقي في المقام الأول. فإذا هناك انتهى القانون الدولي، انتهت أخلاقيات، انتهت حقوق الإنسان، فبالتالي نحن نتحدث عن شريعة غابة، شريعة غابة يعني. وبالتالي هذا مفهوم فلسفي مهم جدا يجب صياغة قضية القرار الحرب والسلام. وبالتالي يعني العرب للأسف الشديد ليس لديهم مشروع حضاري أو وطني أو، وبالتالي هم ضحية ما يحدث أمامهم، يجدون نفسهم دائما في قلب الصراع، ورغم أنهم ليس لهم يعني كما يقول ناقة ولا جمل يعني، ولكن لأنه ليس لديهم إرادة سياسية كشعوب وأنظمة عربية، بالتالي يقعون تحت ما نراه الآن في المنطقة. أنا أعتقد أنه منذ يعني استتاب الدولة الوطنية في العالم بعد صراع الكنيسة والأنظمة في الغرب في أوروبا، في أوروبا على سبيل المثال، واستقرار الأنظمة الديمقراطية على سبيل المثال والدساتير، وكثير حقيقة من المفردات البراقة التي حقيقة حاول الغرب يصدرها إلى الشرق وإلى كثير من مناطق العالم، وانبهرت كثير حقيقة من الشعوب، وكانت هناك الكثير من الكفاح والنضال إنه لماذا لا يكون الشرق كالغرب على سبيل المثال في مفاهيم الديمقراطية والليبرالية والكثير حقيقة من المفردات. وأنا في تصوري أنه خلال 100 عام الأخيرة وبعد ما رأينا من حروب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية سواء في 50s أو 60s، وخاصة حروب الاستقلال وحروب الاستعمار، قضايا سايكس-بيكو وتقسيم المنطقة العربية وزرع إسرائيل في هذه المنطقة والإبادة الأخيرة في قطاع غزة، أنا أعتقد كثير من هذه المفردات البراقة في تصوري الشخصي أنها سقطت، لأنه لا يمكن أنك تدافع عن أدوات حضارية كحقوق الإنسان ويعني كشعوب لها حقوق ولها متطلبات ولها حياة كريمة، وفي الجانب الآخر تدعم قوة معينة في هذا المنطقة بإبادة شعب 75,000 إنسان يسقطون في هذا الحرب في غزة، والغرب يتشدق بهذه الأدوات الحضارية ويتشدق بحقوق الإنسان مجرد إدانات. وبالتالي يعني هنا الإشكالية الثنائية.

0: الثانية أن الغرب لا زال حقيقة كشعوب انتفض حقيقة لصالح غزة، وخرجت مظاهرات مليونية في كثير من المدن الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما هو تأثير الشعوب هذه على الأنظمة السياسية أو على الدوائر السياسية داخل هذه الأنظمة؟ أنا أعتقد في أمريكا يعني كنظام رأسمالي ليبرالي غيب الشعب الأمريكي وجعله مجرد يلهث وراء الحياة اليومية المادية، وهو ينوب عن هذا الشعب في اتخاذ القرار السياسي. وأنا أستاذ محمد، دكتور محمد في أمريكا، وحن درسنا وكثير منكم في الولايات المتحدة، الشعب الأمريكي ليس له ثقافة إلا ثقافة الولاية المحيطة به، كيف يستطيع أن يدبر المعيشة اليومية، يتحدث عن البنزين، يتحدث، ليس له ثقافة خارجية بمعنى أنه يعني يستطيع أن يضغط بشكل قوي على الحكومة المركزية في واشنطن. وبالتالي هذا الشعب مغيب، أنا أعتقد يعني يطرع مظاهرات، يقوم بكثير من طبعا كما تفضل الأستاذ عبد الله، السينما الأمريكية لعبت دور حقيقة جبار يعني في فرض صورة معينة عن الشرق وعن أفريقيا وعن يعني الإنسان الأدنى من الإنسان الأبيض. هذا كل المفاهيم ترسخت على مدى عقود يعني. وبالتالي حقيقة أننا نعتقد في الشرق أنه ضحايا ضحايا هذا الثقافة الطاغية في السينما الأمريكية وفي هوليوود، وأنه يعني الشعب الأمريكي كشعب كان ينبغي أنه حارب لسنوات الحرب الأهلية وحارب الطغيان وحارب الاستعمار، ولكنه تحول بقدرة قادر إلى مجرد أنه في واشنطن القرار يطبخ وينفذ، وهو في النهاية حتى الحرب الأخيرة هي يعني في النهاية رغم أنه لا يريد هذه الحرب ولكنه وقع ضحية الأسعار ضحية. وبالتالي أنا أعتقد الثنائية في النهاية تبقى هي القرار السيادي للسياسيين، والشعوب تبقى متفرقة حتى في الغرب. رغم هذه المظاهرات المليونية لم تستجيب الكثير من الأنظمة لإرادة هذا الشعوب. فإذا كان هذه الصورة موجودة في الغرب، كيف يمكن أن نتصور الصورة في الجانب الآخر في الشرق؟ يعني ربما تكون هي أسوأ بكثير يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه إعادة المشهد من جديد، أو يعني كما أشرت قبل قليل عن أهمية النظام الدولي المتعدد الأقطاب، أنا أعتقد هذه وسيلة مهمة جدا لتغيير نمط الوحدة الذي سقط بشكل كبير في هذه الثنائية، ثنائية يعني الشعوب كضحية واتخاذ القرار في لحظة طائشة لا تحسب حقيقة نتائجها الكارثية. المنطقة تعاني حقيقة منذ سنوات يعني منذ نكبة فلسطين عام 1948، وهذه المنطقة تعاني لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في حرب أخرى، وكما أشرت هي ضحية قرارات تأتي من الساسة الذين طبعا إما بفعل اللوبيات الصهيونية وهي متنفذة في أمريكا وفي الغرب لا شك في ذلك، أما بفعل يعني سرديات أيديولوجية، سرديات دينية، سرديات كثير حقيقة من هذه السرديات والأيديولوجيات نسمع عنها الآن، المسيح المخلص وأشياء كثيرة حقيقة، وساسة كثيرين يتشبهون بالمسيح. وبالتالي نحن أمام حقيقة صراع معقد متعدد الأوجه، كيف يمكن الخروج من هذا الصراع؟ كيف يمكن لهذه الشعوب أن تتخلص من هذه الثنائية ويكون لها القرار أنها تجبر الأنظمة على أنها لا تريد مثل هذه الحروب ولا تريد مثل هذه الصراعات، تريد أن تعيش بسلام يعني. والعالم أعتقد فيه من الثروات وفيه من الكثير والممكنات ما يجعل الإنسانية تعيش بسلام يعني. لدينا 8 مليار إنسان موزعين على القارات الخمس، أعتقد أنه بكثير من الـ يعني القوى الناعمة والحوار والتعاون في كثير من القضايا يمكن هؤلاء الناس يعيشوا بسلام، ولكن طالما القوة المسيطرة على هذه الأنظمة الطاغية وخاصة في أمريكا والغرب، أنا أعتقد يصعب كثيرا أن يتخلى هؤلاء عن هذه السيطرة والهيمنة والغرور في ظل حقيقة منطقة هشة حقيقة يعني. ونحن نرى الآن نتفرج على حرب ليس لنا لدينا فيها ناقة ولا جمل، يعني فرضت على المنطقة ولم يتخذ يعني لم يتشاور فيها أحد، وبالتالي أصبحنا الآن نحن بين فكي الصراع. الشعوب حقيقة تاريخيا هي ضحية قرارات فردية طاغية، وبالتالي حقيقة حتى نعيد البوصلة من جديد يكون لهذه الشعوب كلمة، لأنه في تصوري أي نظام يعني نجاحه يعتمد على رفاهية الشعوب. يعني أنا أعتقد الصين كدولة دائما أتحدث عنها كثير هي نموذج تعتمد على القوة الناعمة. الصين كنموذج لا تحارب أحد، هي تستخدم القوة الناعمة في الاقتصاد في الاستثمار، وأصبحت تتمدد في أفريقيا وفي آسيا وفي كثير من المناطق. هذا نموذج أعتقد أنه يمكن الأخذ به كنظام حاول أن يوظف الشعب الصيني كأكثر من 1.5 مليار في خدمة الاقتصاد والاستثمار والازدهار. لدينا نموذج في الشرق يقابل نموذج في القوة الصلبة الآخر الذي يعتمد على القوة، وبالتالي أعتقد أننا أمام نموذج ربما يكون هو الأفضل إذا ما استثمر بطريقة صحيحة لتخليص هذه البشرية من هذه الصراعات وهذه الحروب التي دمرت هذه المنطقة على مدى 100 عام.
1: كان هذا الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، وقد تحدث عن الحروب وكيف أن الكثير من الصراعات اندلعت نتيجة مشاريع الهيمنة والتوسع، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي وحملت عنوان بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب؟ بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب التي نظمها النادي الثقافي مساء الثلاثاء 21 يوليو 2026 بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير. وإلى أن نلتقي بكم مجدداً في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نوافيكم بأخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حاجز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. توقيع 10 عقود حق انتفاع في ظفار بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال عماني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي ماربلين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد وداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلاله عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط بأكثر من 10% حتى نهاية يونيو الماضي ليتجاوز 198 مليون برميل، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي نموا بنسبة 7% متجاوزا 29 مليارا و500 مليون متر مكعب.
1: بإجمالي تجاوز 198 مليونا و13 ألف برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 9% ليبلغ 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. وعلى صعيد المتوسط اليومي للإنتاج فقد سجل نموا تجاوز 10% ليبلغ 1,094,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني بأكثر من 2% لتتجاوز 155,217,000 برميل. من جانب آخر، شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد نمواً قرب 7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 29 مليارا و541 مليونا و700 ألف متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بأكثر من 5% ليتجاوز 6,600,000,000 متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملا الاستيراد 7% ليبلغ 22 مليارا و939 مليونا و600 ألف متر مكعب. وعلى صعيد استهلاك الغاز فقد ارتفع في كل من المشاريع الصناعية 7.5% ومحطات توليد الطاقة بنحو 14%، فيما انخفض استهلاك الغاز في كل من حقول النفط بأكثر من 2% والمناطق الصناعية بنحو 30%.
0: وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 5 ملايين ريال عماني وعلى مساحة إجمالية تزيد على 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري 2026 بمحافظة ظفار. ورعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان، وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة ب بما يعزز جاذبية محافظة ظفار للاستثمار، وتتوزع المشروعات على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش وخمس مدارس خاصة وقاعة مناسبات، إضافة إلى مشروعين تجاري وصناعي. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع خمس مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويستعرض المعرض تطور العملة العمانية عبر تسلسل زمني يوثق مسيرة النظام النقدي منذ العصور التاريخية حتى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، كما يضم عملات ورقية ومعدنية نادرة ولوحات تعريفية ومعروضات مرئية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الإرث النقدي وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ العملة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الدورة 7 لمسابقة البحوث والدراسات ومشروع منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم مخرجات الأجهزة الرقابية الخليجية. كما ناقش المشاركون نتائج البحوث الفائزة في المسابقة السابقة والبرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026. واختتم الاجتماع باستعراض فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2% وسط نشاط في التداولات بلغت قيمته أكثر من 255 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 37 مليارا و500 مليون ريال عماني.
2: بعد أسبوعين من الانخفاض شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا، الأمر الذي قاد المؤشر العام إلى الصعود ب 160 نقطة ما يعادل نحو 2% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7277 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة المالية بالشركة المتحدة للأوراق المالية متحدثا للإذاعة.
3: والله أداء البورصة خلال الأسبوع المنصرم شهد ارتدادة قوية وطيبة للبورصة من المستويات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية، حيث تمكنت البورصة من تعويض جزء طيب من خسائرها، مرتفعة بحوالي 2% عن المستويات يوم الخميس الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة، حيث وصلت متوسط السيولة خلال الأسبوع المنصرم إلى حوالي بين 45 إلى 50 مليون ريال عماني يوميا. عودة المشتريات الخليجية القوية إلى السوق، عودة الشراء المؤسسي، عودة حتى الشراء المضاربي، لاحظنا عملية إقبال على الشراء في الأسهم القيادية في البورصة خصوصا التي حققت أرقام ممتازة خلال الربع الثاني، على رأسها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، بنك مسقط، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية، كلها شهدت عمليات تجميع قوية من المستثمرين المؤسسيين سواء من الخليج أو من السلطنة.
2: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً 40% ليقترب من 255 مليون و925 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 916 مليون ورقة مالية من خلال نحو 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً لتتجاوز 37 مليار و582 مليون ريال عماني.
3: أحجام التداول كما أسلفت شهدت ارتفاعات طيبة، نحن عند متوسط الأسبوع حوالي 47-48 مليون ريال عماني، هذا دليل عودة الثقة وعودة زخم الشراء إلى البورصة المحلية، خصوصا مع خلال الأسبوع المنصرم بداية الأسبوع الأحد واثنين وثلاثة شهدنا انفراجة خفيفة في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يوم الخميس شهدنا عودة التوترات مما أثر على البورصة قليلا، شهدت انخفاضات طفيفة، ولكن الاتجاه بشكل عام كان إيجابي جدا للأسبوع. القطاعات طبعا على رأس القطاعات الرابحة كان القطاع الصناعي، يليه القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تصدر أحجام التداول بقيادة بنك صحار وبنك مسقط. بالنسبة للقطاع الصناعي شهد إقبال قوي جدا، على رأسها سهم أوكيو للصناعات الأساسية بالإضافة إلى العمانية الهندية الأسمدة.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 21%، وكذلك من حيث العدد 25%.
0: انخفض سعر نفط عمان اليوم دولارين أمريكيين و72 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ 78 دولارا و25 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين، منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حيز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. توقيع 10 عقود حق انتفاع في ظفار بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال عماني. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نحاور الشاعرة اللبنانية أصالة لمع. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: أصالة لمعشة عيرة من لبنان، حاصلة على دكتوراه في مجال العلوم السرطانية، تقيم في فرنسا. صدر لها التفاتة نحو نغمة خافتة عن دار أثر للنشر والتوزيع الدمام 2022، فيما تمعن فيك الأشياء العادية عن منشورات المتوسط إيطاليا عام 2023، ولها مختارات شعرية باللغة الفرنسية بعنوان نغمات خافتة، ترجمها أنطوان جوكي، وصدرت هذه المختارات عن دار المنار باريس 2025. اطلعت بترجمة عدد من النصوص إلى العربية، ومن بينها ترجمة مختارات من كتاب زنبق الوادي الأحمر لكريستيان بوبان، وقد نشرت هذه المختارات في مجلة نزوة أكتوبر 2025، فضلا عن مقالاتها المنشورة في المواقع والصحف العربية. نرحب بك الشاعرة أصالة لمع في هواء الكتابة.
3: سعيدة جدا أكون معكم وشكرا لهذه الدعوة.
2: أهلا بك. ما رأيك أن نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن الطفولة؟ أنت ولدت في لبنان في بيت على سفح هو قدم جبل لا يطال، كما ذكرت في أحد نصوصك، لعله جبل حرمون كما كتبت أيضا في نص آخر.
3: صحيح.
2: نعم. ماذا عن ذلك
3: جبل الشيخ؟
2: نعم. ماذا عن ذلك الهواء البعيد؟ كيف تتلقينه الآن في حياتك وفي شعرك؟ ما الذي أضافته الطفولة إلى تكوينك ودواخلك ورؤيتك للوجود والأشياء والعالم؟
3: يعني الطفولة يعني تنقسم إلى قسمين، يعني الزمن والمكان. يعني أعتقد أن سؤالك ينقسم إلى قسمين.
2: نعم.
3: الطفولة زمنيا هي ليست يعني زمن منقضي، هي حالة شعورية تستمر، وخصوصا حين نكون يعني مشتغلين بالشعر أو بالكتابة أو الفن، نتأكد كثيرا على طفولتنا، على ذاكرتنا، وعلى هذه الفترة من العمر يعني التي يتشكل فيها إحساسنا الأول بالأشياء. كل حواسنا وشخصيا كل حواسي أعتقد أنها بدأت بالتشكل في ذاك الوقت. وما زلت يعني ما زالت هذه الطفولة حاضرة في شعري، وما زلت أتأكد كثيرا على الذاكرة وعلى الحواس من هذا المنطلق الذي تشكل في وعي الأول في طفولتي. المكان أيضا يعني عادة الزمن من الطبيعي أن ينقضي، الأمكنة ليست لا تتغير بالضرورة، إنما في حالتنا نحن الذين ولدنا في ذاك الشرق أصبح الاغتراب عن الأمكنة للأسف شيء طبيعي، مع أنه في الحقيقة شيء معاكس لطبيعة الإنسان أن يحيا في أمكنة غريبة. أفتقد كثيرا تلك الأمكنة، أفتقد ذلك السفح، واليوم كنت أرى صور حرمون بعد تساقط الثلج لأول مرة، صور جبل شيخ، وفكرت بأن كل جبال فرنسا مجتمعة لا تقدر أن تحدث في ربع الأثر الذي يحدثه في مشهد هذا الجبل. إذن نعم، المكان يعني أنا مغتربة، والاغتراب موجود في شعري بشكل كبير. أشتاق طبعا للناس، أشتاق لمن أحب، إنما هناك اغتراب مكاني كبير، هناك اشتياق للأمكنة نفسها، وهذا الاغتراب المكاني يحدث قربة انفعالية ونفسية كبيرة جدا، ويفتح طبعا الباب على سؤال الهوية الشائك. نعم. بكل ما يحمله يعني.
2: جميل. على أي حال، بما أنك ذكرت جبل حرمون وجبل الشيخ، أنت أفردت قصيدة له بعنوان تيه على السفح حرمون، لعل هنالك أيضا طريقا جبليا تحيطه أزهار الوزال، كما كتبت في قصيدة أخرى، أليس كذلك، عن ذات الجبل؟
3: صحيح. كنت أتحدث عن طريق للتقود إلى ضيعة والدي، إلى ضيعتي، وهي الطريق التي كنا نسلكها للذهاب إلى بيت جدي في تلك المنطقة البعيدة أيضا. نعم يعني لازلت حتى الآن حين أشم رائحة الوزال أشعر بأنني أعود بشكل يعني هائل إلى تلك الفترة. ومنذ فترة نبتت نبتة من الوزال في حديقتي وشعرت كأنني يعني زرعت جزء صغير من طيعتي هنا في فرنسا.
2: نعم، على أي حال يبدو أن تلك الذكريات دعينا نقول متفشية في نصوصك، مثلا خيالات عن العشب، بقايا دوخة اللغة القديمة وهوس استعالة الأصوات والروائح من الذاكرة، صورة مغبشة لنهر كان يشق روحي نصفين.
3: نعم،
2: ربما ذلك أو هذه النصوص قادمة لها صدى من هناك.
3: يعني الذاكرة لا أعتقد أن إذا أخذت من الشاعر ذاكرته لا أعرف ماذا يبقى له. الكثير من النصوص تولد في الذاكرة، وأنا أذهب أحيانا للقول بأن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة، وكل ما نفعله هو جرء الذكريات بشكل مستمر إلى واقعنا للتأكيد على أننا عشنا بطريقة ما.
2: نعم، سنتحدث عن الذاكرة، لكن قليلا بما أنك تذكرت جدك، بإزاء ذلك هنالك أيضا جدتك. لديك نص عنوانه نمش على يد جدتي، هذا النص احتفاء حميم ورائع بالجدات. تكتبين عن جدتك مثلا: أفتقد طفولتي معها، قصصها، ضحكاتها الخجلة، قامتها التي لم يتمكن منها الزمن بعد، يديها تكسران اللوز البلدي أو تقشران لي التين والصبار، إلى آخر النص الحميم. يعني هناك إذن بالإضافة إلى إلى إلى إلى حضورات كثيرة في طفولتك، حضورات شفيفة أيضا كالأم والأب وطبعا الطبيعة، وتحضر الجدة كأحد دعينا نقول موقد من مواقد تلك الطفولة.
3: نعم، أنا لدي يعني جدتي لأمي ما زالت على قيد الحياة، وجدتي لأبي توفيت منذ وقت قصير، وحين كتبت هذا النص كانت مريضة وكنت أريد أن أكتبه وهي على قيد الحياة. وكان يعني النص في نهاية، أنا حتى الآن لا أستطيع أن أتحدث عن هذا النص إلى أن أبكي، فلن أطيل الحديث عنه، لأن في نهاية النص أتحدث عن مرضها، عن كيف تحول المشهد. يعني
2: أنت تختمين هذا النص بأيضا كلمات مؤثرة: لماذا على الزمن أن يمد يده إلى أيادي الجدات؟ سنذهب إلى مجموعتك الشعرية الأولى، أو إلى باكورتك الشعرية، التفاتة نحو نغمة خافتة. في أول سطر في هذه المجموعة تكتبين: أنقذتني اللغة مرارا. أيضا تمضين للقول في هذا النص أو في هذا الاستهلال في هذه المجموعة: انتشلتني جثة من قعر العدم ونفخت في الروح حروفا وكلمات. وفي مجموعتك الثانية أيضا تكتبين: أنجو بالخيال وحده، لأربط بين الفكرتين أقصد. من الواضح أنك ممتنة للغة، حسب قولك أنقذتك وحفظتك وجعلتك في قلب الحياة، كما أن الخيال أيضا باعتباره جناح اللغة أو الذي تطيرين أو تكتبين به. يعني سؤالي هنا: كيف أنقذتك اللغة؟ ما الذي منحته إياك اللغة؟ ما طبيعة الإنقاذ الذي وهبته أو منحته لك اللغة؟ وأيضا فيما يتعلق بالخيال أريد أن أتحدث أيضا، دعينا نسأل أولا هذا السؤال السالف.
3: نعم، اللغة يعني ليست مجرد وسيلة، اللغة هي بالنسبة لي طريقة لفهم العالم ولرؤيته. أنقذتني لأنه باللغة تستطيع تحويل كل شيء إلى معنى.

0: إلى جمال، والجمال هو معنى. وحين نحول كل ما نحياه إلى جمال هو نوع من إعطاء مبررات وجودية للحياة، وأنا أبحث عن هذه المبررات الوجودية وأتشبث بها. ومنذ أيام كنت أقرأ آني أرنو، كاتبة فرنسية حائزة على نوبل عام 2022، وتقول في إحدى، ترجمت لها قول صغير، تقول فيه: رحت أتحول إلى كائن أدبي يعيش الحياة كما لو أنه عليها ذات يوم أن تكتب. وهذا يعني أعتقد هي مقاربة طبعا قد تكون متطرفة، إنما هذه الفكرة، يعني العيش من أجل الكتابة، هي طريقة لإعطاء كل ما يحدث معنا وكل ما نمر به معنا. ولا أعرف ماذا يمكن يعني أن ينقذنا أكثر من أن نجد معنى ما نتمسك به في عالم مثل هذا العالم الذي نعيش به.
1: نعم، أنت على أي حال أيضا تولين الخيال أهمية كبرى من خلال اشتغالك ومن خلال نصوصك ومن خلال أيضا ما يشبه الحديث عن هذا الخيال في ضمن اللغة. مثلا تكتبين: أشحذ الخيال بالطريق والطريقة بالخيال، وأيضا تصلين إلى نوع من الخلاصات، طبعا خلاصات يلفحها خيال الفن، مثل النجوم في لوحة فان جوخ مثلا أجمل من النجوم في السماء. يبدو أنك من فرط يعني شغفك بالخيال، ودعينا نقول تدافعك تجاه الخيال، أيضا تشفقين عليه خشية أن يتم استنفاده أو استهلاكه كله. هذا في أحد النصوص، طبعا أنا استسقي من أحد النصوص ذلك، يعني ليس الخيال، ماذا تقولين في أحد النصوص؟
0: أقول: الذاكرة تعيق الخيال، لو استطعت تخيل هذا العالم الآن لتخيلته حتما بشكل أجمل.
2: نعم.
1: أو في أوقات متأخرة أضع رأسي بين يدي أحدق في الظلام بفزع، أخشى أن أستهلك خيالي كله فلا أجد غدا ما أسد به رمق يوم آخر. ما رأيك أن أولا تفضل يتحدثي قليلا إذا أحببت عن هذا الجانب المهم في تجربتك أيضا؟
0: يعني الاقتباسات التي قلتها من القصائد أعتقد تلخص جيدا ما هو الخيال بالنسبة لي. وأعتقد أن اللغة والخيال يعني لا ينفصلان، يعني نحن نكتب الشعر، لا نستخدم اللغة لوصف العالم، لا نستخدم اللغة لتوثيق العالم، نحن نستخدم اللغة لإعادة خلق العالم كما نريد أن نراه لا كما هو. ولهذا نحن نتحايل على الحياة بالخيال ونعيد، يعني أنا في كل صورة شعرية أستخدم خيالي لأعيد خلق العالم كما أريد أن أراه. هذا ليس هروب من الواقع، هي طريقة لتخفيف وطأة الواقع، لجعل العالم مكانا أكثر ألفة في عالم يعني يخنقنا كل يوم بالبشاعة، بالشحذ بالجمال، بالظلم، يعني نحن نعيش في عالم دموي. يقول حسن مطلق: سنواجه العالم الدموي بنص رقيق. وهذا تحديدا ما نقوم به، ولا نستطيع أن نقوم به بدون الخيال. ولهذا طبعا أنا أخشى أن أستنفذ خيالي، يعني أحيانا حين أشعر بأنني عاجزة عن التخيل أصاب بنوع من الفزع لأنني لا أعرف بماذا أواجه الواقع بغير المخيلة.
1: نعم. ما رأيك أن تقرأي لنا نصا، أنا أقترح طبعا وربما لديك مقترح آخر، نص اللغة وشيء كان يشبه الحب، ربما للتدليل على هذه العلاقة الوثقة مع اللغة، وأيضا عن الوشائج الحميمة التي تربطك باللغة.
0: اللغة وشيء كان يشبه الحب. اللغة لمن أحبها ملاذ، ولمن أتقنها طرقات متشعبة للحياة، إطواعة سلسة كطفل لم يكمل عامه الأول. بها وحدها نستطيع أن نحب، وبها أيضا نكره، بها نطرح الأسئلة، وبها وحدها يمكن للأجوبة أن تولد على مهل دوما إن نحن بحثنا. بها نجرح حين نريد أو حين لا نريد، ثم نضعها على الجرح كما تضع الجذات بأصابع القلب عشبة سحرية على خدش صغير. واللغة في مكانها الصحيح وفي شكلها الصحيح لا تجرح، هي شفافة ككرة البلور، واضحة كنجم في ليلة صافية، حاسمة كصفعة، قاطعة كسيف. من لا يحبها

0: من لا يعرفها حق المعرفة يلوث نقاءها بالاحتمالات الكثيرة ويشوش وضوحها بالضباب. والضباب وجع اللغة، فهي سخية معطاءة تدور في فلكها المفردات من دون مدار، في حالة من الطاقة الكونية التي لا تفسر. اختر منها ما شئت، قل كلمتك بالطريقة التي تريد، لكن قلها، ارمي بها في وجه الأسئلة، في وجه الشكوك، في وجه الوجع، في وجه العجز، في وجه الظلم، في وجه الجهل، وفي وجه المعرفة أيضا، في وجه الشوق العارم، وفي وجه النسيان حين يأتي. ارمي بها كل شيء، فهي لك، بها تواجه تعب الأشياء وارتباك المواقف ووجع القلب. اللغة لنا، وجدت لتخدم الشعور فينا، وجدت لتحيا ونحيا، فنحن لم نصبح أحياء إلا بعد أن خرجت الكلمة الأولى من أول حنجرة تقول شيئا لا شك أنه كان يشبه الحب. في البدء كانت اللغة، وفي الختام هي أيضا، نحيا بها ويحيا البعض لأجلها، وتبقى قلة تتمسك بها فوق نجاة دائم من وطأة العمر الذي يمضي ويمضي غير آبهن بما يأخذ منا معه في طريقه.
1: اللغة وشيء كان يشبه الحب، نص للشاعرة أصالة لمع من مجموعتها الشعرية الثانية فيما تمعن بك الأشياء. عودا على بدء الشاعرة أصالة لمع إلى مجموعتك الأولى، التفاتة نحو نغمة خافتة، بما أنك تكتبين في أحد النصوص: كيف لم يرى أحد كم كنت أشبه مخلوقات الإغريق في الأساطير القديمة. أظن ينبغي أن لا نغض النظر فيما يتعلق بالعنوان على الأقل إلى أسطورة أورفيوس في تلك الالتفات العجيبة إلى حبيبته يوريديس، وهو ما جعله يخسرها أو يفقدها للأبد. هل ثمت ربما استحضار لتلك الالتفات في رأيك من خلال العنوان ومن خلال طبعا النص الذي ورد في هذه المجموعة؟
0: جميلة هذه المقاربة بين يعني مع أسطورة أورفيوس، لأنني منذ فترة قصيرة كتبت عن هذا الموضوع، وفي قصيدة أقول فيها: أغني لآلهة أورفيوس بلا أن يسحر غنائي أحد، وأنظر خلفي بلا خوف إلى سعادة لا أصدقها. لكنني حين كتبت المجموعة الأولى وهذا النص بالتحديد، يعني لم تكن حاضرة هذه الأسطورة. التفاتة نحو نغمة خافتة كان كتب كديوان من منطقة شديدة الخصوصية داخلي، والنص أيضا يعني يتحدث عن الالتفات إلى الداخل، عن نوع من الصلة المقطوعة بالعالم، وبالعكس إقامة الصلات داخل المرء، والعودة في إثر التجارب، يعني في إثر إغلاق الدوائر المفتوحة، بوعي تام بأننا لا يمكن أن نستعيد الأشياء التي فقدت، لكن بوعي أيضا أن الغناء بحد ذاته، الكتابة ذاتها، قد تكون كافية لأن نصل إلى هذا المكان الذي فيه تلك النغمة الخافتة. بهذا المعنى يعني أشعر أن الاستحضار أورفيوس جميل جدا، لأن الديوان هو حالة من الغناء أيضا في مواجهة الفقد بشكل ما، والنظر أيضا إلى الخلف بلا أي خوف.
1: نعم. من خلال نصك الآن لا أمس ولا غد تحاورين الزمن، تحتفين باللحظة العملاقة حسب توصيفك، أو باللحظة التي تختزل الوجود بأكمله. من الواضح أن سؤال الزمن يعني من الأسئلة الحاضرة في هذه التجربة، تجربتك بدأ طبعا من العنوان التفاتة نحو نغمة خافتة، أظن أن هنالك بعد زمني ما في هذا العنوان وفي هذه الجملة، إلا أن افتتانك باللحظة واحتفائك باللحظة يوضح أيضا حساسيتك تجاه الزمن أو كيفية وعيك بالزمن. مثلا تقولين أو تكتبين: لا شيء سوى الآن يصلح لقلوبنا التي تريد أن تحيا. نص تلاشي أيضا فيه أو تكتبين فيه عن القبض على اللحظة. هنالك النصوص متفرقة تشي بهذا الهاجس الملح لديك، عن الزمن طبعا، ولكن أيضا هنالك التحام أو تماسات أو احتفاء باللحظة، كيف ترين ذلك؟
0: الزمن سؤال كبير، وهو هاجس موجود دوما في شعري، يعني أكتب دوما عن هذا الموضوع بوعي أو بدون وعي، أجد نفسي دائما يعني أنساق إلى الأسئلة التي تشغلني بدون أن أقصد الكتابة عنها. والزمن واحد من هذه الأسئلة يعني التي يعني هي حاضرة في كل ما أكتب. الاهتمام باللحظة، لأن في الشعر لا وجود سوى للحظة، يعني القصيدة أيضا أصلا لا يمكن أن توجد خارج حالة شعورية مكثفة في لحظة ما. وفي هذه القصيدة التي أكتبها عن هذه اللحظة العملاقة أحاول التقاط هذه اللحظة، يعني وكما قال ميلان كونديرا أحاول تجميدها، يعني أن أجعل منها زمن أبديا. لأنني أعتقد يعني أن الشعر هو أجمل الوسائل لعلاج أسئلة لا إجابات لها مثل الزمن. لذا يعني السؤال يعود دوما، إن أحاول يعني هو نوع أيضا من يعني محاولة التركيز على اللحظة في الشعر، هو أيضا نوع لن أقول من الهروب، إنما لمواجهة الذاكرة وثقل الذاكرة ووطأة الذاكرة يعني التي أيضا لها وزن كبير في كل نصوص.
1: في أحد نصوصك تكتبين: لا تهتم لما سوف يصير، لا تخف إلا على اللحظة وأنت تتشظى داخلها. بما أنك تذكرت أو استعدت مقولة ربما لميلان كونديرا منذ قليل، أنا أيضا استعيد عبارة لميلان كونديرا يقول فيها أن الاستعارة مخيفة. هذا مدخل أظن للحديث عن الاستعارات التي أنت خصصتها بأكثر من نص. دعيني أقرأ مثلا ما كتبته عن الاستعارات. تقول لي: صديقتي كان حبا كالعاصفة، أصحح جملتها في رأسي، كانت عاصفة كالحب، وأنا أشعر بمأزق قلبها الذي لا يهتم الآن بالاستعارات. أو نراك تطلقين هذا السؤال أيضا في نص خدعة الاستعارة: كيف انطلع علينا تشبيه الحياة بالنهر، كيف صدقنا مزيدا من الاستعارات. بما أننا نستعيد عبارة ميلان كونديرا الاستعارة مخيفة، وأنت أيضا خصصتها بهذه النصوص، ما الذي يقلقك فيها أو منها؟ هل لأنها ربما مطية شعرية دعينا نقول، أم لأنها أقل من أن توصف الأشياء كما ينبغي، أم ماذا بالضبط؟
0: لأنها مخادعة طبعا، يعني الاستعارات نحن نتحايل أيضا على الحياة بالمجاز بالاستعارات بشكل ما. في المجاز ينفصل الشيء عن حقيقته، يعني نحن حين نضع استعارة ما يصبح شيئا آخر كما نريد أن نراه. يعني مرة قلت الأمر يشبه الوقوف على جرف يمكننا أن نحلق، إنما هناك دوما حالة من السقوط عندما نستيقظ. المجاز حافة يقف عليها الشاعر، كأن يعني تنظر لظلال الأشياء وتشيح عن الأشياء نفسها. لذا أعتقد أن الاستعارات مخادعة وهي خطيرة. طب خطيرة يعني ليس بالمعنى المتداول، أعتقد خطيرة بالمعنى الشعري وبالمعنى الشاعري للكلمة، لأنه في النهاية ما يبقي الشاعر حيا هو هذه الاستعارات وهذه المجازات. يعني أن يكون هناك هذه الحرية في النظر إلى العالم وفي الإحساس به، وأن تصبح الحياة نفسها مجازا إذا أراد ذلك.
1: تحدثنا منذ قليل عن يعني عرضا عن الذاكرة، وأنت كتبت نص بعنوان السمكة تكتبين فيه: من حسن حظ الأسماك أنها بلا ذاكرة. ماذا عن البشر خصوصا الشعراء؟ هل تعتقدين أن الذاكرة هي نعمة أو نقمة بالنسبة لهم؟ هل الذاكرة طريق الآلام والفقد، أم يمكن استغلالها وتوظيفها لكي دعينا نقول لكي لا ننسى، أو ربما لكي ننسى أو لكي نبدأ من جديد مرة أخرى؟ لا أعرف بالضبط في هذا السياق ماذا.
0: يعني كما قلت لك من قبل، أنا أعتقد أن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة، يعني لهذا الحد أعتقد أن الذاكرة مهمة.
1: لكنك في نص آخر تقولين أن الذاكرة تعيق الخيال أيضا.
0: طبعا لا شك يعني لن أذهب إلى القول بأنها نقمة، لكن أعتقد أنها إشكالية كبيرة للمرء، لأنه يتشظى بين هذا بين الماضي، بين ما يتطلع إليه، فيما الشيء الوحيد الحقيقي الذي يعني الذي نحن به هو اللحظة، يعني ليس لدينا شيء في يدينا سوى هذه اللحظة، لكننا يعني كأننا في مرافعة ضد الوهم. هناك دائما الذاكرة التي يعني حاضرة ويعني تنوء بثقلها في حياتنا. لا يمكن للشاعر أن يقول بأنها نقمة، لأنه أعتقد أنه بلا ذاكرة لا يمكن أن نكتب، يعني الكثير من الشعر يأتي من الذاكرة. إنما في نفس الوقت
1: ولسنا أسماك عليك
0: أتحدث صحيح في قصيدة السمكة أتحدث تحديدا عن الوعي بالخسارات، لأن هذه السمكة التي تسبح في وعائها الصغير هي لو كانت واعية لخسارتها وأنها فجعت بالبحر لكانت شعرت أنها في سجن، لكنها لا تعي ذلك. والأمر شبيه، يعني لدينا وعينا بخساراتنا موجع لكنه ضروري، وهذا ما يعني يشكل إنسانيتنا، وهذا ما يسمح لنا بأن نكتب وبأن يعني بأي نوع من أنواع الإبداع. هذا شعور إنسانيتنا والتجارب والخسارات التي معظمها يعني تحدث لنا في الماضي وتشكلنا بشكل ما، هي ضرورية وهي جزء من تجربتنا الإنسانية. والشاعر على حتى وإن كان هذا مؤلما هو دائما يعني عليه دائما أن يكون ممتن للتجارب، وأنا دائما ممتن للتجربة.
1: نعم، إذن يمكن أن نقول بأن أرض الشعر المثلى هي الخسارات في مقابل الانتصارات. يبدو أن الشعر يحظى بخفي حنين فحسب.
0: أرض الشعر الخصبة يعني الخسارات، يمكن الخسارات، لكن أنا أقول التجربة الإنسانية.
1: نعم،
0: يعني الشعر يأتي من كل ما يتعلق بالإنسان، كل ما يلمس الإنسان، كل ما يؤثر به هو أرض خصبة للشعر. وعلى العكس ما لا يخلق الشعر هو الثبات، يعني الثبات لا يمكن أن يقود إلى العملية الإبداعية. هذا التأرجح الذي نعيش فيه بين تجربة وأخرى، بين حالة وأخرى، بين وقت وآخر، هو ما يسمح للقصيدة بأن تولد.
1: جميل، أنت أيضا تزوجين في نصوصك بين الكتابة عن أسئلة الوجود الكبرى، دعينا نقول، وأيضا التقاط التفاصيل الصغيرة، يعني أنت تكتبين عن الموت وعن التوق والحرية والحياة إلى آخره، وتكتبي عن أول شعرة بيضاء في الرأس أو عن حطبة تشتعل الآن في الموقد. يعني يبدو أن تجربتك موزعة بين هذين المسارين، أو دعينا نقول السفرين، دون اكتراث بالتفريق بينهما، كأن أحدهما يغذي أو يغتذي أو يستقي من الآخر.
0: تماما أنا لا أكتب عن الأسئلة من زاوية مجردة،
1: نعم،
0: بل من خلال تفاصيل دقيقة للحياة اليومية، للحظة التي نتحدث عنها. الشعر موجود في كل مكان، يكفي أن نشرع الحواس قليلا لننتبه إليه. والشعر منفتح دائما بالنسبة لي إلى الأسئلة، على الأسئلة الوجودية الكبرى، لأنه يعني الأرض الخصبة للشعر أيضا كما قلت من قليل ليس الثبات، إنه القلق، والقلق هو الذي يولد أسئلة. هناك وتيرة عالية من التوتر يجب أن يصل إليها الشاعر لكي يستطيع أن يكتب. هذا القلق وهذه الأسئلة هي ما يحركني، وأنا يعني لأصل إلى هذه الحالة شرارة الشعر تشتعل في كل ما يحيط بي. في الديوان الأول كنت أكثر اكتفاء على نفسي، وفي الديوان الثاني مع النضج ومع تقدم التجربة الحياتية والأدبية أصبحت أستطيع أن أجد الشعر في كل شيء، وأن أنطلق من تفاصيل نحو الأسئلة الكبرى. طبعا هي أسئلة لا تؤدي إلى مكان واضح يعني، لكنها تحتاج إلى أن تعبر عن نفسها وأن تتكثف لغويا وشعريا، إنما بلا غاية، يعني ليس الهدف طبعا إيجاد إجابات على هذه الأسئلة، هي فقط طريقة للتصالح معها. يعني الشعر فقط يتخذ كيانه بدون أن يعني القصيدة تنطلق من الأسئلة لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى وصول ما.
1: نعم، جميل. عندما نقرأ نصوص من قبيل أخلع النهر عني، أو نصك عن الشتاء، أو النص الذي حمل عنوان الثلاثون، يعني بإزاء طبعا أنت تكتبين قصيدة النثر أو هي مجموعة شعرية في الأساس، لكن أيضا تتبدل طاقتك السردية من خلال هذه التجربة الشعرية. ونحن نستحضر هنا مقولة بودلير طبعا، كن شاعرا دائما حتى في النثر. لكن بإزاء هاتين التجربتين من خلال نصوص المجموعتين الشعريتين، ألم تحاولي بإزاء ذلك كتابة القصة القصيرة مثلا؟
0: لا. يعني حتى الآن أشعر بأن الشعر هو مكاني الآمن، يعني بدون أي قصد أو أي صناعة. حين أحتاج التعبير عن نفسي أجد نفسي أذهب إلى الشعر. أقرأ أحيانا، أنا قارئة بالدرجة الأولى، أعرف عن نفسي دوما كقارئة قبل أن أكون كاتبة، وأقرأ الكثير من الروايات، وأحب بعض الروايات، يعني تستهويني بشكل خاص روايات تبدو كأنها قصائد طويلة، وأفكر أنه ربما في يوم ما إذا قررت أن أكتب رواية سوف أكتب هذا النوع من الروايات، يعني الروايات الشاعرية جدا. وهناك مقال نشرته يوما عن حوار بين ماركيز ونيرودا، يقول فيه جابرييل غارسيا ماركيز بأنه يعني يجب علينا نحن الكتاب أن نكون أكثر شاعرية. وأنا أعتقد أنه حتى إن اتجهت يوما إلى الكتابة يعني شيء نثري أكثر، لن أبتعد عن الشعر بشكل تام.
1: في نصك المعنون بدأ الأمر، تصفين كيف بدأ الأمر المهم والجاد والمؤلم والحاسم والمخيف، تكررين في مفتتح كل قطعة ودعينا نقول مقطوعة هذه اللازمة بدأ الأمر. في نص آخر أيضا بعنوان لم تكن، تتكرر كلمة لم تكن مع كل مقطع حتى تصلين في توصيف تلك المرأة التي يرسمها النص في النهاية بالقول لم تكن تلك المرأة لم تكن. هكذا أيضا في نصك لا شيء ينتهي، أو في نص آخر بعنوان لن تموت هذا الخريف، أو في مجموعتك الثانية أيضا تتكرر عبارة تستطيع أن تشفى في أحد النصوص، وفي نص أيضا لا يهم، وفي نص لست وحدك، وكذلك نصك المعنون بعد قليل، أو نصك الطويل كل الأشياء تعذبني، الطويل والفادح والجميل أيضا كل الأشياء تعذبني. يعني متى تظنين أن هذه دعينا نقول التقنية الفنية أو هذا الخيار الكتابي ضروري لخلق النص، أو أنه لا غنى عن تشكل أو نسج أو كتابة النص على هذه الشاكلة؟ هل ترين مثلا أن هذه دعينا نقول التردادات أو التكرارات أو التدويرات أو التأكيدات جزء لا يتجزأ من بنية النص مثلا؟
0: يعني أنا لا إذا لاحظت أكتب هذا في بعض القصائد، إنما لن يكون موجودا في كل القصائد.
1: نعم أكيد.
0: يعني هي ليست، لا أقصد الأمر بنية كاملة، إنما يمكن أن أقول بأنني أكتب هذا النوع من القصائد بوعي جزئي لقيمة هذا التكرار في إحداث الإيقاع والموسيقى.
1: نعم.
0: أنا يعني أنتمي إلى مدرسة لا تعترف بالصنعة في الشعر، يعني أنا على الأقل أؤمن بأن النص كما أحب أن أراه هو حالة شعورية كاملة، وأحاول يعني أن أبقى النص على حرارته الأولى. أعمل على القصيدة طبعا بعد أن أكتبها في المرة الأولى، أعمل عليها، إنما أسعى دائما إلى إيجاد نوع من التوازن بين حرارة النص الأول والعمل عليه. يعني لا يجب على النص أن يكون فوضى، يجب العمل عليه، إنما القصيدة الجيدة هي قصيدة تم العمل عليها من دون أن نشعر بهذا العمل. لهذا يعني في معظم الأحيان أحاول أن أترك النصوص كما أتتني. يعني أنا حين أبدأ الكتابة في الغالب لا أعرف إلى أين سوف يقودني الشعر. أنا وكما يقول درويش لا دور لي في القصيدة إلا إذا انقطع الوحي، فأنا أذهب إلى القصيدة وهي الشعر يقودني إليها ويتشكل النص، ومن بعدها أحاول العمل على الموسيقى. إنما في كل هذه القصائد يعني أتى هذا التكرار وحده، وأنا حاولت فقط أن أدور الزوايا وأن أضع الموسيقى من بعدها. يعني ليس يعني ما حاول قوله، هذا التكرار ليس زخرفة تقنية، هو إيقاع داخلي يولد مع النص، وأنا أحبه لأنني أحب كتابة القصائد الدائرية، يعني القصائد التي تكرر فيها الجمل أو التي أختمها غالبا بالعودة إلى البداية. هي طريقة أيضا لمحاكاة هذا الدوران يعني الذهني الذي يحدث أثناء كتابة النص.
1: أنت كتبت على أي حال عن الأشياء المدورة، عن الأشياء الدائرية أحد النصوص. أنا من رأيي أيضا كقارئ أن ذلك ما أسميناها التكرار ليس زخرفيا كما طبعا أشرتي، ليس ثرثرة، ولا يؤذي النص بقدر ما يصنع غنائيته ويساهم عميقا في إثراء الإيقاع الخاص للنص، كأنما بهذا الاستخدام المدور أو التوظيف النغمي دعينا نقول المتكرر يتقوى النص ربما ويتجذر شكله ومعناه ودلالته الجمالية. نعم.
0: يعني الموسيقى مهمة جدا في قصيدة النص، ويعني نحن مجبرون بأن نجد إيقاع داخلي للنص وأن نخلقه أيضا.
1: في هذا السياق ربما علي أن أقرأ، بما أن ليس لديك ربما القصيدة تلك، لم تكن من حجر تلك المرأة الثابتة كصخرة، لم تكن من خزف تلك المرأة الهشة كجناح فراشة، لم تكن تبكي تلك المرأة الحزينة كليل، لم تكن تضحك تلك المرأة الجذيلة كشلال ماء، لم تكن تلك المرأة سرابة وما كانت حقيقة، لم تكن تلك المرأة، لم تكن. فأنا أظن هذا التدوير إذا لم نستخدم حتى التكرار، كلمة التكرار، هو ما يجعل النص متماسكا وأكثر جاذبية وأكثر ألقة.
0: هناك أيضا إيقاع تصعيدي في هذه القصيدة بالذات، يعني هناك حالة من التصعيد، المرأة التي تبدأ بالانتفاء شيئا فشيئا حتى تنتفي تماما حين تظلمها نظرة المجتمع المشرفة.
1: نعم، هناك تصعيد آخر أيضا، وهذا يعني لمسته أو قرأته في مجموعتك الأولى على الأخص، يعني هنالك نوع من الانحياز ربما دعينا نقول إلى ما ذهب إليه عمر الخيام في قوله امشي الهوينة، حسب طبعا ترجمة أحمد رامي، أو دعينا نقول خفة الكائن حسب ميلان كونديرا، أو خفف الوطأ حسب المعري. مثلا في مجموعتك الأولى هنالك الالتفات الحاني على اللحظة، على الذات أو النغمة، في نص يحمل عنوان خفة تكتبين برفق ننقب في مشاعرنا وانطباعاتنا الحقيقية تجاه الناس والوجود، أيضا تكتبين تخاطبين قلبك نحن بحاجة إلى أن يبدو الأمر كما لو أننا لم نوجد يوما أنت وأنا، وأن تسير الحياة بخفة بعدنا كأننا ما جئنا من رحم واحد ولا مررنا في قلب واحد. يعني هنالك الكثير من استخدامك لمفردة الخفة والرقة واللمسة الخفيفة إلى آخره، بإزاء الإحساس ربما ببطأة ثقل الأشياء وغلظة الأشياء ووقاحة الأشياء. أنا أسألك ماذا يمثل هذا الحنو وهذا الرفق وهذه الخفة وهذه اللطافة في تناول الأشياء والموجودات وفي النظر إليها ورؤيتها شعريا ووجوديا؟
0: هناك نوعين من الخفة في النصوص، الخفة بمعنى التخفف التي أيضا نسعى إليها في وجه كل ما يثقلنا به العالم، كما تحدث من قبل الذاكرة، التجارب، الثقل الذي الأحكام، العاطفة، كلها أثقال. وهناك دوما هذا السعي عبر القصيدة إلى التخفف بشكل ما من كل هذه الأثقال. وهناك أيضا الرقة التي تتحدث عنها، الرقة هي طريقة لي في مقاربة العالم، يعني أنا أؤمن بأن الرقة واللين هو كل ما نحتاج إليه في وجه عالم يعني يجرحنا بقسوته إلى هذا الحد. وأنا أؤمن أن الشعر هو طريقتي في تحويل السكين في الجلد إلى زهرة. أنسي الحج يقول لا شيء في الداخل غير الرقة، الخارج هو الذي شوهني. أنا يعني أحاول أن أنا أكتب الشعر لكي أمنع هذا الخارج من تشويهي والحفاظ على هذه الرقة التي تجعلنا بشرا في نهاية المطاف.
1: نعم، نستحضر هنا ما كتبته في أحد النصوص، كل ما أريد حياة خفيفة كالحلم أعيشها بجفون مغلقة وأنسها كأنها لم تكن عند الصباح ذات صباح. أيضا تكتبين هذه النصيحة الذهبية امشي امشي، كأنك غير مرئي، كأنك صرت أقل كثافة من أن تصطدم بشيء أو أحد.
2: تمام، هذا التخفف، الحاجة إلى التخفف.
1: نعم نعم. يعني أنا لا أريد أن أسألك عن لماذا وكيف تكتبين أو متى تترصدين لحظة الكتابة وإلهاماتها. أظن علينا أن نقرأ بعضا من نصوصك التي تبين أو توضح هذه الحالة. أنت مط اللثام عن ذلك في عدد من النصوص بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن نذهب إلى أسئلة أخرى. أنت حاصلة على الدكتوراه في مجال العلوم السرطانية وتشتغلين في البحث العلمي، وربما أيضا نود أن نتطرق إلى سؤال من قبيل هذا التواشج العميق بين الشعر والعلم أو بين الأدب والفن. أنا مثلا رأيت أن هنالك مقاطع من قبيل كلما جف الزمن على مكان أو على مكان لمسة قديمة، كلما زاد حريق الجلد، أو كلما ارتفع الصمت في قلبي كلما ازداد الطنين في أذني، مقاطع من ذلك القبيل أظن لن يستطيع أن يكتبها سوى شاعر وأيضا وباحث له تمسات بما هو طبي أو علمي. كيف ترين هذا التواشج أو هذا التعالق أو هذا التقاطع بين الشعر والعلم؟
2: يعني هذه جمل أكتبها بدون تفكير، يعني أنت تنبهني إليها الآن، لم أنتبه من قبل لهذا التقاطع. أنا مجال عملي يعني بعيد عن الإبداع، مرغمة فيما أفعل على عزل حواسي وعلى تفكير، يعني لا أستطيع أن أستسلم للشعور فيما أعمل، حتى وإن كان الهدف النهائي لعملي إنساني إلى حد كبير. أنا لم أكن أستطيع أن أعمل في مهنة ليس لها هدف إنساني، لكن الوسائل عقلية بشكل تام. يعني لهذا التقاطع مع الشعر يأتي من حاجتي إلى هذا المكان الآمن الذي أهرب إليه من العمل العقلي، إلى حيث يمكن لي أن أطمئن على هشاشتي وأن أشدد على إنسانيتي. لهذا يعني الشعر يخفف من صعوبة هذا المجال العملي، ويجعل الشعر يعني الحياة ممكنة وأقل وطأة.
1: في هنالك نص لك بعنوان متاهة اللون، تحاولين في هذا النص سبر الألوان واكتشاف الألوان من جديد، الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق إلى آخره. تحاججين شعريا دعينا نقول بأن اللون يعيش في كنف الدلالة على كل ما يتدفق بالحياة. هنالك طزاجة حالمة في الاقتراب من تلك الألوان في نصك وفي فلسفة الألوان واكتشاف الألوان.
2: يعني هذا نص محاولة لتخطي التوصيف البصري للون، ويعني تحدث عن هذه الحالات الشعورية التي يولدها كل لون. هو من النصوص القليلة يعني التي أخذت فيها أفكار وعملت عليها وحاولت أن أصبر الحالات الشعورية التي تولدها عندي.
1: أنت خصصت يعني خصصت البياض أيضا بنص آخر بعيدا عن هذا النص في مجموعتك فيما تمعن بك الأشياء.
2: صحيح، البياض هو لون الورقة أيضا، وهو يعني على علاقة كبيرة بالكتابة دوما لدى الكاتب. هو لون الورقة البيضاء التي يعني قبل كتابة النص أقول أنه اللون الذي يسبق الكتابة، وهو من ألواني المفضلة أيضا.
1: عن الأخضر، عن الأخضر تكتبين: والعشب الذي يحدث بالربيع يوحي لسبب غامض بالغزلان. أنا أريد أن يعني أجس نبض الأسباب الغامضة الآن. ما هو في رأيك ذلك السبب الغامض؟
2: يعني أنا كنت أحاول هنا أن أجد أن أقول أن الأخضر هو شيء يتدفق بالحياة، وهو قاسم مشترك بين أشياء لا قرابة تجمعه. أقول في بداية هذا المقطع أن الحبقة في الوعاء لا تشبه الشجرة في شيء، مع أن اللون واحد. والعشب يوحي بالغزلان، لأن لا أعرف، حين نرى سهلا أخضر ممتد نتخيل أيضا هذه الكائنات الرقيقة لسبب ما. يعني كانت الفكرة تناقض بين مقطعين، المقطع الذي أتحدث به من قبل عن الأزرق الذي على العكس ترتديه الأشياء فتتشابه، يعني أشياء مختلفة ترتديه فتتشابه، على عكس الأخضر الذي يجمع أشياء لا قرابة تجمعها. يعني كما قلت هو محاولة لفلسفة اللون وهو من النصوص القليلة التي قمت بها بهذا النوع من الاشتغال. يعني كما قلت قبل النص لدي يعني حالات شعورية لحظية أكثر من حالات من الاشتغال على الحالات الشعورية التي ولدها داخل الأشياء.
1: نعم، على أي حال هذا يذكرنا بالشعر القادم أو الملتقط من ينابيع أو من لحظات أو من مناطق أو تخوم غامضة يأتي أو يتحدر منها، كما قلت في حديثك أو في نصك عن العشب الذي يحدث به الربيع يوحي لسبب غامض.
2: صحيح.
1: نعم، يعني هذا ربما يدعونا للتساؤل حول ما يهمك أكثر وأنت تكتبين النص. كيف تمتزج أو تلتحم لديك اللحظة الغامضة التي هي منبع الشعر أو البئر الأولى له، وبين أيضا اشتباكك مع الواقع أو الحدث الذي تستمدين منه الكتابة أو جدوة الكتابة؟ يعني أنت تقولين في أحد النصوص أو تبوحين في أحد النصوص بين الفوضى في داخلي والضباب ألفة، أو تقولين أو تكتبين الضباب جزء من الطريق أقول لنفسي ثم أرمي قدميك في كثافة الاحتمالات. في هذا السياق ماذا يمكن القول؟
2: طبعا يعني هناك حيز شعري ما تولد فيه شرارة الشعر، هناك تماس حي مثلا مع تجارب مادية أو مع تجارب شعورية، لكن كل هذا لا يصل إلى القصيدة بشكل مباشر. عليه أن يمر عبر الذاكرة، عبر الخيال كما قلنا كثيرا، عبر التأمل، عبر الشك والأسئلة، ثم نحتاج دوما إلى مسافة نحرك فيها الصورة من واقعيتها وتصبح قادرة على حمل أكثر من معنى وتأخذ معناها الشعري الكامل في قصيدة. يعني كما قلت من قبل، نحن لا نوثق التجربة في الشعر، نحن نعيد خلق التجربة لغويا بحيث نحفظ حرارة الشرارة الأولى التي يولد فيها الشعر، ولكن أيضا نكسبها بعدها الشعري عبر خلق الصورة الشعرية.
1: نعم، هناك في الممر الصغير الذي سأجده وحيث ستمر نسمة شفيفة سأجلس لأنسى لأصنع أغنية أو حلما أو قصيدة من مقطعين فقط، سأجلس لأكثف الجمال القليل الباقي داخلي فلا يتبقى سوى هذا الجمال، هو كل ما أملك منذ الآن. بهذه الكلمات من نصك ذراعان لعناق طويل أختم لقائي بك، أو دعيني أقول نبدأ كقراء حوارنا مع تجربتك الشعرية. شكرا لك الشاعرة صالة لمع على حضورك الشفيف معنا في هواء الكتابة.
2: كل الشكر لكم، استمتعت جدا بهذا الحوار وممتنة لكل شيء. شكرا.
3: في هواء الكتابة.
4: في هواء الكتابة.
3: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
4: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. يعد التسجيل العقاري الركيزة الأساسية لحماية الحقوق العقارية، حيث يؤكد التشريع العماني أن الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل ولا تكون حجة في مواجهة الغير إلا بإتمام إجراءاتها وتسجيلها رسميا في السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ يترتب التسجيل العقاري عليه آثار قانونية بالغة الأهمية وفقا لما حددها قانون السجل العقاري والقوانين العقارية المنظمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني. وهذه الدراسة البحثية دراسة فازت في العام 2025 بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، فسنقربكم من أهدافها وأهميتها ونتائجها والتوصيات التي أوصت بها الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني، وهي الباحثة مريم بنت راشد السعيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة مريم معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بداية أستاذ راشد، لكم شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الرائع حوار مع باحث. راضية أن يكون في هذا الحوار ما يحقق النفع والفائدة للجميع
0: بإذن الله تعالى. أستاذة مريم، ففي البدء يعني لماذا اخترت هذا الموضوع البحثي؟ ومن خلال إجابتك سنتعرف على الأهمية والأهداف التي تسعين إلى تحقيقها.
1: سبب اختياري هذا الموضوع هو حقيقة أن العقار، طبعا تعلمون ما هي العقارات، العقار كالأراضي والمباني، أو بمفهوم عام الملكية العقارية تولى أهمية خاصة لتأثيرها البالغ على النظام الاقتصادي في مختلف المجتمعات. الملكية العقارية هي أحد أعمدة الدخل القومي، وتسهم في رفع المستوى المعيشي للأفراد. هذا الأمر جعل الأنظمة القانونية تحيطها بحماية خاصة، لذلك كان هذا هو الهدف الرئيسي من البحث، أو هذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع، أو اختيارنا لهذا الموضوع، وهو التعرف على هذه الحماية الخاصة التي يوليها التشريع العماني لمثل هذه الثروة الوطنية وهي العقارات. طبعا إذا تريدني أستاذ أدخل في موضوع ما هذه الحماية.
0: نعم، يعني قبل أن نعرف بطبيعة هذه الحماية، إذن أنت في دراستك البحثية ما الموضوعات والمجالات التي أردت التركيز عليها؟
1: في دراستي هذه أردت أن أبين الطابع العام للسجل العقاري العماني، وأيضا التعرف على الآثار القانونية الناتجة أو التي تنتج من التسجيل العقاري، وأثر هذا على الحماية المدنية للملكية العقارية. فهذه هي أهمية الدراسة في أنها تبحث في موضوع التسجيل العقاري وأثره على حماية الملكية العقارية.
0: إذن ما الحماية التي توفرها ويوفرها التسجيل العقاري لأي منشأة عقارية متمثلة في أرض أو مبنى أستاذة مريم؟
1: في البداية أستاذ، أنا أفضل أن أبين للسادة المستمعين ما هو التسجيل العقاري، أو ما هو التسجيل العقاري.
0: طيب، ما هو التسجيل العقاري؟
1: نحن تعلمنا أنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك أرى من الأولوية البدء بمفهوم السجل العقاري. السجل العقاري يا أستاذي هو دفتر تدون عليه جميع البيانات المتعلقة بالعقار، سواء كانت البيانات المادية والمعنية بنوع العقار ومساحته وموقعه وقيمته، أو البيانات القانونية المتعلقة بمالك العقار والحقوق العينية والشخصية المترتبة عليه. هذا هو السجل العقاري. إذن السجل العقاري هو بطاقة هوية للعقار. فعل التدوين أو التسجيل هذا هو التسجيل العقاري. إذن تدوين البيانات، تدوين بيانات هذا العقار سواء كانت المادية أو القانونية في هذا السجل، هو التسجيل العقاري. هذا التسجيل العقاري أو عن طريق هذا التسجيل العقاري يعلن الفرد ملكيته للعقار وسلطته عليه. في المقابل الآخر يعلم الغير، طبعا الغير هم الأشخاص الذين يريدون الدخول في تعاملات عقارية أو التعامل بهذا العقار. إذا الفرد ذاته أو الفرد ذاته يعلن عن ملكيته للعقار، وفي المقابل الغير يعلم البيانات الجوهرية لهذا العقار، وبالتالي يبني قناعة أو يعرف البيانات التي تحمله على بناء قناعة في كونه قادرا على التعامل أو يريد الدخول في هذا التعامل من عدمه. وهذا هو أهمية أو هذا هو هدف التسجيل العقاري أو السجل العقاري أو الحماية التي يوفرها السجل العقاري.
0: نعم. طيب، إذن ما التوصيات والنتائج التي أكدتم عليها أستاذة مريم في دراستكم البحثية؟
1: طبعا نحن من خلال أنا نسيت
0: تبيني إيش أيضا؟
1: أبين لكم نعم أريد أن أبين لكم أنه المشرع العماني أولى يعني أولى بالعقار عناية خاصة،
0: صح،
1: فأنشأ إطارا تشريعيا متكاملا بدأ بنظام السجل العقاري. في عندنا قانون سابق صادر، احنا بحثنا أو بحثنا جاء في ظل القانون القديم. إشكاليتنا المتعلقة، نحن في بحثنا نعالج إشكالية معينة وهي إشكالية مدى فعالية أحكام السجل العقاري العماني في تحقيق الآثار القانونية المترتبة على عملية التسجيل العقاري والمعززة من الحماية المدنية للملكية العقارية. طبعا هذا في ظل القانون السابق، يعني بمعنى أوضح، هل السجل العقاري في ظل القانون السابق يؤدي دوره بشكل كامل في حماية الملكية العقارية أم لا؟ المشرع العماني أبرز مجموعة من التعديلات أو مجموعة من التطويرات التي تواكب الوقت الحالي، وذلك من خلال إصداره قانونا جديدا صدر بموجب المرسوم السلطاني 56/2026 كان في الشهر الماضي، واكب مجموعة من التطورات التي أدت إلى تعزيز حماية الملكية العقارية. طبعا نحن بحكم ان بحثنا كان عن القانون السابق، وطبعا فيه دعوة لي لتحديث هذا البحث وللباحثين الآخرين، تطرق بحثنا لمجموعة من الأمور، يعني تناولنا التسجيل العقاري من خلال مبحثين رئيسيين. خصصنا المبحث الأول لدراسة صفة السجل العقاري العماني وحجيته في الإثبات. بحثنا الطابع العام للسجل العقاري وانتهينا إلى أن المشرع العماني يتبنى نظام السجل العيني الذي يقوم على تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تتضمن، طبعا هذه الصحيفة العقارية تتضمن البيانات الأساسية أوصافه المادية والقانونية للسجل العقاري والحقوق المترتبة عليه. أيضا في هذا المبحث تناولنا تجزية السجل العقاري وانتهينا إلى أن السجل العقاري يتمتع بقوة ثبوتية مهمة في إثبات الحقوق العقارية وتحقيق الاستقرار في المعاملات. وصلنا إلى أن هذه التجزية ليست مطلقة بصورة تمنع إثبات عكسها أو تمنع إثبات العكس، مثل ما قام دليل أقوى يناقض هذه البيانات المقيدة في السجل العقاري. وحقيقة أنا معجبة بالمشرع العماني في هذه النقطة، أقصد في نقطة تبنيه للحجية النسبية للسجل العقاري في الإثبات. طبعا كما تعلمون الخطأ وارد لا سيما أنه عمل بشري، فما أرى ضيرا من نقض هذه الحجية متى ما قام دليل أقوى ينقض البيانات المدونة. البحث الآخر، المبحث الثاني تناول الآثار القانونية المترتبة على التسجيل العقاري. بينا أن التسجيل العقاري يحقق العلانية القانونية للحقوق العينية العقارية ويوفر الحماية للمتعاملين بالعقار، كما أنه يعد شرطا أساسيا لانتقال الملكية والاحتجاج بالحقوق في مواجهة الغير كما أسلفت يا أستاذ في مقدمتك. كذلك ناقشنا الآثار المترتبة على عدم التسجيل وانتهينا إلى أن التصرف غير المسجل لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين أطرافه دون أن يؤدي إلى انتقال الملكية أو ترتيب الأثر العيني المقصود. طبعا هذا هو الدور المحوري للتسجيل العقاري في حماية الملكية العقارية وتعزيز دور وحمايتها ككل. طبعا السؤال كان يتمحور حول التوصيات التي تطرقنا إليها يا أستاذ. نحن من خلال بحثنا تطرقنا أو خلصنا إلى عدة توصيات، من أبرزها تعزيز التحول الرقمي في منظومة التسجيل العقاري وتطوير البنية التشريعية المنظمة للتسجيل العقاري، بالإضافة إلى التوصية بإعادة النظر في الطبيعة القانونية للتسجيل العقاري. من خلال ماذا؟ من خلال دراسة إمكانية جعل التسجيل العقاري ركنا في التصرفات العقارية، لا مجرد صرفا لانتقال الملكية، طبعا تعزيزا للاستقرار القانوني وحماية المتعاملين بالعقار. طبعا نحن كباحثين ندرس أن هذا الأمر يحدثه اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الأمور لنتحول من جعل التسجيل العقاري شرطا لانتقال الملكية إلى ركن لقيام التصرف. يعني نحن كباحثين مدركين لهذه الصعوبة في هذا التحول، ولكن نأمل ذلك لتعزيز حماية الملكية العقارية بشكل أفضل. اللافت والجميل في الموضوع أن قانون السجل العقاري الجديد الصادر في هذا العام 2026 جاء متضمناً العديد من التطورات التشريعية المهمة التي توافقت مع قدر كبير من توصياتنا. القانون الجديد أو قانون السجل العقاري الجديد اعترف بالسجل العقاري الإلكتروني والصحائف العقارية الإلكترونية وسندات الملكية الإلكترونية، وأيضا منحه الحجية القانونية، واستحدث أمرا أو سجلا آخر يسمى السجل العقاري المبدئي لمشروعات البيع على الخارطة. هذا متعلق بالتطوير العقاري وفيه دعوة للباحثين للكتابة والبحث والتحليل. طبعا القانون الجديد أيضا عزز مبدأ العلانية العقارية وحجية الحقوق المقيدة في السجل، ونظم العديد من الإجراءات العقارية بصورة أكثر وضوح.
0: نعم.
1: بصورة واضحة بشكل أكثر.
0: نعم. شكرا لك دكتور أستاذ على هذه الإضاءات القانونية المهمة على دراستكم البحثية وعلى القانون الجديد أيضا، قانون السجل العقاري الذي يشكل ركيزة تشريعية نوعية تشجع بدورها أيضا على الاستثمار وتواكب التطورات التقنية. شكرا لكم أستاذة مريم، وراجينا لكم التوفيق في مشروعاتكم ودراساتكم البحثية القادمة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، وفي دعوة أخيرة للباحثين للبحث في القانون الجديد وتحليله ومناقشته، وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا للأستاذة مريم بنت راشد السعيدي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره في التشريع العماني. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي مارملين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومولد وداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. توصل الوسطاء إلى صيغة اتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة، والتي وافقت عليها حركة حماس مع انتظار لموقف إسرائيل التي لم توقف تصعيدها في مختلف المناطق الفلسطينية.
1: اتفاق نهائي حول الوضع في قطاع غزة أعلن عنه نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام. الاتفاق وصف بالتاريخي وجاء بعد جولات عديدة من المفاوضات التي تعثرت بسبب ملفي السلاح وموظفي غزة. وحسب الاتفاق النهائي، وافقت حركة حماس على بند نزع سلاحها ووضع آلية لتسوية أوضاع الموظفين وفق القانون الفلسطيني. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن من جانبه عن الاتفاق موضحا أنه حال اكتمال نزع السلاح سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتتولى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية مسؤوليات الأمن، وتتحرك حكومة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة شؤون السكان. لكن مسؤولا في حركة حماس صرح أنه يتوجب تنفيذ الاتفاق على مراحل على أن تسحب إسرائيل قواتها. وهنا تبرز إشكالية الانسحاب الإسرائيلي، هل يكون قبل نزع السلاح أو بعده أو بالتزامن مرحليا مع كل خطوة في هذا الاتجاه؟ ورغم التفاؤل الذي يلف الإعلان عن الاتفاق، لكن إسرائيل لم تعلن موافقتها بعد، وبدأت أصوات إسرائيلية في انتقاد فكرة الاكتفاء بنزع السلاح، وذهبت للدعوة إلى تقويض حركة حماس ورفض الانسحاب من المنطقة الشرقية لقطاع غزة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي عازلة أمنية. على الأرض لم يتغير واقع السكان، الطيران الإسرائيلي قصف شمال غزة فأصيب فلسطين وبعضهم بحال حرجة، ودكت المدفعية بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل الجزء الشرقي من خان يونس. ومع استمرار القيود على إدخال المساعدات، أعلنت وزارة الصحة نفاذ 53% من الأدوية وارتفاع معدل انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة وسط جموع النازحين. الحل السياسي لغزة ما زال في مربع التصريح للتنفيذ، فيما التصعيد ضد الضفة الغربية قائم ويتمدد. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لمسافر يطا بالخليل ومدينتي البير وقبطية، وبمشاركة مستوطنين اقتحمت وحدات الجيش بلدة الجنيد غرب نابلس وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز واندلعت مواجهات. كما وسع المستوطنون دائرة استهدافاتهم ضد الفلسطينيين، فاقتحموا باعداد كبيرة قرية تل قرب نابلس واقاموا بؤرة استيطان على حدودها. وأصيب فلسطينيون في اعتداء مستوطنين على بلدة جيت، واندلعت مواجهات خلال محاولة مستوطنين اقتحام بلدات شمال الخليل، وأحرق آخرون أشجار زيتون في قرية بورين. المخاوف تتصاعد من انزلاق الوضع في الضفة الغربية إلى مواجهة مفتوحة متفجرة بفعل السياسة الإسرائيلية المتطرفة الداعمة للمستوطنين. والقدس المحتلة على الطريق، فسلطات الاحتلال كثفت انتشار عناصرها لمنع وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واستمرت الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم شعفاط والبلدات المقدسية ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة ومحيطها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاوت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت أرض جو الاعتراضية. وكان ترامب قد ناقش هذه القضية التي تعتبر من أبرز أولويات كييف لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع. وكثفت روسيا ضرباتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة محددة من بينها نظام باتريوت الأمريكي. يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مدينة سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال المغرب بعدما عبر عشرات آلاف المهاجرين الحدود إلى المدينة، وعبر نحو 40,000 شخص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وسبتة وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وأعلنت إسبانيا تعزيز حضورها الأمني في جيب سبتة عبر إرسال أفراد من قواتها المسلحة بعدما عبر آلاف من المغرب أو عبر الآلاف من المغرب بشكل مكثف ومفاجئ. وأفادت الحكومة الإسبانية بأن سانشيز سيزور معبر التراخال الحدودي برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاساك اليوم. وتشكل سبتة ومليلة المنفذين البريين الوحيدين لأوروبا على القارة الإفريقية. لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انفجار منجم فحم جنوب باكستان، وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إنه تم انتشال الجثث، ولا تزال عملية الإنقاذ المشتركة جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم من دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. في زيارة تاريخية وصفت بأنها تأخرت طويلا عقدت في العاصمة التركية أنقرة قمة لبنانية، تركيا ركزت بشكل أساسي على رسم شبكة أمان إقليمية وجيوسياسية للبنان.
2: في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه منصبه، حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية بالغة الحساسية. جاء باحثا عن دعم استراتيجي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، كما طلب توسيع برامج تدريب وتجهيز الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة الحصرية في الجنوب، مع التعويل على تركيا لدفع مسار التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. الرئيس أردوغان وجه رسائل حاسمة ومواقف داعمة بلا حدود، حيث أكد أن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق، وتعهد باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. والأبرز من ذلك، أعلن جاهزية أنقرة الكاملة للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان ورغبتها في الانضمام إلى أي قوة دولية تضمن استقرار وأمن المنطقة أو تشكل بديلاً لقوات اليونيفل في المستقبل، كما أبدى استعداده لتطوير الحوار الدبلوماسي بين بيروت ودمشق. تكمن أهمية وأبعاد هذه الزيارة في توقيتها الدقيق، إذ تأتي بعد أيام قليلة من زيارة عون لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. هذا التتابع الدبلوماسي يعكس صعود المركزية التركية كقوة إقليمية وازنة تمسك بخيوط ملفات المنطقة. الأبعاد تتجاوز التعاون الثنائي لتؤسس لمعادلة جديدة في شرق المتوسط، حيث يسعى لبنان لحشد غطاء إقليمي يحمي سيادته، بينما تكرس تركيا دورها كشريك أساسي في صناعة مستقبل المنطقة لقطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى تحميشها أو قضم السيادة اللبنانية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط بأكثر من 10% حتى نهاية يونيو الماضي ليتجاوز 198 مليون برميل، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 7% متجاوزاً 29 مليارا و500 مليون متر مكعب.
3: بإجمالي تجاوز 198 مليونا و13 ألف برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 9% ليبلغ 80 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. وعلى صعيد المتوسط اليومي للإنتاج فقد سجل نمواً تجاوز 10% ليبلغ 1,094,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني بأكثر من 2% لتتجاوز 155,217,000 برميل. من جانب آخر، شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد نمواً قارب 7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 29 ملياراً و541 مليوناً و700 ألف متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بأكثر من 5% ليتجاوز 6 مليارات و600 مليون متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملاً الاستيراد ب7% ليبلغ 22 ملياراً و939 مليوناً و600 ألف متر مكعب. وعلى صعيد استهلاك الغاز فقد ارتفع في كل من المشاريع الصناعية 7.5% ومحطات توليد الطاقة بنحو 14%، فيما انخفض استهلاك الغاز في كل من حقول النفط بأكثر من 2% والمناطق الصناعية بنحو 30%.
0: وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 5 ملايين ريال عماني وعلى مساحة إجمالية تزيد على 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري 2026 بمحافظة ظفار. ورعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان، وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة بما يعزز جاذبية محافظة ظفار للاستثمار. وتتوزع المشروعات على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش وخمس مدارس خاصة وقاعة مناسبات، إضافة إلى مشروعين تجاري وصناعي. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة، كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويستعرض المعرض تطور العملة العمانية عبر تسلسل زمني يوثق مسيرة النظام النقدي منذ العصور التاريخية حتى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، كما يضم عملات ورقية ومعدنية نادرة ولوحات تعريفية ومعروضات مرئية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الإرث النقدي وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ العملة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الدورة 7 لمسابقة البحوث والدراسات ومشروع منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم مخرجات الأجهزة الرقابية الخليجية. كما ناقش المشاركون نتائج البحوث الفائزة في المسابقة السابقة والبرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026. واختتم الاجتماع باستعراض فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2% وسط نشاط في التداولات بلغت قيمته أكثر من 255 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 37 مليار و500 مليون ريال عماني.
4: بعد أسبوعين من الانخفاض شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا، الأمر الذي قاد المؤشر العام إلى الصعود ب 160 نقطة، ما يعادل نحو 2% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7277 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة المالية بالشركة المتحدة للأوراق المالية متحدثا للإذاعة:
5: والله أداء البورصة خلال الأسبوع المنصرم شهد ارتدادة قوية وطيبة للبورصة من المستويات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية، حيث تمكنت البورصة من تعويض جزء طيب من خسائرها مرتفعة بحوالي 2% عن المستويات يوم الخميس الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة حيث وصلت متوسط السيولة خلال الأسبوع المنصرم إلى حوالي بين 45 إلى 50 مليون ريال عماني يوميا. عودة المشتريات الخليجية القوية إلى السوق، عودة الشراء المؤسسي، عودة حتى الشراء المضاربي، لاحظنا عملية إقبال على الشراء في الأسهم القيادية في البورصة خصوصا التي حققت أرقام ممتازة خلال الربع الثاني، على رأسها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، بنك مسقط، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية، كلها شهدت عمليات تجميع قوية من المستثمرين المؤسسيين سواء من الخليج أو من السلطنة.
4: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب40% ليقترب من 255 مليون و925 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 916 مليون ورقة مالية من خلال نحو 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و582 مليون ريال عماني.
5: أحجام التداول كما أسلفت شهدت ارتفاعات طيبة، نحن عند متوسط الأسبوع حوالي 47-48 مليون ريال عماني، هذا دليل عودة الثقة وعودة زخم الشراء إلى البورصة المحلية خصوصا مع خلال الأسبوع المنصرم بداية الأسبوع الأحد واثنين وثلاثة شهدنا انفراجة خفيفة في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يوم الخميس شهدنا عودة التوترات مما أثر على البورصة قليلا، شهدت انخفاضات طفيفة ولكن الاتجاه الاتجاه العام الاتجاه بشكل عام كان إيجابي جدا للأسبوع. القطاعات طبعا على رأس القطاعات الرابحة كان القطاع الصناعي، يليه القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تصدر أحجام التداول بقيادة بنك صحار وبنك مسقط. بالنسبة للقطاع الصناعي شهد إقبال قوي جدا على رأسها سهم أوكيو للصناعات الأساسية، بالإضافة إلى العمانية الهندية الأسمدة.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 21%، وكذلك من حيث العدد ب 25%.
0: انخفض سعر نفط عمان اليوم $2.72 مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ $78.25 للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ $100 منخفضا $2.73 مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. رد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على منتقديه متعهدا بالمضي قدما في مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن خطة مقترحة لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص، وعلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا استعداده لمقاطعة كأس العالم بسبب المقترح الرامي لإنشاء شركة تجارية تابعة تتولى إدارة أبرز بطولات فيفا وتتيح للمستثمرين من القطاع الخاص شراء حصص فيها. وقال فيفا في بيان إن جميع الاتحادات الأعضاء يجب أن تتاح لها فرصة دراسة الخطة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: من اللغة.
1: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الروح والراحة.
3: أعزائي المستمعين، في اللغة العربية أصلان من الراء والحرف المعتل والحاء، هما روح وريح. عدهما اللغويون أصلا واحدا، حيث اعتبروا الريح أصله روح، ولا أظن المسألة كذلك. فمن الروح الراحة، ومن الريح العناء، فلنوجز القول فيهما. أما الروح فمعروفة، تذكر وتؤنث، وبفتح الراء تدل الكلمة على الفرج والراحة، كما في ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد ذهب مفسرون إلى تفسير الروح بفتح الراء أنه الرحمة، وقال آخرون إنه الفرج، وقال جماعة إنه تفريج الهم والحزن، وجمع الطبري بعضها بقوله ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن، ولا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رداءه منه إلا الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. ونرى أن كلمة الروح بفتح الراء أشمل من ذلك كله، فكأنها روح جديدة بضم الراء تعيد الحيوية لما حمد من أحاسيس الفرح والسعادة، فكأنه إحياء لموات تلك الأحاسيس والمشاعر. ونرى هذا المعنى الشمولي تجلى في الآيات الأخرى التي ورد فيها هذا اللفظ، مثل فروح وريحان وجنة نعيم. وقد أساء من توهم في الآية خللا بيانيا بسبب ذكر الروح والريحان إلى جنب جنة النعيم، فتساءل أليس كل ذلك في الجنة؟ فلما هذا التكرار؟ والحق أنه لا تكرار في الآية، ففي كثير من المواضع التي ذكرت فيها الجنة أفردت بعض صور نعيمها، كما يتجلى ذلك في سورة الرحمن، وكذلك في مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وكذا في المواضع الأخرى. وبحسب سياق مورد الآية قد تأتي بعض مظاهر ذلك النعيم، ويتأكد المعنى الذي ذكرناه عن علاقة الروح المفتوح الراء بالروح المضموم الراء بسياق الآية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح والريحان وردا في النعيم الذي سيحظى به المقربون إلى جانب ذكر الجنة، وجاءت راؤها بالفتح في ولا تيأسوا من روح الله في مقابل شدة الضيق الخانق الذي كان يحسه يعقوب لفقدان ولديه يوسف وأخيه. وقال اللغويون أراح الإنسان إذا تنفس، ولكننا نرى أن الدقة تقتضي أن يكون المعنى أراح إذا تنهد لا إذا تنفس، ففي التنهد راحة للمتضايق القلق، لذلك يقال تنفس فلان الصعداء، وهو دال على شهيق عميق وزفير سريع، وهذا هو التنهد. ومن الأصل اللغوي يأتي الريحان، وجمعه القرآن مع الروح في

0: الآية المذكورة قبل قليل، وتلك من وسائط الراحة. والرائحة ما تشمه من عطور أو غير عطور، فهناك رائحة طيبة عطرة، وهناك رائحة عفنة. وشبهوا الأخلاق الحسنة بالأولى، وشبهوا الأخلاق السيئة بالثانية، وقالوا إن الرواح الذهاب عند المساء بخاصة، فهو رائح لأهله وهي رائحة لأهلها، ويقابله الغدو في الصباح. ولكن عدي بن زيد قابل بين الرواح مساء والبكور صباح، فقال: أرواح مودع أم بكور؟ لك فاعلم لأي حال تصير. إن شغل الصابيات من الأستار طرف يصبي وفيه فتور. وفي قولهم رائحة للمرأة الذاهبة ليلا، يتلاقى اللفظ مع الرائحة التي يشمها المرء من عطور وغيرها، وهذه العطور لا وقت لرائحتها أن تنتقل من المنشأ إلى حاسة الشم. ومن الأصل الأريحية، وهي الأخلاق الواسعة الطيبة، وكل شيء واسع هو أريح. ولا تقتصر الأريحية على الكرم، فالكرم جزء من الأخلاق الطيبة الواسعة الحسنة. والمراوحة في العملين أن تعمل هذا مرة وذاك أخرى، فأنت تراوح بينهما، وكأنك ترتاح من عمل بأن تشغل بعمل آخر ثم تعود لما كنت فيه. وفي الكلمة هذه انتقالات معنوية عجيبة، دالة على قدرة العقل الذي تعامل معها في مسيرة التاريخ، فاشتق من الأصل الواحد مئات الألفاظ والمشتقات، بدلاً من أن يشوه لغته بما ليس من جنسها، ولا من موسيقاها، ولا من دقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في لقاء متجدد ورحلة مسائية تحملنا مع جمال موسم خريف ظفار، حيث الغيم الوارف والرداد الهادي والطبيعة التي تبدع في رسم أجمل اللوحات فرحة بزوارها من كل مكان.
1: نسعد بصحبتكم في هذا البث الإذاعي عبر إذاعة سلطنة عمان، حيث نرافق معا تفاصيل هذا المساء الخريفي الآسر الذي تتجلى فيه ملامح الخريف في أبهى صورها، مع الأصيل بدفء ألوانه والمغيب بهمس سكونه.
0: هي هكذا الرحلة مع طبيعة الخريف التي تنثر الورود على الدروب وتبعث رسائل السلام لكل القلوب.
1: وفي هذا المساء نقول الخواطر رحبت في صباحات ومسية بالضيوف اللي لهم بالقلب مرتع ورحبية.
0: جونا غايم وممطر والشواهد دوم حية في المحلة والبليد وبن علي في المطرفية. ولكم واسم يا بلادي وبك تنوع واكثرية، ويا حلاتك يا الخريف
1: في ظفار الشاعرية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ومساء الخير لكم من المكان الذي يأخذنا رحلة عبر الزمن، هنا حيث موقع فعاليات عودة الماضي، المكان الذي يذكرنا بالكثير من التراث والأصالة والموروث والفنون الشعبية، المكان أيضا الذي يجمع مختلف العادات والتقاليد ويربطنا بها دائما، ونحن معكم هنا في هذه الرحلة المسائية من موقع عودة الماضي يوميا من الخامسة إلى السابعة.
1: وفي عمق هذا المكان الذي يفوح بالدخون وباللبان ننقل أحلى التحايا من فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم محمد بن عبد الله المهري.
1: أيضا ينضم إلينا في المحطات الخارجية سالم بن محمد زعبنوت. معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات معنا المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي.
0: ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: ومع المساء وكل ما حام الشجن بوح الخواطر، هذه أحلى التحايا مع خريفنا الباسم من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الترحال المسائي الجميل. وطبعا هنا من عودة الماضي يمكن الأجمل هذا المساء علياء، أنه نلاحظ الكثير من الفرق العمانية المغناء الشعبية
1: صحيح.
0: تؤدي كثير من الفنون كالعادة في هذه المساءات الجميلة بين جنبات موقعنا هنا في عودة الماضي. واليوم يبدو في فن مشترك، فن الزنوج. راح تكون هناك لوحات شعبية مختلفة، مشاركات للعديد من الفرق كلها يعني ما شاء الله اللبس التقليدي الريفي، وتصاحب أكيد بعض الهزيك وبعض الإيقاعات وبعض الأنماط الجميلة اللحنية التي ستسعد زوار موقع عودة الماضي، بالإضافة إلى ما يجسد في البيئات الثلاث، بيئة البادية والبيئة الريفية والبيئة الحضرية، بيئة الزراعة هذا العام يمكن الإضافة الجميلة أيضا اللي فيها، بالإضافة للركن الخاص بالجمعيات، جمعيات المرأة العمانية.
1: نعم.
0: وأتوقع هذا الجانب تتوكلي
1: الركن الآخر اللي ذكرته اللي هو ركن الجمعيات، جميل جدا أنه ولايات محافظة فار المختلفة كلها متواجدة هناك بمشاركاتها المختلفة في السعفيات والحرفيات في الأزياء التقليدية، العطور والبخور، إلى جانب أيضا سوق الفرضة اللي يجمع مشاركات مختلفة أيضا للنساء والشباب كذلك. وجميل جدا ان لما نلاحظ اللي يزور هذا الجانب ايضا في عودة الماضي يرى مشاركة الشباب الصغار واهتمامهم ويعني توارثهم لهذه الفنون وهذه العادات والتقاليد جيل عن اخر، وهذا شيء يعني ينم عن يعني نقول اهتمام كبير ايضا من العائلة الى النشأ ومن الحكومة الجهات المعنية اللي تعطيهم هذه المساحة حتى يكونوا متواجدين في مثل هذه الفعاليات.
0: إذا الموقع أو المكان فيه الكثير من الثراء التراثي الجميل الذي يربط بيئاتنا المختلفة، ليس بيئات محافظة ظفار فقط، يمكن البيئة الريفية والبيئة الحضرية فيهم شيء من الاختلاف الجميل، ولكن بيئة البادية والبيئة الحضرية فيها ارتباط الساحل متواجد، ارتباط البادية متواجد، وإن تغيرت بعض المفردات والألحان البسيطة ولكن الجو العام هي مساحة وامتداد واحد. بالتالي هي دعوة تتجدد لكل عشاق الجمال ليقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في هذا الجزء الجميل والغالي من سلطنة عمان في ربوع محافظة ظفار. درجات الحرارة طبعا المعتدلة، الأجواء اللطيفة، الرداد والغيوم فيما يلذع الصيف معظم الربوع العربية المحيطة من حولنا. لذا نجدد الترحاب بكم لتكونوا معنا همسنا مع المساء، الانتباه لمخاطر الطريق، الدروب الطويلة، السرعة أيضا، عدم المجازفة والتجاوز خاصة فترات الليل، بعض أيضا الطرقات الطويلة ربما الآن الفترات أيضا فترة غبار، خاصة الطريق الممتد يعني ما بعد ثمريت إلى هيمة إلى أدم، وطريق طبعا طويل جدا. بالتالي نتمنى من الجميع أن يكونوا على حرص وانتباه وتوصلوا إن شاء الله بسلامة وتقضوا في هذه الربوع الجميلة أحلى وأمتع الأوقات.
1: نعم، ومع تجديدنا لهذه الدعوة لكل زوار محافظة ظفار نجدد للمستمعين كذلك يعني أن نسعد بمشاركاتهم على رقم الواتساب 72 44 20 10، وبإمكانهم أنه يجدوا كل جديد فيما يخص الإذاعة العامة إذاعة سلطنة عمان على قناة الواتساب الخاصة بالإذاعة وعلى هذا الرقم 72 44 20 10. كذلك نشكر الشهرة للحلوى العمانية.

0: في خريف الأماني أنسنا عم شامل، وللفرح شكل ثاني في جماله ولونه، كل الألوان زاهية بغيوم ورداد الخريف، ونرتبط بالطبيعة الجميلة. واحد المزارات أيضا القريبة هنا من ولاية صلالة زميلنا سالم بن محمد زعبنوت، مسا عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور عقيل وعلياء وكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج أثير الخريف في هذا التواصل والتطواف والترحال معكم أنتم الزملاء في الاستديو، وأيضا إحنا اللي ننقل للمستمع الكريم المواقع السياحية المختلفة، التقانا أيضا بالزوار. نعم. اللي يعيشوا أجواء خريف ماطرة هذه الأيام. نعم. حاليا تواجدي في سهل تحنوت، هذا المساحات الجميلة فيها الكثير من الزوار الحاضرين معنا المستمتعين من مختلف محافظات سلطنة عمان وحتى من خارجها، مستمتعين بهذه الأجواء في هذا السهل. طبعا الأجواء تكون باردة جميلة، امتداد واسع، وأيضا كثير من العوائل يفترشوا هذا المكان، يشاهدوا أيضا الجبال من أمامنا وهي تكتسي بالضباب باللون الأخضر، جماليات كثيرة في هذه المنطقة، خاصة في كثير أكملوا المشوار من سهل سحنوت إلى العين، ومن ثم في وادي غير الغابات الكثيفة والمرتفع الجبلي إلى أن وصلوا إلى شير، ولكن اليوم الأجواء ضبابية بكثافة في الجبال المرتفعة، الكثير يفضل النزول إلى هذه السهول خاصة في الفترة المسائية، وفي زوار ما شاء الله حاضرين معنا نقترب من جوالهم، وأيضا معنا أحمد بن سعيد السديري وزكريا بن سالم السديري. زكريا في البداية مساك الله بالخير، واليوم اختياركم لهذا السهل وجلوسكم في هذه الجلسة، القهوة، التمر، أيضا أنت والشباب.
2: مساك الله بالنور الأخ سالم، ما شاء الله الأجواء جميلة في السهل، وكذلك إحنا جلسنا على المكان هذا الجميل والرذاذ الخفيف والأجواء الجميلة ما شاء الله في السهل.
1: ويمكن أنا أشد انتباهي منذ أن وصلت إليكم وجود أيضا المركبات فيها هوائيات، إيش قصتها؟
2: صحيح، نعم، إحنا أعضاء في الجمعية السلطانية العمانية، والمركبات فيها هوائيات والناس مرخصين قبل الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، وهواية جميلة، وكذلك جمعنا خريطة وفار في الأخوان الجمعية، فالتقينا عندهم هذا السنة ما شاء الله من الجمعية، كذلك بعد كذلك نتمتع في الأجواء الجميلة هذه.
1: أكيد في زيارات لكم كثيرة في مختلف المواقع السياحية. شكرا لك زكريا. أيضا معنا أحمد سعيد السديري. أحمد حياك الله، ما شاء الله جلسة طيبة مع هذه الأجواء الجميلة، اخترتوا هذه الزاوية.
3: حياك الله أخي، يا مرحبا بك. والله مثل ما أنت شايف الوضع، يعني جالسين فارشين وقهوة وتمر هذه العطرية والأجواء الجميلة بعد ما نزلنا من الجبل، وطبعا ما شاء الله الجبل اليوم رذاذ، ضباب كثير يعني ما ممكن، قلنا الوضع هناك ما مناسب للجلوس، فنزلنا للسهل. انت شايف ما شاء الله كثير من العوائل هنا والشباب مقيمين وقال على القهوه بخبرتك على العطريه مثل ما انت شايف سالم، نتفق ونقرر وين ممكن نروح بعد هذا الوقت.
1: يعني وانتم كنتوا جالسين قبل شويه وفي سوالف وعلوم بينكم، اكيد تخططون لزياراتكم القادمه، وين الاختيارات، وين الاماكن، سواء كانت شواطئ جبال مثل هذه الزهور.
3: صحيح صحيح، قلنا نجلس بعد الغداء ونشوف نقرر وين نروح فتره المساء، يعني مثلا امس زرنا فعاليات اوت الماضي وشفنا المجتمع الريفي والبدوي واشكال البنازل وبعض الاشياء اللي هناك، يعني كل ليله ممكن نزور مكان مختلف، كذلك لحال بالنهار يعني من شواطئ ومن جبال حلوة. زرنا كذلك مكان جميل هذه السنة، طبعا بفار كل سنة بتغيره وكل يوم هي شيء مغامرة جديدة ممكن تشوفها. زرنا أمس الطريق الرابط ما بين ظلكوت ورخيوت، صحيح هناك طريق الساحل الجديد جميل، يعني منظر طبيعي صراحة، يربط ما بين البحر والجبل والخضار، صراحة شيء جميل، يعني الظفار دائما متغيرة بشكل وفيها أشياء حلوة يعني.
1: أكيد مدام وصلتوا أيضا إلى ظلكوت، ما شاء الله عليكم بين الشرق تنتقلوا والغرب في محافظة ظفار، وكلها جماليات وخريف مستمر ومتواصل معكم أينما توجه.
3: صحيح صحيح مثل ما ذكرت، كل وقت ممكن نطلع بتخطيط وبدون تخطيط، لأنه لو تطلع الصباح ممكن مخطط تروح مكان معين، لكن لا تغير الخطة على حسب الجو، على حسب أحيانا المزاج والشباب، كل لحظة ممكن تحب تروح مكان مختلف.
1: احنا سعداء بتواجدكم، وايضا نسعد عندما ايضا انتم تستمتعوا في كل هذه الجماليات والمواقع السياحيه المختلفه، وتجوالكم واستضافكم اكيد مستمر ومتواصل في مختلف المواقع. شكرا لك احمد سعيد الديري، وايضا شكرا لزكريا سالم، وما شاء الله مجموعه ايضا من الشباب العوائل المتواجدين في هذا السهل مستمتعين بهذه الاجواء الجميله من سهل حنوت اللي يرتفع الى الجبال، تجد هناك الضباب وتواصل للرذاذ والأجواء الخريفية الماطرة، واللي حاب يجلس في هذه السهولة الممتدة وجود أيضا الخدمات متوفرة في هذه المنطقة، مواقع سياحية متنوعة ومرافق للزائر، كل ذلك استمتاع في جماليات الخريف.
0: كل التحية سالم، شكرا لك على هذا الوصال الجميل. أعتقد كنت نازل من الفترة المسائية من الجبل.
1: نعم عقيل، بالنسبة كنا في تواصل مستمر، وصلنا من عقبة حمرير اتجهنا إلى قيرون حيرتي مرورا بوادي نحيز والمناطق المختلفة، استقبلنا الضباب منذ أن وصلنا إلى عقبة الياسمين. ما شاء الله اليوم خريف ماطر، أجواء ضبابية كثيفة دائما، وانت ذكرت في بداية البرنامج توخي الحيطة والحذر، أيضا حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات أيضا في هذا الموسم، فقط استمتعوا بكل هذه الجماليات المختلفة مع الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وأيضا المتعة للجميع أينما اتجهت في الشريط الجبلي ستجد هنالك جماليات كثيرة ولوحات خريفية متنوعة.
0: كل التحية لك، وإن شاء الله كذا احنا مستمتعين أيضا بهذا التجوال معك ومع تواجد ضيوف في مواقع مختلفة. يمكن يعني هناك من يهرب من ارتفاع درجات الحرارة، وعندنا أنا يهربون من جو الضباب الكثيف. سالم،
1: طبعا كل زائر لديه هواية ولديه زاوية، في كثير من الزوار أيضا يفضلون الأجواء الضبابية الماطرة، والتقينا بكثير من الزوار يمكن أثناء تجوالنا واستضافنا الدائم في مختلف المواقع، في كثير يفضلوا أنهم عندما تكون هنالك ضباب يكون ضباب كثيف أمطار، هم يقولوا إحنا نحب هذه الأجواء، نجلس لساعات طويلة يطبخوا أحيانا وسط هذا الرذاذ الخفيف، والبعض الآخر فقط يتجول في المركبة في هذه السلسلة الجبلية وهذه الأجواء، ومن ثم ينزلوا إلى السهول ليطبخوا ويكملوا الأجواء الجميلة مع نسمات الهواء العليلة، فقط يشاهدوا الجبال وهي مكتسية بالضباب ويلفها الجمال الخريفي الأخاذ.
0: كل التحية لك، شكرا جزيلا سالم، وإن شاء الله إلى محطات أخرى بحول الله تعالى. شكرا جزيلا. كل التحية لزميل سالم بن محمد زابنوت اللي رافقنا في هذا الترحال من سهل صحلنا.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. نستعرض أيضا من محطاتنا المسائية هي الوجهة التي أيضا نحاول أن نوصل من خلالها مجموعة من المعلومات الجميلة لزوارنا أينما كانوا حول بعض المواقع التي ننتقل فيها كذا في مسارات مختلفة. تحية للزبلاء فاطمة الرواس وأحمد الريسي أيضا على هذا الجهد الجميل معنا. وين الوجهة اليوم عليها؟
1: اليوم الوجهة وين ما يريدون يروحون المستمعين عاد إحنا بنوديهم. وجهة اليوم شلالات عين خيوت. ويعني هذه الشلالات في قلب جبال ظفار، طبعا مع الأجواء الضبابية، السحب مع القمم وهدير المياه اللي يربط المكان أيضا كذا بأجواء بالقرب من الوادي. هذه واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية اليوم. طبعا هم ينوعوا في الوجهات، أحيانا تكون وجهات طبيعية وأحيانا كذا ينوعون بين المناشط أيضا والأماكن مثلا التاريخية. فشلالات عين خيوت تقع في منطقة جوجب تابعة لنيابة قيرون حيرتي، وتعد من الوجهات اللي يترقبها عشاق الطبيعة في موسم خريف ظفار.
0: نعم، كلما زادت كمية الأمطار وكمية الرذاذ كلما فاضت هذه الشلالات في عين خيوت، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني نترقب هالموقع وغيره من المواقع أيضا التي تتدفق فيها الشلالات كذا مع موسم الخريف. الوصول للموقع
1: هي تبعد حوالي 30 كيلومتر عن مركز مدينة صلالة. الوصول لها عبر طريق معبد حتى نهاية المسار تقريبا، ومتابعة السير تكون لمسافة قصيرة على الأقدام للوصول إلى موقع الشلالات تحديدا.
0: نعم، إذا يعني يفضل زيارة يعني أفضل الأوقات للزيارة خلال أكيد موسم الخريف وبدايات موسم السرب، تكون اللوحة مختلفة وزاهية وبإمكان الزائر أن يسرح بنظرة يعني نقول مختلفة جدا ربما للمكان، لأنه حتى وإن كان في شلالات خلال الأيام القادمة نظرا للضباب اللي يكون محيط بالمكان قد تكون في صعوبة في الرؤية بعض الأحيان، ولكن مع بدايات موسم السرب تختلف أو يختلف المشهد في مثل هذه المواقع والعيون المائية. إذن عين خيوت هي الوجهة السياحية لهذا المساء. من يزور هذا المكان نتمنى فعلا أن يكون كذا معنا في متابعة ومشاركة على الرقم
1: الواتساب 72-44-20-10، رقم إذاعة سلطنة عمان. ومن خلال أيضا ذكرنا لرقم الواتساب نذكركم بقناة الواتساب الخاصة بالإذاعة اللي فيها كل جديد وكل تحديثات البرامج أول بأول من خلال هذا القناة.

0: أهلا بكم من جديد في هذا التميز في أجواء الخريف هنا في محافظة ظفار، ومن خلال أيضا هذا التتبع المسائي معنا من خلال أثير الخريف اللي نحاول نكون قريبين فيه من فضاء الطبيعة بتجلياتها ومفرداتها الجميلة، أيضا رصد الفعاليات التراثية والتي تواكبنا أيضا هنا في عودة الماضي، بالإضافة أنه موسم الخريف هو هذه المساحة الكبيرة لمشاركة الكثير من القطاعات المختلفة، فرحة الموسم. الرياضات حاضرة، أمس عليها كنا مع بطولة التايكواندو خلال موسم الخريف، هناك شغف أيضا بالرياضات التقليدية وربما الخيل والهجن في مقدمة الرياضات التقليدية التي صحيح. يعتز ويفخر بها الإنسان العربي عامة والعماني أيضا نقول خاصة. الفروسية من الرياضات العريقة تجمع بين المهارة والشجاعة والانضباط، وتسهم أكيد في تنمية اللياقة البدنية وتعزيز الثقة بالنفس. وفي هذه المساءات الخريفية الجميلة هناك تحضيرات جدا رائعة لفعاليات الفروسية ضمن موسم خريف ظفار 2026، تفاصيل راح تكون مع ضيفنا العزيز الأستاذ سعد بن سالم البدري الإعلامي بالاتحاد العماني للفروسية والسباق. مساء عليك بالخير.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم.
0: يا مرحبا بك وسهلا، سعداء بوجودك معنا في هذا المساء الجميل في أثير الخريف.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: يمكن البطولة عندما نقول الفروسية فأصبحت محطة رئيسية ضمن محطات موسم خريف ظفار. مع المستمع الكريم نضع كذا نقول تفاصيل أو تعريف عام بنسخة هذا العام من البطولة أو الفعاليات، فعاليات الفروسية في موسم الخريف.
1: نعم طبعا، الاتحاد العماني للفروسية والسباق ينظم فعاليات ومناشط الفروسية في خريف ظفار. طبعا هي راح تكون بطولة خريف ظفار للرماية بالقوس من على ظهر الخيل بتاريخ 1 أغسطس 2026 بشاطئ الحافة. كذلك راح ينظم بطولة خريف ظفار لالتقاط الأوتاد بتاريخ 4 و5 و6 أغسطس 2026 كذلك في شاطئ الحافة. وأيضا راح ينظم سباق القدرة والتحمل 100 كيلو متر بشاطئ الدهاريز في تاريخ 9 أو 8 أغسطس.
2: جميل. نبدأ بالحديث، يعني ذكرت ما شاء الله 3 رياضات تقريبا.
1: نعم.
2: وتجمع بين مهارات مختلفة، فإحنا نبدأ بالرماية بالقوس من على ظهر الخيل، هي رياضة تجمع بين مهارتين، كيف تقام هذه البطولة وما أبرز القوانين اللي فيها؟
1: طبعا هي رياضة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل، هي تتكون من مسارين، هو المسار المتسلسل والمسار الطبق. المسار المتسلسل هو يتكون من 3 أهداف، اللي هو الهدف الأمامي والهدف الجانبي والهدف الخلفي. وفي مسار الطبق يكون هو في الهدف الأرضي والطبق، وهو الطبق هو يكون المعلق في الأعلى، الصحن المعلق في الأعلى، طوله تقريبا 8 متر.
0: نعم، نتحدث عن حجم المنافسة وطبيعة المشاركة، يعني الذي يجعل هذه المنافسة مميزة للجمهور ولعشاق هذا النوع من المسابقات.
1: طبعا رياضة الرماية بالقوس هي تجمع بين السرعة والدقة والمهارة، وهي رياضة جديدة في سلطنة عمان، تم اعتمادها في سلطنة عمان في عام 2023، والحمد لله يعني في تزايد وإقبال كبير من قبل الفرسان وأيضا من قبل الجمهور، لأن دخلت رياضة جديدة والجميع متشوق أن يعرف عن هذه الرياضة.
2: نعم، إذا تحدثنا أيضا عن بطولة التقاط الأوتاد اللي هي تعتبر من الرياضات العتيقة، صحيح؟
1: نعم.
2: حدثنا عن طبيعة هذه المنافسة أيضا وما يميزها.
1: رياضة التقاط الأوتاد، هي سلطنة عمان من ضمن المؤسسين لهذه الرياضة. طبعا هذه الرياضة هي تتكون من التقاط الأوتاد، وهي تعتمد التقاط الأوتاد من خلال الرمح والسيف، وكذلك من خلال هي تعتبر مسابقة وأيضا هي مسابقة، هي تقسيم المسابقة تكون هي مسابقة فردية ومسابقة الفرق. الفرق هي تتكون من 4 فرسان، وهناك تكون في مشاركات من الوحدات الحكومية والاسطبلات الخاصة.
0: نعم، حجم المشاركة هذا العام معكم إذا تحدثنا عن هذه النقطة، وأيضا يمكن نعرج على اهتمام الشباب بمثل هذه الرياضات التراثية؟
1: الحمد لله هو في إقبال كبير من الفرسان والملاك المدربين للمشاركة في جميع هذه البطولات التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق.
0: نعم. نتحدث أيضا عن يعني قلت لحجم المشاركة والتفاعل معكم الجميل، حاب أتحدث أيضا يعني أكيد في اشتراطات هناك معينة سواء كانت صحية أخي أسعاد أو اشتراطات يعني بالنسبة للمشاركين، بالنسبة للتجهيزات التي أنتم تشتغلون عليها قبل انطلاق هذا الحدث من الغد.
1: مثلا إذا كنا نتحدث في سباق القدرة والتحمل،
0: نعم
1: طبعا في سباق القدرة والتحمل يجب على التأكد من سلامة الخيل.
0: نعم.
1: من خلال هم يقوم الأطباء البيطريين، نعم، فحص الخيل، هي فحص الهرولة، فحص نبض القلب بحيث لا يتعدى عن 64 نبضة القلب، ومن بعدها يتم إذا يعني في حال تعدى نجح الخيل فيها سلامته، نعم، صحته جيدة، ممكن يشارك في هذا السباق.
0: جميل. تحدثنا عن ثلاث مشاركات أو بطولات أيضا، بشكل عام في مشاركة تحسوها هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية بشكل أكبر؟ يعني
1: هي الحمد لله جميع هذه البطولات هذا العام يعني عليها إقبال كبير من قبل الفرسان والمدربين والملاك، بحيث هذا العام خاصة ببطولة خريف ظفار لالتقاط الأوتاد وكذلك الرماية بالقوس من على ظهر الخيل، كان سابقا نعمل في سهلتين، ولكن في هذا العام الميدان هو متواجد يكون في شاطئ الحافة، وكثير من الفرسان متشوقين أن يشاركوا في مثل هذه البطولات.
2: جميل. ماذا عن المسار اللي تم تحديده أيضا اليوم لمثل هذه البطولات، المسار نفسه اللي راح تقام فيه المسابقة؟
1: مسار القدرة والتحمل. نعم، هو تم اختيار مسار القدرة والتحمل في شاطئ خور دهاريز بسبب المساحة، هو طبعا المنطقة نفسها هي تكون

0: يا سعد، أيضا في تعزيز السياحة الرياضية، إبراز التراث، شد الزوار، يعني زوارنا من مختلف محافظات السلطنة، من دول مجلس التعاون، هناك من يستهويهم هذا النوع من الرياضات. فأنتوا أكيد في الاتحاد أيضا عندكم الحرص على مثل هذا الجانب واستغلال مثل هذه المواسم. كيف ترى أثر هذا، وكيف يمكن أن تعزز أثر السياحة؟
1: طبعا رياضة الفروسية هي جزء من التراث والحضارة العمانية منذ القدم، وبالتالي هي جزء من هذه الفعاليات الموجودة في خريف ظفار، وتواجدها يضيف للفعاليات تنوع أكثر. وأيضا طبيعة السائح يريد أن يرى تاريخ البلد وثقافته.
0: نعم، يمكن أسألك قبل أن نختم، من خلال نسخ ماضية، يعني هل شهدت البطولات شيء من يعني نقول الأشياء المميزة النسخ الماضية، استوقفتموها، استفدتم منها لنسخ أخرى؟
1: هي الحمد لله نحن كل سنة نسعى، أي ملاحظات أو أي أشياء قد تحدث في السنوات الماضية ممكن أن نطورها في السنوات المقبلة.
0: نعم.
1: فالحمد لله في تطور كبير يعني هذا العام من هذه النسخة من النسخ الماضية.
0: ما هي الرسالة التي توجهونها للمستمع الكريم، لعشاق نقول الرياضات، رياضات الفروسية بشكل عام، ليكونوا أيضا على مقربة وتفاعل من خلال هذه المحطات الثلاثة للفروسية في موسم خريف ظفار؟
1: طبعا الاتحاد العماني للفروسية والسباق برئاسة سيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي طبعا حريص جدا على المحافظة على هذا الأرض ونشر رياضة الفروسية في جميع محافظات السلطنة وتشجيع المهتمين أكثر بالخيل ودعمهم.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله تكون لنا خلال المحطات القادمة أيضا يعني كذا مقربة من تفاصيل المشاركة والسباق والتفاعل معكم في هذا الحدث الجميل. كل التحية لك أخينا أسعد بن سالم البدري الإعلامي بالاتحاد العماني للفروسية والسباق، شكرا على حضورك معنا في استوديو أثير الخريف، وكل التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين في هذا الحدث الرياضي اللي له الأثر دائما الكبير في عاداتنا وتقاليدنا وارتباطنا بالموروث الأصيل.
1: شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك. إذن الرحلة بكم ومعكم أعزائنا مستمرة، فابقوا معنا.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف، حيث تنوع الوجهات وتنوع الوجهات معنا في هذه الأمسية الخريفية هو ما يمنح للرحلة جمالها الخاص، فلكل محطة ضيف ولكل ضيف رسالة وتجربة أيضا. وهنا نحن ننقل لكم رسائل الضيوف من خلال تواجدهم معنا أو من خلال أيضا تجوال زملائنا في الربط الخريفي الخارجي في مختلف الفعاليات والمناشط. وجميل جدا خلال الأيام الماضية أيضا من خلال ربط الزملاء للمناشط المختلفة وبعضها الآخر ما يعني ربطناها، نظرا أيضا لارتباطنا بوقت معين خلال البرنامج من الساعة 5 إلى 7، ولكنها نشطة وفعالة مثل الفرق الموسيقية.
1: نعم.
0: على سبيل المثال كورال البصرة وكورال هارموني أيضا اللي ما زالوا متواجدين هنا في محافظة ظفار. وخلال الأيام القادمة بإذن الله أيضا سنشهد وجود فرق موسيقية كورالية أخرى هنا في المحافظة.
1: نعم، بالنسبة للرحلة المسائية هنا من عودة الماضي عليا، يمكن تميزها الفرق الموسيقية والفرق القول الشعبية العمانية.
0: نعم.
1: التي تتواجد في مختلف جنبات موقع عودة الماضي بقصيدة الموروث العماني الأصيل، فبين الحوارية معهم وبين المادة أيضا كذا بين الفترة والأخرى زملائنا في الاستوديو في الإخراج نسمعها، هي مواكبة لهذه الأجواء التراثية. ويمكن قبل قليل كان فن السيلام من الفنون الشعبية العمانية المغنى، يمتاز كذا بحسه الأدائي الجميل. ويمكن اللوحة اللي استمعنا لها من التسجيلات القديمة جدا، وهو من الفنون الشعبية التي تؤدى بشكل خاص في ولاية مرباط. إذا كونوا معنا إن شاء الله في هناك محطات حوارية ومتابعات وأيضا تواصل في هذه الأجواء التراثية هنا وهناك.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. تتواصل هذه الوجهات والمحطات معكم في هذه الأمسية في مختلف الزوايا أيضا مع زملائنا في الربط الخريفي، وهذه المحطة راح تكون مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد حياك الله.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، مساء الخير أيضا لعقيل، ومساء الخير أيضا لكل من يستمع لهذا الأثير المسائي اليوم في فقرة تجوال هنا في فعالية عود المهو، تحديدا في مختبر الأغذية المتنقلة.
0: نعم.
1: هذا المختبر الذي يجول هكذا الفعاليات والتجمعات المختلفة للتوعية أيضا بأهمية متابعة كل ما هو جديد أيضا من مختبر الأغذية المتنقل من خلال أيضا المدير العام للشؤون الصحية في بلدية الظفار، وهم موجودين اليوم في فعالية عوت الماضي، ولهم هكذا جدولة في أماكن مختلفة للحديث عن دور أيضا هذا المختبر ما يقدمه أيضا للجمهور، دور أيضا بلدية الظفار ممثلة في المدير العام للشؤون الصحية في متابعة كثير أيضا من الأماكن التي تقدم هكذا الأغذية أيضا للمواطنين والمقيمين والزوار. شلون نكون ضيفتي الأخت فاطمة بن محمد غبرب، وهي رئيسة قسم مختبر الأحيائي. فاطمة بداية نقول مساء الخير. حياك الله فاطمة. جيك تتحدث عن هذا المختبر المتنقل، ماذا تقدمون من خلال هذا المختبر؟
2: طبعا بالنسبة لمختبر الأغذية المتنقل فالسنة الرابعة الثواني تواجد في مواقع الفعاليات المختلفة. بالنسبة للهدف الرئيسي للمختبر هو عينات المياه والأغذية من المطاعم أو المستحضرات الأغذية المؤقتة المتواجدة يعني في مواقع الفعاليات، وطبعا الهدف هو رفع مستوى يعني الالتزام بالشرارات الصحية بالنسبة للمنشآت هذه. وكذلك عندنا يعني خصم توعوي، الهدف منه يعني هو مستقبل الزوار في المواقع أو الزوار الفعاليات للتوعية بخصوص سلامة الأغذية، وطبعا تعريف دور المختبر المتنقل لضمان سلامة وجود الصحة.
1: جميل. طيب أهمية وجودكم أيضا فاطمة بشكل سنوي مع موسم الخريف وهذا العدد أيضا هائل من الزوار؟
2: طبعا الهدف من تواجدنا في مواقع الفعاليات المختلفة يعني يرسل رسالة طمأنة للزوار في هذه المواقع بأنه هذه المواقع اللي في متابعة دورية لها وفي يعني مراقبة برا، الهدف منها هو الرقابة الغذائية سواء من خلال قطاعي النادي أو الأغذية، وكذلك التعامل المباشر مع الزوار في رفع مستوى الوعي لديهم يعني استخدام رقم التوعوي.
1: طيب ماذا يقدم أيضا الأسر التوعية بشكل عام؟ التوعية بشكل عام لأنه لاحظت أنه عندكم أيضا ركن للأطفال.
2: يعني الركن التوعوي يقدم يعني رسائل للتعامل مع الفئات المختلفة في أغلبية مختلفة، لكل فئة مستقبلية لها طريقة التعامل، نحاول من خلالها أن ندخلهم يعني أهمية استخدام الأغذية، أهمية استخدام الأغذية المختلفة ومواقع التحديات. نفس الدور البنكية يعني هو تحديد استخدام التوقفات من الأغذية يعني وحماية الصحة العامة من خلال الرقابة المستمرة والمتابعة الدورية.
1: شكرا فاطمة، أتمنى لكم أكيد كل التوفيق، ونتمنى أيضا للزوار كل من يسمع عبر هذا التسجيل إنه أجل تقول المكتب المتنقل الموجود في فعالية عود الماضي بالقرب أيضا من استوديوهات إذاعة صوت عمان وتلفزيون صوت عمان عند بالقرب أيضا من في البحرية في هذه المساحة، ونقول إن فرصة أيضا للتعرف على كثير من التفاصيل. شكرا فاطمة. مثل ما سمعت طبعا هذا كان تطوافنا اليوم أيضا وتجوالنا اليوم في هذا المؤتمر التنقل الذي من خلاله تقدم المدير العام الصحي مباشره في مختبر الاغذيه المتنقل، يقدم الكثير من الخدمات سواء من طمأنة ايضا للمواطنين الزوار في دور بلديه الظفار متابعه مستمره اينما كان ما يقدم للناس، هناك ايضا متابعه دقيقه وغرف ايضا تقدم هذه الخدمه الصحيه بشكل مميز ايضا للمقيمين وللمواطنين والمقيمين والزوار.
3: نعم، كل التحية أخي محمد، إنه فعلا إحنا نواكب كل هذه التفاصيل الجميلة لمشاركة كل القطاعات أيضا في هذا الموسم الاستثنائي، خاصة عندما تأتي المتابعة والرقابة الصحية والغذائية وغير ذلك من الجوانب. أنا أتمنى أيضا أنك تكون في شيء من الزوايا الأخرى هنا بين جنبات موقع عودة الماضي، نستشعر معك، نستشف انطباع الزوار عن المكان وتفاعلهم مع البيئات والأماكن المكان بشكل العام. أبو عبد الله
1: إن شاء الله تعالى نحاول قدر الإمكان في الوقت القادم أن نأخذ هكذا أيضا لين أن نأخذ زاوية لانطباعات الزوار والحديث أيضا عن مفردات أيضا البيئات المختلفة وأجواء أيضا المساء هنا في فعالية عود الماضي.
3: كل التحية لك من جديد زميل محمد بن عبد الله المهري، أهلا بكم معنا في أثير الخريف.

أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم معنا في مشوارنا مع المساء الجميل، وهذا التتبع للأنشطة والفعاليات التي تواكب أيضا هذه الاستثنائية الخريفية، والجميل أيضا المشاركات التي نلمسها دائما بكل تفاعل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية في المحافظة، بالإضافة للمشاركات الخارجية التي تأتينا أيضا من محيطنا الخليجي والعربي والتي نسعد بها دائما. محطة الحوار القادمة أحبتنا الكرام راح تكون حول الاستعدادات لمعرض المنتجات العمانية البحرينية ضمن موسم خريف ظفار لهذا العام بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد. إذا أجواء جميلة ومشاركة نترقبها دائما كده بكل شغف جميل، هذه المشاركة من أهلنا في مملكة البحرين في هذه الأجواء الخريفية. والترحيب معنا بسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الذي ينضم إلينا في هذه المساءات الخريفية. مساء عليك بالخير سعادة الدكتور.
1: الله يمسيكم بالخير والنور.
0: يا مرحبا بك وسهلا. ندخل كذا في هذه الأجواء ونقول أولا سعداء بوجودكم بيننا في سلطنة عمان في أجواء الخريف، وأيضا بهذا التفاعل والمشاركة والحرص السنوي على تفعيل هذه المناشط في موسم خريف ظفار.
1: طبعا احنا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنتواصل معاكم، خصوصا واحنا نعيش خريف صلالة، يعني هذا الجو الرائع وهذه المنطقة طبعا الخضراء اللي الواحد ما كان يتوقع ان انت في بقعة من بقاع دول الخليج. فلله الحمد احنا دائما نكون يعني موجودين في خلال هذه الفترة في صلالة للاستمتاع بهذا الجو وبهذه الطبيعة.
0: نعم، واحنا سعداء بوجودكم بيننا دائما وبهذه المشاركات الجميلة. لذلك نقترب إذن من معرض المنتجات البحرينية العمانية كمنصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين نقول مملكة البحرين وبين سلطنة نعم. عمان.
1: طبعا أخي الكريم، في إطار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات، احنا حرصنا في مجال التجارة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعا جمعية الصداقة العمانية البحرينية وبالتعاون مع السفارة ان شاء الله سوف ننظم المعرض الذي سوف ينطلق غدا باذن الله تعالى في ذا الجاردن. وطبعا بمشاركة يعني عمانية وبحرينية. احنا حرصنا، هذه طبعا النسخة التاسعة، احنا نقيم بالتنسيق مع الجمعية يعني معارض في سلطنة عمان وأيضا معارض في البحرين.
2: ما شاء الله سعادة الدكتور، عفوا، هذه النسخة التاسعة حرصتوا أيضا على تواجدكم في محافظة ظفار.
1: اي نعم، احنا طبعا احنا حرصين في حسب خطة العمل اللي احنا متفقين مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية اللي تلعب دور كبير في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة في كلا البلدين. فاحنا حرصنا في هذا المعرض أن يكون في دعم لرواد الأعمال وأيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي طبعا يلعبون دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
0: نعم.
1: وأيضا هذا يأتي منسجم مع رؤية مملكة البحرين 2030 وسلطنة عمان 2040.
0: نعم، هذه النقطة اللي ذكرتها سعادتك الآن، يعني كيف يسهم المعرض في هذا الدعم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: نعم، احنا الله يسلمك، يعني ثمرة او نقول النتائج هذه المعارض اللي تم تنظيمها، حققنا لحد الآن حوالي 600 شراكة. احنا بدينا ب 450 من 4 سنوات تقريبا، والحمد لله الان وصلنا الى شراكات بين المؤسسات الصغيره المتوسطه في البحرين وايضا في عمان، وهذه يعكس الله يسلمك ثمره الجهود اللي تبذل من تنظيم هذه المعارض. بالإضافة الله يسلمك إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين. الآن إحنا وصلنا إلى 1.4 مليار دولار في التبادل التجاري.
2: ما شاء الله.
1: هذه المعارض تسهم بشكل كبير في اطلاع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة على الفرص الاستثمارية في كل البلدين. احنا يعني حريصين جدا ان احنا نفتح المجال لشركات كبيره بين المؤسسات الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال.
2: نعم.
1: على اساس ان هذه يعود بالنفع على تحسين انتاجاتهم، تطوير اعمالهم، مما يعود طبعا بالخير على البلدين الشقيقين
2: بإذن الله تعالى. جميل جدا. كيف ممكن لمعرض المنتجات البحرينية العمانية المقام الآن بإذن الله أو الذي سيقام في جارزنس مول في خريف ظفار أنه يعكس جانب من الهوية البحرينية؟
1: طبعا احنا حريصين أن يعني الهوية البحرينية تعرض من خلال المنتجات اللي تشتبه يعني مملكة البحرين.
2: نعم.
1: وهذه طبعا يتيح فرصة للزوار وأيضا للمواطنين للاطلاع على ما يتمتع به رائد العمل أو المؤسسات من يعني منتجات بحرينية تعكس الهوية والثقافة البحرينية.
0: نعم.
1: وأيضا في الجهة الأخرى ايضا يعني لما يعني ننظم المعرض في البحرين ايضا يتيح الفرصه للاخوان في البحرين وايضا الزائرين للاطلاع على الثقافه والهويه العمانيه.
0: جميل. اذا نقترب شويه من المعرض كونه غدا ان شاء الله تعالى ونقول ابرز ما يعني المنتجات او ابرز ما سيعرض من خلال هذا الحدث.
1: هو طبعا احنا حريصين على التنوع، فبيكون هناك في منتجات متنوعة تعكس مثل ما قلنا الهوية ويعني التراث العماني البحريني. فإن شاء الله الزائر لما يزور المعرض راح يشوف يعني منتجات مختلفة، إن شاء الله يكون يعني تلاقي استحسان الزائرين والمواطنين.
0: نعم. فترة المعرض من إلى سعادة الدكتور؟
1: الله يسلمك، راح يكون الافتتاح بكرة الساعة 5 وإن شاء الله إلى تاريخ 8.
0: نعم. ذكرت في إطار الحديث التعريف بالمنتج أو بالصناعات البحرينية وفي المقابل الصناعات العمانية وتواجدها أيضا في مملكة البحرين. هذا الجانب أيضا جوانب الدعم وإبراز، وأصبح الآن المنتج أيضا يعني علامة البحث عن الجديد من خلال دعم رواد الأعمال في هذا الجانب وإبراز يعني منتجاتهم بشكل عصري ويواكب أيضا يعني ويحافظ على أصالته. كيف يمكن أيضا لهذه النافذة العمانية البحرينية أو قول البحرينية العمانية أن تبرز هذا الجانب بالنسبة للمشاركين والمساهمين؟
1: احنا الله يسلمك من ضمن خطة عملنا هناك عندنا ايضا في 25 من شهر 8 في عندنا يعني منتدى بين ريادة وهيئة صادرات البحرين. هذه الله يسلمك ايضا يعني تفتح يعني مجال للمنتجات العمانية للوصول إلى الأسواق العالمية. البحرين حطت خطوات رائدة في تجاربها مع الأسواق العالمية. فنتمنى من هذا المنتدى اللي هو طبعا مكمل للمعرض أن يكون هناك يعني منصة تجارية تسهل على رواد الأعمال في سلطنة عمان الشقيقة للاستفادة لتوسيع وترويج منتجاتهم للأسواق العالمية.
0: نعم.
1: أيضا الله يسلمك عندنا اللي هو معرض الامتياز التجاري البحريني العماني. هذا أيضا يعني له علاقة مع المعرض ومع أهداف المعرض.
2: جميل.
1: فنتمنى إن شاء الله أن مع نهاية السنة إذا إن شاء الله الأمور تم التوافق عليها هذه أيضا تروح يفتح مجال لرواد الأعمال أن يكون هناك في فرانشايز بين رواد الأعمال والمؤسسات البحرين في عمان. فإحنا الله يسلمك لا ننظر حق المعرض، وإنما إحنا ننظر إلى السايكل كامل من اللي هو الترويج إلى الأسواق العالمية إلى الإنتاج اللي هو حق علامات تجارية إلى هذه المعارض، يعني بالإضافة إلى عندنا بعض المؤتمرات وبعض الملتقيات اللي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
0: كل التوفيق إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تكون لنا أيضا إحنا محطات وتكونوا معنا أيضا في مساءاتنا القادمة لنقترب أكثر من المشاركين من خلال هذه الفعالية التي أكيد يترقبها الزوار الخريف وتعودوا عليها كده من سنة الأخرى، معرض المنتجات العمانية البحرينية. كل التحية لك سعادة الدكتور على هذا التواصل، وإن شاء الله يعني ننتظر وجودكم بيننا خلال مساءاتنا المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله مشكورين على إتاحة الفرصة.
0: شكرا جزيلا لك، كل التحية لك.
1: شكرا على
0: شكرا. كل التحية لسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين، مملكة البحرين لدى طبعا سلطنة عمان. تحدثنا معه حول الاستعدادات لافتتاح معرض المنتجات العمانية البحرينية ضمن موسم خريف ظفار 2026.

اللي تبى المصياف في حزة الصيف يكفيك صيف تصيفه في صلالة، يغنيك عن جو ببرلين وجنيف، خضار يكسى سهولها مع جباله وغيث يهل من المزون المراديف، 90 ليلة ما يفرق خياله، يروي حزوم الأرض من سهل ومنيف، كأنه يقول العيد هلو إهلاله، لعيونها شلال جر الغطا ريف، مع كل وادي يطرب اللي عناله، وجو الضباب اللي بروس المشاريف، لقبل الله المصطاف حيا قباله، في منظر نشوفه يفوق التواصيف، يطرب به الشاعر ويبحر خياله.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا الترحال المسائي. ما أعرف علي الصوت ما واصل معك؟ نعم، ما زلنا معكم في هذا المشوار المسائي، طبعا من الخامسة وحتى السابعة. أنا حاسس الإشارة واصلة بس ما واصلة معك يمكن في
1: أيوة. الحين أوكي،
0: تقولي شيء عن الوجهة؟
1: أكيد. كنا بذكر المستمعين بوجهة اليوم اللي هي عين خيوط، موجودة في نيابة قيرون حيرتي. المكان طبعا وجهة طبيعية لعشاق الطبيعة، مكان هادئ ساكن جميل للاسترخاء، لأيضا نقول التقاط الصور للذكريات مع العائلة والأصدقاء في خريف ظفار. موسم خريف ظفار قد تكون وجهة مناسبة، ولكن الأنسب مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أنه الوقت يكون ما بين الخريف والصرب، هو الوقت الأنسب نظرا لانقشاع الضباب. نقول الأجواء الهادئة أيضا بحيث أن المكان ما يكون يعني فيه ضباب كثيف، وبالتالي
0: إلا لمحبي هذا النوع من الأجواء.
1: نعم،
0: طبعا هذه استثنائية مختلفة، لأن
1: صحيح.
0: الموقع جدا جميل وهادي ويحملك إلى يعني كذا فضاء آخر مختلف جدا عن كل المواقع الأخرى. نتمنى إن شاء الله للزوار الاستمتاع بكل التفاصيل في هذه الأماكن التي كذا وضعوها على جدول الزيارة، سواء كانت في السهل أو في الجبل أو في الساحل، وأن يكونوا دائما على انتباه تام من مخاطر الطريق، وخاصة اللي قريبين أيضا من السواحل.
1: صحيح.
0: استمتعوا بهذه البانوراما الجميلة لعزف الأمواج على هذه السواحل والشواطئ والخلقان دون الاقتراب منها نهائيا. الأمن والسلامة والرحابة بالجميع.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في أثير الخريف في وجهة ومحطة خريفية متجددة. طبعا مساءكم خريفي، مساءكم أيضا زوايا مختلفة في عودة الماضي. ونجدد الترحيب هنا أيضا بزميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا عليا. اليوم ربما موجود في ركن لجمعية ليست من الجمعيات المستعدفة، ولكنه جمعية تم تأسيسها في عام 1982 وتم أيضا الإشهار الرسمي في 85. فجمعية المرأة العمانية بولاية مرباط فيها الكثير أيضا من تاريخ المرأة وكثير أيضا من الممارسات لتنمية المرأة من خلال كثير أيضا من الممارسات نقول التراثية، مشاركات ولاية مرباط لا يمكن أن تكون إلا من خلال جمعية المرأة العمانية فيما يتعلق بالمرأة. لهم أيضا كثير من المشاركات سواء داخل المحافظة أو خارجها. لذلك اليوم قلنا في أثير الخريف أن نتعرف على بعض مشاركات أيضا هذه الجمعية العريقة. يسر أن تكون معي نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط الأخت ريا بن خصيب الغيثي. أخت ريا، نقول لك بداية مساء الخير. حياكم الله. اليوم نتحدث ريا عن مشاركة ولاية مرباط من خلال جمعية المرأة العمانية. جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط مشاركتها لهذا العام، ماذا تقدم أيضا للزوار ولزوار فعاليات عود الماضي؟
2: سهلة، تقدم لهم كل جديد وكل ما هو جديد وكل ما هو مصرف، ومن ما شاء الله الأشياء الجديدة والأشياء الحرفية ما شاء الله اللي موجودة في الجمعية وكل موجودة في الولاية، ومنها من العطور والفخاريات والمجامر وما شاء الله.
1: وربما جمعية ولاية مرباط تشتغل المجامر.
2: نعم، تشتغل المجامر، صناعة الفخار والجلديات نفس الشيء ما شاء الله، يعني صناعات متنوعة ما شاء الله.
1: كيف الإقبال سوريا؟
2: والله الإقبال يعني صراحة على حسب فعلا.
1: لكن في ناس يكون أحيانا لشيء معين.
2: أكيد فعلا، أيوه، يقول بسو معين أو مثلا يطلبوا يريدوا حاجات يسويها، وإن شاء الله يسوي الحريم ما بيقصروا بإذن الله.
1: سريعا أيضا، اليوم الجمعية كيف تدعم الأسر المنتجة أيضا وريادة الأعمال؟
2: تدعمها إن شاء الله بالتصوير، يعني تروجن في أماكن دون مثلا إيجارات دون أي شيء، يسوي لهم دعايات وإعلان إن شاء الله يساعدهم،
1: ويكونوا موجودين أيضا في المشاركة.
2: في المشاركات تعمل لهم دورات نفس الشيء مجانية عشان يروجوا أغراضهم نفس الشيء إن شاء الله.
1: أنتم موجودين هنا من خلال أيضا مشاركات جمعية المرأة العمانية في فعالية العود الماضي، موجودات في بوابة على يمين البوابة الرئيسية. ونتمنى أيضا لكل من يستمع لهذا الأثير زيارة المكان والاستمتاع بكل ما يقدم أيضا هنا في هذه الجمعية. نتمنى لكم دائما كل التوفيق.
2: جميعا يا رب، جميعا، لا يعطيك الصحة.
1: إذا مثل ما سمعت علي عقيل، اليوم نتحدث عن مشاركة أيضا جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط، هذه الجمعية التي تقدم كثير من المفردات التراثية وهي حاضرة في كل الفعاليات والمناسبات المختلفة. طبعا جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط اللي بتشارك من خلال موسم خريف وفار 2026 من خلال أيضا فعاليات عودة الماضي عليا، وهي دعوة للزيارة نقول مشاهدة في كثير من الصناعات التقليدية، مفردات أيضا صناعة ونقول خياطة أيضا الثوب، الظفار أيضا بتطريزاته المختلفة، البخور، اللبان، القطرة أيضا والمطرات، من إضافة إلى كثير من المجامر التي تعتبر أيضا ولاية مرباط من الولايات التي تعتبر صناعة حصرية لأجود أنواع الفخار وخاصة المجمر الظفار.
0: نعم، كل التحية لك محمد، وكل التحية أيضا للمشاركات في جمعيات المرأة العمانية باختلاف في مختلف الولايات هنا في عودة الماضي. ونلقاك بإذن الله كذا في محطات قادمة من برنامج أثير الخريف، في محطة سوالف وفي غيرها أيضا من الزوايا في عودة الماضي لانطباعات الزوار وآرائهم وزيارتهم لمختلف الأمكنة في محافظة ظفار وتحديدا عودة الماضي.
1: أكيد علي، ونتمنى دائما لكل المستمعين الكرام قضاء أوقات ممتعة. اليوم نتحدث عن الجمعيات موجودة هنا في فعالية عودة الماضي، فرصة أيضا للمستمع الكريم أنه يتجه لهذه الجمعيات، نعمل نوع من الدعم أيضا لهذه الجمعيات من خلال شراء المستلزمات الأساسية، نعطي الجمعيات نوع من الدعم حتى لرائدات الأعمال الأسرة المنتجة، وهم يعني المركز موجود هنا في فعالية عودة الماضي. ولنا لقاء إن شاء الله أكيد غدا في سالفة أيضا جديدة وتجوال أيضا جديد. نتمنى الجميع قضاء أوقات ممتعة مع أثير إذاعة سلطنة عمان وأثير الخريف.
0: كل التحية لك محمد، يعطيك العافية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان على هذه اللقاعات التراثية الجميلة. نواصل الترحاب هي عبر الأثير من جانب، وفي موقعنا هنا في عودة الماضي تجسد بشكل حي من جانب آخر. ضيف له المقربة والإلمام بهذه الفنون الجميلة من خلال طبعا المشاركات الجميلة وتقديم هذا الموروث العماني الأصيل في أبهى صوره دائما. معنا أحمد بن رقب الشاب، رئيس فرقة المشوار للفنون الشعبية. مساء عليك بالخير والعافية أخي أحمد.
1: حياك الله بالنور.
0: يا هلا بيك.
1: أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.
0: حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: اليوم الجو مختلف شوي يا أحمد. إيش اللي الجو كذا حوالينا نحسه مختلف عن الأيام الماضية؟ لاحظ مجموعة من الشباب متوشحين كذا الأزياء الريفية بالسيوف باللبس التقليدي.
1: اليوم عندنا ما شاء الله فن الزنوق. هذا فن متوارث من قديم من زمان يعني.
0: نعم.
1: واليوم الاحتفالية هنا معنا في فن الزنوق، وهذا اللبس التقليدي فن الزنوق اللي هي الصبيغة.
0: نعم.
1: والفالين السوداء أو الدشداشة السوداء.
0: جميل. إذا أدخل معك في عودة الماضي، مشاركة فرقة المشوار، والاسم جميل يعني، المشوار هي امتداد والمشوار مستمر إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله تعالى.
0: حدثنا شوي عن الفنون اللي تركز عليها فرقة المشوار من خلال تواجدكم. إيش الأيام اللي تتواجدوا فيها؟
1: هي أكثر شيء نتواجد فيها أيام الأسبوع الاعتيادية اللي هي يعني في الويكند يوم الخميس والاثنين أكثر شيء. وتكون نركز على الفنون اللي هي فنون شعبية المتوارثة من قبل، اللي مثلا فن الشرح وفن الربوبة وفن البرعة وفن المزمار وفن الشبانية وفن السيلاب.
0: جميل.
1: هذه الفنون اللي متوارثة عليها من قديم زمان.
0: قبل شوي سمعنا أبو هاني.
1: ايه.
0: اللقاء
1: إيقاع فن الشبانية.
0: هذا الفن يعني من الفنون الإيقاعية الجميلة، ولكن أنا أحس أنه يعني مش مهضوم، ولكنه ما بارز بالشكل القوي، مع أنه فن سماعي وله لحن وله نغمة مختلفة.
1: فن جميل جدا. هو فن يعتبر فن بحري من الفنون البحرية، وهذا رقصة شبانية هي متعارف عليها أنه يعني في قديم زمان كان ترحيب.
0: نعم.
1: للبحارة إذا قوم من
0: سفر
1: طويل وكذا وهذا، فاستقبلهم فن الشبانية.
0: نعم. ليش من وجهة نظرك أنه يعني أغلب الأصوات الغنائية، أغلب المشاركات نلحظ التركيز على مجموعة فنون بس، لكن هذا واجبكم أنتم مثل ما ذكرت الآن أخي أحمد ما شاء الله، أنه هذه الفنون تكون متواجدة وإيقاعها يكون حاضر ومتجدد أيضا، بحيث تصل للشاعر، تصل للملحن وترافق هذا الإيقاع الجديد.

0: ناخذ تعليقك على هذا المسمع للايقاع الشعبي.
1: هذا الايقاع الشعبي اللي هو من فن الزنوب. متعرف في محافظة ظفار بشكل عام جميع الولايات تحتفل بهذا الفن.
0: ساحلية
1: تعتبر ساحلية. هو اللي هو فن الزنوب.
0: نعم. طيب هل يختلف مثلا في الجزء الغربي عنه في صلالة عنه في طاقة عنه في مرباط ولا بنفس ال
1: لا لا هو بنفس
0: نفس الإقليم. بعض الفنون الأخرى نلاحظ فيه اختلافات بسيطة في الأداء.
1: هو بنفس الإقليم اللهم أنه يعني كل ولاية تدخل باسمها ولا هو كله نفس الشيء كله زنوق يعني بس لكن تدخل ولاية باسمها طاقة مرباط وهذا كله مدخول بنفس الاسم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، ومع ضيفنا أحمد الشاب رئيس فرقة المشوار للفنون الشعبية. تواجد الفرقة وعروضها الفنية الشعبية هنا في عودة الماضي، طبيعة التفاعل معكم، الفن اللي تحس الناس تطلبه خارج البرعة، نعرف البرعة السهرة مختلف الموضوع.
1: لا نحن الحمد لله فرقة المشوار نحن متميزين في رقصتين المعروفة اللي هي فن الشرح وفن الربوبة، فمتميزين جدا فيها الحمد لله رب العالمين.
0: نعم، ليش ركزتوا على هاللونين بالذات؟
1: لأنه ما شاء الله الكادر اللي موجود يعني ملومين في هذه الرقصات بشكل كبير، يعني
0: الشرح
1: والربوبة.
0: نعم، عندما نتحدث عن هذا الفن الشرح أكيد يمكن يكون ربما من أصعب الفنون أداء إلا للناس اللي الخبرة ما شاء الله اللي أصبح. نعم. كيف الشباب الجيل الجديد أحمد؟
1: والله الحمد لله في استيعاب وأمورهم طيبة الحمد لله.
0: يدور معكم الفن خلال المشاركة في الركن الخاص بالمسرح هنا في عودة الماضي.
1: نعم، أمور طيبة.

0: طبعا الإيقاعات فن الشرح من الإيقاعات اللي ومن الفنون اللي لها دائما يعني كذا شغف لدى الجمهور واستماع، ويمكن الجيل الأول بالذات من المؤدين لهذا الفن لهم بصمة خاصة في هذا. لذلك أنا سألتك عن جيل اليوم من الشباب.
1: لا، الجيل الأول بصمة خاصة جدا
0: نعم
1: جدا جدا جدا، بخاص يعني بالأخص ولاية مرباط،
0: صحيح،
1: لأنه هو فن مرباطي أصل. و يعني إيش أقول لك، يعني هم الجيل السابق، الحين الحمد لله الجيل الحين في بعض الإتقان والأمور طيبة.
0: نعم. بعض الفرق يمكن من أسبوعين أو شيء أو بداية المهرجان كانت فرقة التعاون أيضا مجسدة من ولاية مرباط لمجموعة من الفنون والموروثات الشعبية. استفادتكم أنتم كشباب

0: انت بعض الفنون في ولاية برباط لها تسلسل، يعني هي جزء من فن الى انت عندكم لا هي فن منفصل.
1: نعم
0: نعم، هذا الشيء يخدم الفن بلا شك في النهاية.
1: أكيد.
0: هم تسلسل عندهم مثلا في الوقيع بمجموعة مراحل لين يصلوا لإيقاع الربوبة. أعتقد أنا في صلالة وفي بعض الولايات الأخرى مثل الأخيوط، بعض الولايات الساحلية التي تشتهر بهذه الفنون، هو فن منفصل بذاته.
1: نعم فصل
0: نعم
1: منفصل بذاته.
0: نعم، إيقاع الربوبة الآن يقدم في الموروث، يقدم في المغنى، في المناسبات، في المهرجانات، في المهرجانات المختلفة. هل ما زال أحمد، أنت جيل شاب ما شاء الله عليكم يعطيكم العافية، هل تحسه ما زال محتفظ بنكهته العمانية الأصيلة ولا دخلت عليه أيضا؟ وكيف يمكن أن يطور بشكل مناسب؟
1: هو لازم يكون في اختلاف الآلات الموسيقية واختلاف هذا، فلازم يكون في تأثير بسيط على الموروث السابق،
0: ولكن الأحلى أن يقدم بشكل طبيعي.
1: أكيد أكيد.

0: أرجع لفرقة المشوار، وإيش الجديد معكم خلال الفترة القادمة؟ إيش تحضرون إن شاء الله تعالى بعد هذه المشاركة في موسم خريف الظفار؟
1: بإذن الله ونحضر كل شيء طيب.
0: بالنسبة للفنون في ولاية طاقة، مجموعة فنون رقصة السنبوق أيضا حاضرة معكم ولا لها فرق أخرى تقدمها؟
1: لا، رقصة السنبوق بغى لها شغل كثير، وبغى لها عدة كاملة، وبغى لها عدد كبير.
0: لكن تكون حاضرة في مشاركات
1: أكيد
0: الولاية.
1: أكيد أكيد، مشاركات الولاية وكذا، ولكن يحتاج لها إنه عدد كبير، أن يعني حاملين سنبوق وما حاملين سنبوق والقاعيب وكذا، أحتاج لها عدد كبير. فهي الفرق الشعبية عادة تكون عددها من 25 شخص توصل إلى 30 شخص.
0: فتؤدي الفنون العامة الأخرى الأسهل.
1: فأما فن السنبوق هذا يحتاج له فوق 40-50 شخص.
0: هذا تشاركون فيه فقط إذا في مشاركة رسمية تمثل الولاية.
1: أيوة
0: نعم نعم. عرضكم مستمر كل اثنين وخميس طيلة أيام المعرض.
1: بإذن الله الواحد الأحد. إذا ما في تغيير في الجدول وفي هذا.
0: نعم.
1: فالظروف بعض الأحيان تحكم.
0: بشكل عام رؤيتك بمشاركة الفرق لهذا الموسم، وجود هذا العدد الكثير من الفرق نشوفه تنافسية إيجابية؟
1: نعم والله تنافسية إيجابية وشيء جميل جدا، فكل واحد يطلع الطاقة اللي عنده ويطلع صحيح. الفكرة اللي عنده، كل عمل جدا جدا جميل،
0: كل حد يقدمه بطريقته.
1: أكيد أكيد،
0: احنا سعدنا بوجودك معنا في أثير الخريف،
1: وانا اسعد.
0: اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله كذا في شيء من الايام تقدموا عندنا هنا في جو الاستوديو
1: باذن الله.
0: السبوق يكون موجود، بنخلي الفرع يشيل معنا السبوق
1: ان شاء الله.
0: الله يعطيكم
1: العافيه. الله يعطيك العافيه، اشكرك.
0: شكرا جزيلا اخي احمد، تحيه لك.
1: جزاك الله خير.
0: وفرصه لاكيد الجمهور يستمتع بهذه الموروثات الجميله، بهذه الوجوه، هذا الجهد من الشباب معكم ان شاء الله.
1: الله يعطيكم العافيه،
0: تحيه لك. شكرا. احمد بن رجب الشاب، رئيس فرقه المشوار للفنون الشعبيه، رافقنا فيها المساحه الحواريه حول مشاركتهم في اجواء هنا فعاليات موسم خريف الظفار في عوده الماضي.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: صدقت.
1: كل الشكر والتحية لكل من رافقنا في هذه الأمسية الخريفية في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان، وشكرا أيضا لمن يستمع ويتابع على منصة عين البرنامج يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 7، وغدا نجدد الترحيب والرحلة معكم. كل التحايا لكم من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وسالم بن محمد زعبنوت.
0: معنا من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري، والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
0: وهذه أحلى التحايا إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، والتي أبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني، شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي تجاوز 29 مليار متر مكعب. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومولد واداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدمها المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شارك سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الدورة 7 لمسابقة البحوث والدراسات ومشروع منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم مخرجات الأجهزة الرقابية الخليجية. كما ناقش المشاركون نتائج البحوث الفائزة في المسابقة السابقة والبرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026. واختتم الاجتماع باستعراض فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، شهد توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية جاوزت 5 ملايين ريال عماني وبمساحة إجمالية تزيد على 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش و5 مدارس خاصة وقاعة للمناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. وتأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان. افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويستعرض المعرض تطور العملة العمانية عبر تسلسل زمني يوثق مسيرة النظام النقدي منذ العصور التاريخية حتى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، كما يضم عملات ورقية ومعدنية نادرة ولوحات تعريفية ومعروضات مرئية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الإرث النقدي وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ العملة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية. أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2% وسط نشاط في التداولات بلغت قيمته أكثر من 255 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 37 مليارا و500 مليون ريال عماني.
1: بعد أسبوعين من الانخفاض شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا، الأمر الذي قاد المؤشر العام إلى الصعود ب160 نقطة ما يعادل نحو 2% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7277 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة المالية بالشركة المتحدة للأوراق المالية متحدثا للإذاعة:
2: والله أداء البورصة خلال الأسبوع المنصرم شهد ارتدادة قوية وطيبة للبورصة من المستويات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية، حيث تمكنت البورصة من تعويض جزء طيب من خسائرها مرتفعة بحوالي 2% عن المستويات يوم الخميس الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة حيث وصلت متوسط السيولة خلال الأسبوع المنصرم إلى حوالي بين 45 إلى 50 مليون ريال عماني يوميا. عودة المشتريات الخليجية القوية إلى السوق، عودة الشراء المؤسسي، عودة حتى الشراء المضاربي، لاحظنا عملية إقبال على الشراء في الأسهم القيادية في البورصة خصوصا التي حققت أرقام ممتازة خلال الربع الثاني، على رأسها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، بنك مسقط، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية، كلها شهدت عمليات تجميع قوية من المستثمرين المؤسسيين سواء من الخليج أو من السلطنة.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً 40% ليقترب من 255 مليون و 925 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 916 مليون ورقة مالية من خلال نحو 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً لتتجاوز 37 مليار و582 مليون ريال عماني.
2: أحجام التداول كما أسلفت شهدت ارتفاعات طيبة. نحن عند متوسط الأسبوع حوالي 47-48 مليون ريال عماني. هذا دليل عودة الثقة وعودة زخم الشراء إلى البورصة المحلية، خصوصا مع خلال الأسبوع المنصرم بداية الأسبوع الأحد واثنين وثلاثة شهدنا انفراجة خفيفة في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. يوم الخميس شهدنا عودة التوترات مما أثر على البورصة قليلا، شهدت انخفاضات طفيفة، ولكن الاتجاه بشكل عام كان إيجابي جدا للأسبوع. قطاعات، طبعا على رأس القطاعات الرابحة كان القطاع الصناعي، يليه القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تصدر أحجام التداول بقيادة بنك صحار وبنك مسقط. بالنسبة للقطاع الصناعي شهد إقبال قوي جدا، على رأس سهم أوكيو للصناعات الأساسية، بالإضافة إلى العمانية الهندية الأسمدة.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 21%، وكذلك من حيث العدد ب 25%.
0: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط بأكثر من 10% حتى نهاية يونيو الماضي، يتجاوز 198 مليون برميل. كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 7% متجاوزاً 29 ملياراً و500 مليون متر مكعب.
3: بإجمالي تجاوز 198 مليوناً و13 ألف برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 10% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 9% ليبلغ 80 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. وعلى صعيد المتوسط اليومي للإنتاج فقد سجل نمواً تجاوز 10% ليبلغ 1,094,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني بأكثر من 2% لتتجاوز 155,217,000 برميل. من جانب آخر شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد نمواً قرب 7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 29,541,700,000 متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بأكثر من 5% ليتجاوز 6,600,000,000 متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملاً الاستيراد ب7% ليبلغ 22,939,600,000 متر مكعب. وعلى صعيد استهلاك الغاز فقد ارتفع في كل من المشاريع الصناعية 7.5% ومحطات توليد الطاقة بنحو 14%، فيما انخفض استهلاك الغاز في كل من حقول النفط بأكثر من 2% والمناطق الصناعية بنحو 30%.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان اليوم $2.72 مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ 78.25 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ $100، منخفضا $2.73 مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي تجاوز 29 مليار متر مكعب. حرر لكم أخبار عمان سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الاستفادة الطبية والمجتمعية من شجرة السيكوف والآفاق المستقبلية لهذه الشجرة، التي قد تكون واحد من أهم العناصر الطبية المستخدمة في مكافحة أمراض العصر في هذا الوقت، وخاصة مرض السرطان. ننتقل اليوم إلى شجيرة عكبوت، صبغة الشباك وفحم الأسنان. هذا النوع الثالث شجرة عكبوت هي شجرة يعني من نفس العائلة الكيموفورا، شجرة جافة إلى حد ما، تكون في المناطق الجافة متغزمة. ينمو هذا النوع في منطقة الخريف في سلطنة عمان وفي اليمن والصومال، ويعيش أساسا في البيئات الجافة والشجيرات الصحراوية، وقد وثق وجوده في محافظة ظفار ومنها أيضا في مختلف المواقع المنتشرة في منطقة الخريف. ومن أبرز صفاته لحاؤه الفاتح الذي يتقشر في رقائق رقيقة، وخشبه الداخلي الذي يميل إلى اللون الأحمر. قد استفاد السكان من هذا النوع في إعداد صبغة نباتية، فكان اللحاء الداخلي يتم غليه في الماء حتى يتحول الماء إلى اللون الأحمر الداكن، ثم تغمر فيه خيوط القطن وشباك الصيد. وتكشف هذه الممارسات أيضا استفادة المجتمعات المحلية من هذه الأشجار، وإلى أي مدى جرب المجتمع الاستفادة من هذه الأشجار، يعني هذه الخبرة التراكمية. يعني هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد، هذا البحث اللي حدث أثناء سنوات وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، بحث عميق جدا، واستخدم أول طرق البحث التقليدية وهي المحاولة والخطأ. يعني تحاول مع بهذه الطريقة ثم هذه الطريقة ثم هذه الطريقة حتى تصل إلى الفائدة المستخدمة من هذا النوع مثلا. وهكذا على بقية الإرث الشعبي للمعلومات الشعبية، هذه المعلومات لها قيمة كبيرة جدا، لأن الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يمتلك القدرات اللي موجودة الآن. الآن ممكن القدرات التحليلية للمكونات الكيميائية لمنتج معين تعطيك فكرة، لأنه أنت مباشرة هذه المنتجات تعرفها فيش تستخدم، يعني المادة الكيميائية ألف تستخدم في كذا، باء تستخدم في كذا، جيم تستخدم في كذا، دال تستخدم في كذا، فتوجه مباشرة استخدام هذه المواد إلى مجالها الصحيح. لكن هذا الأمر لم يكن متاح في السابق، كان الإنسان بالتقدير وبالرؤية وبالمحاولة والخطأ والتجربة يصل إلى هذه المعلومات المهمة جدا، وهذا الإرث الثقافي الذي استمر آلاف السنوات، لا يعرف متى بدأ ولا زال مستمر حتى اليوم. فسبحان الله، يعني الإنسان خليفة الله على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى وضع فيه القدرات الكافية والكامنة لاستخدام النظم البيئية بما يخدم الإنسان ويحافظ عليها. والمشكلة الحقيقية في الاستفادة من النظم البيئية تكمن في تطرف الإنسان ذاته، عندما يميل الإنسان إلى الإسراف بشكل كبير جدا في استخدام النظم البيئية فوق حاجته، ويكسر معادلة الاستدامة التقليدية اللي موجودة، بالذات عندما تمكن الإنسان من إحداث أكبر ضرر في البيئة. وهذه هي المشكلة، الوعي هو الذي يربط تفاصيل استخدام النظم البيئية بطريقة صحيحة لنحافظ على هذه النظم للأجيال القادمة، كما هو الحال منذ أكثر من 5000 سنة منذ أن وردت ذاكرة الإنسان إلى هذا المكان، وكما سيحدث في المستقبل. لكن الإفراط بشكل كبير في النظم البيئية وفي استخدامها بشكل مستهلك جدا يكسر الاستدامة النظم البيئية، ويكسر دورات حياتها، ويقطع ما يسمى في علم الاقتصاد سلاسل الإمداد والتوريد. هذا أيضا في علوم البيئة، سلاسل الإمداد والتوريد، كل شجرة وكل نوع مهم في النظم البيئية له دور يقوم فيه. فعندما يتم القضاء على هذا النوع أو التقليل منه أو الضغط عليه بدرجة كبيرة جدا، لا يتمكن من القيام بدوره في النظم البيئية. عندما لا يتمكن هذا النوع من القيام بدوره في النظم البيئية، يحدث قطع لسلاسل التوريد والإمداد. وعندما يحدث هذا القطع، يعود الأمر إلى أهمية هذا النوع. إذا كان هذا النوع كيستون سبيشيس أو نوع رئيسي أساسي، تنهار النظم البيئية تماما، لأنه هذا النوع حجر الزاوية، إذا سقط تسقط كل النظم البيئية إذا كان هذا النوع أهمية بقدر أهميته يحدث الضرر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. أحبتي الكرام، في الحلقات أو الحلقة السابقة بالذات بدأنا تقديم التعريف بالموانئ المجانية القديمة اللي هي طبعا من قبل 2000 قبل الميلاد وما قبله طبعا، وبعضها طبعا يعود قد يكون يعود إلى 1000 قبل الميلاد، بداية النشاط البشري في المناطق الساحلية. ولكن طبعا ظهرت هذه الموانئ بشكل أكبر وبدأ نشاطها منذ 1400 قبل الميلاد، طبعا خلال 1300 وخاصة منتصف 1300 قبل الميلاد 2500 إلى 2000 قبل الميلاد كانت مجان نشيطة جدا في المجال الملاحة ومجال التجارة، وكانت حلقة وصل بين الحضارات القديمة في المنطقة، حضارة وادي السند في الهند، حضارة الهرابة في باكستان، حضارة عيلام في بلاد فارس، حضارة وادي الرافدين في العراق، حضارة وادي النيل في مصر، الحضارة الفرعونية، حضارة الشام، حضارة الأناضول، كل هذه الحضارات، وحتى قد يكون شرق أفريقيا أيضا من ضمن المنظومة اللي كانت حلقة وصلها جميعا سفن مجان القديمة التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بخط مباشر من رأس الحد ورأس الجنز في مجان إلى ميناء جوزرات في وادي السند. أحبتي الكرام، نبدأ حديثنا، نواصل حديثنا عن الموانئ ونبدأ في ميناء رأس الجنز. طبعا من الموانئ المهمة القديمة اللي عثر عليها في معثورات كثيرة جدا ميناء رأس الجنز. ميناء رأس الجنز له أهمية خاصة بحيث أنه كان فيه نشاط بشري أكبر وفي معثورات كثيرة جدا من الآثار تعود إلى فترات طويلة جدا منذ 1600 قد يكون 1500 قبل الميلاد إلى يعني ما بعد الميلاد. والآثار اللي وجدت في رأس الجنز ورأس الحد استمرت منذ 1600 قبل الميلاد حتى 13 الميلادي. بعد 13 الميلادي تحولت النشاط البشري أو الموانئ أو نشاط الموانئ بالذات من ميناء رأس الجنز ورأس الحد إلى ميناء قلهات. يعني بدأ ميناء قلهات ينشط في القرن الثالث عشر الميلادي. بعد 13 الميلادي إلى 15 أو 16 استمر النشاط في قلهات. بعد ما أصيبت قلهات بالزلزال اللي حصل في الألفية في 16 أو 15 الميلادي، تحول الميناء إلى ميناء صور، وأصبحت صور منذ 15 الميلادي وحتى 20 هي الميناء الرئيسي في المنطقة، خاصة المنطقة اللي هي رأس الحد ورأس الجنز إلى قلهات. اليوم نتحدث عن ميناء رأس الجنز، وطبعا الميناء رأس الحد تتوفر فيه معلومات كثيرة جدا، ومن أهم المواقع الأثرية في جنوب الشرقية بسلطنة عمان. توفر المواقع الأثرية الكائنة في جنوب المنطقة الشرقية بسلطنة عمان بشكل عام معلومات ممتازة حول المستوطنات الساحلية على طول بحر العرب، معلومات كبيرة جدا طبعا جمعت من هذا الموقع ومواقع أخرى، مع التركيز على التجارة البحرية المتوجهة نحو الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية في البحر المفتوح. يعني ميزت الآثار في هذه الموقع أنها لها علاقة مباشرة وبحضارة وادي السند، يعني كان اتصال أكبر في حضارة الهند. وهناك مواقع أخرى معروفة على طول بحر عمان، ومنها بندر القصة بمسقط وبمة بقريات وقريات وغيرها، ربما وجدت على طول الساحل الباطنة أيضا مواقع مهمة أو قريبا من ولاية صور. ولكن مواقع جنوب الشرقية تحتل موقعا متميزا، فهي تقع في المفصل ما بين خليج عمان وبحر العرب. طبعا موقع رأس الجنز يمتاز انه هو الحد الفاصل بين البحرين، بحر عمان وبحر العرب، كما انها تقع في نهاية ممر طويل من الاتصالات التي تتجاوز ساحل الخليج العربي وتصل عبر الرمال الى محافظة البريمي. يعني ايضا كان في خط بري ينطلق من رأس الحد ورأس الجنز ويعني يذهب الى المناطق الداخلية.

0: كانت مهمة للنشاط البحري في تلك الفترة، وعثر فيها على معثورات كثيرة تدل على تواصل حضاري، وتدل على أن هذه المواقع لها نشاط يعود إلى 1000 قبل الميلاد وما قبله. وقدمت التنقيبات في رأس الجنز صورة حية لمجتمع صيد ينتمي لحضارة العصر البرونزي المبكر في مجان خلال النصف الثاني من 1000 قبل الميلاد. يعني طبعا العصر البرونزي من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر البرونزي، لكن العصر البرونزي المبكر اللي هو الفترة يعني الأولى في هذه الفترة. لكن هنا المقصود النصف الثاني من 1000 قبل الميلاد، أي 2500 وحتى 2000 قبل الميلاد، اللي هو كان فيه النشاط البشري كبير جدا والنشاط التجاري والملاحي. ويوجد الموقع، أي موقع رأس الجنز، على امتداد الشاطئ الرملي مخترقا منحدرات الحجر الجيري إلى الجنوب من أقصى الرأس الشرقي لشبه الجزيرة العربية. وكانت المنطقة مأهولة منذ 1006 قبل الميلاد، يعني كانت المنطقة هذه التي هي رأس الجنز ورأس الحد والمناطق القريبة منها، هذه كلها كانت مأهولة منذ 1006 قبل الميلاد، أي منذ 8000 من الآن. وموقع حضارة العصر البرونزي المبكر يوجد على طول الخليج صغير، واحتوى مجموعات عديدة من منازل الطوب اللبن، وبدأ استعمالها نحو 2500 قبل الميلاد. يعني هذه المواقع اللي تعود لحضارة العصر البرونزي أو ما قبل ذلك، وجد أيضا من بينها يعني منازل استخدمت الطوب اللبن في صناعة المباني أو المنازل. وطبعا هذه المواقع موجودة في يعني جنوب الشرقية، أو حتى موجودة في موقع أم النار في داخل الخليج العربي اللي هو الآن يقع عند قريب من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان موقع رأس الجنز مسكونا موسميا خلال الشتاء من أكتوبر حتى مارس بواسطة مجتمع أمضى وقته في صيد الأسماك وتصنيعه بمختلف الطرق لتخزينه وشحنه إلى داخل البلاد. يعني كانت هناك صناعات سمكية من بينها التمليح والتبخير والتجفيف يعود إلى 1003 قبل الميلاد وما قبل ذلك، وما قبل ذلك قد يكون 1006، قد يكون 1005، قد يكون 1004 قبل الميلاد. وجد أن هناك في تمليح أسماك، وكانت تصدر في أواني من الفخار إلى داخل عمان، وقد تكون أيضا تصدر إلى خارج عمان إلى دول أخرى أو إلى حضارات أخرى قريبة. وتنوع الأسماك الموجودة في مواقع جنوب المنطقة الشرقية يشير إلى أن كل الأنظمة الحيوية البحرية تم استغلالها. طبعا المنطقة تتميز أن فيها أخوار مثل خور أو خليج الحجر أو خليج يعني خوري جراما، طبعا مشهورين هذا المكانين أنهم كانوا مينائين طبيعيين منذ القدم، وأيضا كان تستغل يعني القشريات والرخويات والأصداف وغيرها في الغذاء وغيرها أيضا. وكانت أيضا كثير من المواد تستخدم في الزينة أو في صناعات، وكان يصدر أيضا الأسماك سواء كانت مجففة أو مدخنة أو مملحة إلى مواقع عديدة داخل مجان. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن ميناء رأس الجنز، وفي الحلقة القادمة سنواصل الحديث عن نفس الميناء وموانئ أخرى عديدة في مجان قديما. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام، ونواصل إن شاء الله الحديث في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة جديد.
2: أينما كنتم، تحية عطرة نقدمها من فريق أسلوب الحياة، ونتمنى لكم إن شاء الله اليوم أن تحققوا الاستفادة من الفقرات والمواضيع المتعددة التي نقدمها لكم. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني. أهلا وسهلا بكم.
0: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
0: هل ستصبح التقنيات الحديثة شريكاً ومنافساً في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية؟
2: في ظل المتغيرات الرقمية المتسارعة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياة الأطفال، فأكيد هي وسيلة للتعليم، التواصل، وأيضاً الترفيه واللعب. لكن كل هذا يجب أن يكون تحت مراقبة وحضور وعلم الوالدين.
3: ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لتؤكد على أهمية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكفل حمايتهم ويحافظ على هويتهم الوطنية، قيمهم الأصيلة، وأكيد يهيئ لهم بيئة رقمية آمنة تسهم في بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم.
2: وفي حديث اليوم مستمعين الأكارم، نسلط الضوء على دلالات هذه التوجيهات السامية، أهميتها، أبعادها التربوية، وأهمية حضور أكيد والوالدين، وأيضا شراكة الجهات الأخرى للتعاون في حفظ سلامة الأبناء من هذا العالم، لبناء جيل واع قادر على الاستفادة من الفضاء الرقمي بأمان. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الدكتور فهد بن عبد الله الكلباني، وهو مدرب في الجودة وتنمية الشخصية. أهلا وسهلا بك دكتور فهد.
4: أهلا وسهلا وحيا ومرحبا بكم، شاكرين لكم اختيار هذا الموضوع الشيق والمهم في هذه الآونة وفي هذه الفترة.
3: نعم، بداية نتحدث عن دلالات التوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب السامي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أولا، تأتي فعلا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الموضوع بالذات، وتقييم استخدام الأطفال ووسائل التواصل الرقمية، وأيضا توجيهات جلالة بأداء ضوابط وآليات منظمة لها. هذه الخطوة تعكس احنا بالنسبة لنا كقراءة تربوية وأيضا تعليمية، وأيضا كل بيت عماني مهتم بهذا الجانب، هذه لها قراءات ولها أيضا دلالات واسعة وفيها تركيز، وهذه الخطوة مهمة وتعكس الاهتمام المتواصل بحماية هذا النشأ وتعزيز سلامتهم طبعا في البيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني الواسع. في ظل توسع هذا المتسارع الآن في استخدام المنصات الرقمية بين الأطفال، وأيضا والهوس الكبير للتقنية والإثارة والتطبيقات والبرامج والألعاب اللي فعلا يعني في عالم متسارع وأيضا عالم متنوع، وأفكار دخيلة أحيانا أفكار مسمومة، أيضا في طبعا أضرار وأخطار على هذا الجيل وعلى هذا النشأ. فنحن ندرك تماما بأن توجيه جلالته هو يعني طبعا أكيد راح تتلقاه كل الجهات المسؤولة وأيضا الجمعيات، الدور، الحضانة، رياض الأطفال، المدارس الخاصة والحكومية، الجميع من يهتم في هذا الإطار بشيء من الاهتمام وأيضا بالضبط، وأيضا في شيء يسمى الآن إذا إحنا نقول نقيم الوضع، إذا إحنا فعلا نريد أن نسير في طريق إصلاح أو في طريق الحلول لابد أن يكون هناك تقييم. التقييم أكيد له أدواته، والأدوات البحثية والأدوات أيضا الملاحظة والأدوات الأخرى المستخدمة ينبغي أن تكون حاضرة من أجل فعلا بناء وإعداد تصورات مهمة وحقيقية تطبق في أمر الواقع في بلدنا الحبيب عمان، وأيضا في كل الجهات اللي تتعلق بالتعليم وأيضا لها دور في هذا النشأ.
2: نعم دكتور فهد، كما تعلم أن أي قرار أكيد تسبقه دراسة، تسبقه ربما يكون ناتج عن وجود بعض التحديات أو الأضرار. يعني من وجهة نظرك أكيد كتربوي ومهتم بشؤون الناشئة، هل موضوع تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال والناشئة يحتاج لمثلا دراسات لفهم هذه العلاقة وفهم أهمية مثل هذا القرار؟
4: فعلا يعني هذا الامر الذي يعني يسعى الباحثون دائما الى تقديم الدراسات. وطبعا احنا ننكر بان هناك دراسات موجوده حاليا، لكن ربما يعني قد يكون الان في الفتره القادمه تركيزها سيكون اكثر. لماذا هي موجوده الان؟ لان احنا عندنا دائما نعلم تماما بانه الإفراط أيضا والإكثار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير على التحصيل الدراسي، وله تأثير على التركيز، وله تأثير أيضا على الصحة النفسية والحالة النفسية للطالب والمزاجية. صحيح. وأيضا له دور في القلق والاكتئاب، وله دور أيضا حتى في طريقة التركيز في حل الامتحانات وهذا ضمن مهارة إدارة الامتحانات. هذا كلها مع بعض تمثل، إذا افترضنا أن نناقش ملف واحد واللي له تأثير على التحصيل الدراسي، مثلا ما في بلد إلا وتحب أن تطمن على أبنائها أيضا أن يكونوا ما في هناك لإعدادهم إعداد جيد انشغالات.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وهذه السحوبات يعني والتركيز على استخدام التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، هنا يتأثر أكيد الطالب، وتتأثر الأسرة، تتأثر المدرسة، ويتأثر نتائج التحصيل الدراسي. هذا يقودنا إلى أيضا التركيز، يعني كل ما كان هناك دراسات عالمية موجودة، وطبعا تم يعني فعلا إعلان كثير من نتائجها، بأنه كل ما الإنسان يعني قصر في جدول المذاكرة وقصر في إعداد فعلا طبعا مواد الامتحانية بشكل يعني مركز، كل ما كان هناك تأثير على نتائج التحصيل الدراسي، وكل ما هناك أيضا حصل صعوبات في طبعا نمو وتطور الدراسي، أيضا في حصل هناك صعوبات حتى على المدرسة في معالجة التحصيل الدراسي، لأن هذا وانت قلتيها في بداية المقدمة، الشراكة شراكة مع المنزل، الشراكة مع الأسرة، لأنه إذا كانت المدرسة يعني عاملة بضوابط استخدام مثلا الهواتف وشؤون الطلبة وماشيين صح، فجأة البيت يعني تارك الأمور يعني على الغاربين، فأكيد راح يكون هناك يعني تأثير على الطالب نتيجة أنه عدم اهتمام من خلال الأسرة أو البيت في تقنين استخدام أدوات التحصيل الدراسي.
3: نعم. طيب نتحدث الحين عن أهم يعني أهمية اكتشاف الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الطلبة. يعني أكيد المسؤولية هي مثل ما ذكرت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة، المجتمع، وأيضا في المدرسة عندما يدخل هذا الطفل المدرسة. ونحن نلاحظ بأنه حاليا في الوقت الحالي أغلب الأسر تقدم الهواتف لأبنائها في مختلف الأعمار، سواء من باب التفوق التميز، أو حتى مثلا لأن فلان مثلا لديه هاتف زميل ابني فلازم ابني يحصل على الهاتف. فكيف من الممكن أن يكون هناك تعاون بين كل هذه الأطراف في يعني المساهمة في الحد من هذه الآثار السلبية التي ممكن أن يؤثر بها الهاتف على شخصية الطلاب؟
2: فعلا هو هذا ما يسمى بالوعي الرقمي، يعني الوعي الرقمي عند ولي الأمر، وعي الرقمي عند الأسرة، وعي الرقمي عند المدرسة، الوعي الرقمي عند المجتمع، عند فئات المجتمع المختلفة. وأنا أعتقد أن أيضا مشكورين يعني وزارة التعليم وأيضا كل المدارس قائمة على مبادرات، وقائمة أيضا على طبعا تنفيذ مجموعة من الأنشطة اللي ترفع الوعي الرقمي، كاستضافة الجهات المختصة في هذا الجانب، وأيضا هناك مبادرات لرفع الوعي في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم. كمثال يعني لما نتحدث عن تعزيز التعليم عن بعد، لما نتحدث أيضا عن بناء الوعي الرقمي والأمن السيبراني لحماية الطلاب والمعلمين من أي يعني أخطار أو أضرار، لأن استخدام التقنية ضروري. إحنا نعرف ما راح نخرج خارج المنظومة العالمية، ولا راح نخرج خارج التواجد العالمي، لكن إحنا ممكن أن نقنن هذا الأمر ونرفع الوعي. كل ما رفعنا الوعي بأهمية أن الاستثمار، يعني إحنا نستثمر في هذه الأدوات والتطبيقات في فوائد وفي أيضا مصالح في مجال التعليم، لكن تحت إشراف ومتابعة خاصة الأجيال العمرية المختلفة. لما نتحدث عن طفل عمره 7 سنوات تمسكه أنت مثلا هاتف، تخليه يدخل على الانستغرام، يدخل على منصة اكس، يدخل على الفيسبوك، يدخل على التيك توك، يدخل على هذه المنصات كأمثلة، يعني هذا مسكين إيش عنده من الوعي الرقمي؟ إذا أنت مكنته من شيء خارج عالمه وفوق يفوق قدراته، والناس اللي موجودين يعني من كل العالم، وكما يقول الصالح والطالح، وأكيد يعني راح يكون هناك أضرار كثيرة على هذا الفئة العمرية. نتحدث عن مثلا الوعي الرقمي عند الفئة العمرية اليافعين من 12 سنة 13 سنة 14 سنة، أكيد عندهم فضول أكثر، وهذه الفئة العمرية لها أيضا أدوات ولها دورات تدريبية متخصصة ولها مهارات لإشباع هذا الفضول اللي عندهم، كيف ممكن نوصل لهم؟ وأجيد يعني توجيه مولانا جلال السلطان هيثم المعظم جاء نتيجة هذا الحراك العالمي، وهذا أيضا الحشد المعرفي والإنترنتي وأيضا الفضاء هذا اللي يتواجد فيه كل شيء. يعني الإنسان دائما يعني يحمي من يحيط فيه، من يرعاه. فهذا يعني الحديث الأبوي من صاحب الجلالة جزاه الله خير، إن نحن ندرك تماما بأن الآن تتلقى المسؤولية على الجهات الأخرى اللي لها أيضا مسؤولية مباشرة مع هذا النشأ، وأيضا كلهم في دوره وكلهم في اختصاصه. يعني نتكلم عن حتى الجمعيات المرأة العمانية، نتحدث عن أيضا الجمعيات التطوعية، على أندية الشباب، كيف ممكن يكون لهم بصمة ودور في رفع الوعي حتى الفئات العمرية الشبابية أيضا اللي 18 سنة 19 20، كيف ممكن الجميع يتبنى مبادرات؟ ونحن دائما الكلام النظري كثير، لكن كل ما كان هناك مبادرات على الواقع نشأت، أو كان التوجيه السامي أو طبعا الملف هذا ملف التواصل الاجتماعي له دور، فكل حد يأخذه بما أخذ الجدية، بأن ننزل للفئات العمرية المختلفة نأخذ مبادرات. وطبعا نقول التحديات كثيرة، لكن دائما كل ما أنت عملت مبادرات ولامست الأثر والمخرجات كانت في اتجاه الصحيح، كل ما أنت يعني فعلا قللت من الأضرار، حميت أيضا أطفال، حميت طلبة، حميت أيضا شباب، أيضا حميت أبنائك في الأسرة، كل من بدوره، الأب له دور والأم لها دور، الأسرة، المجتمع، أصحاب أيضا حتى المعرفة، أصحاب الفكر، الباحثين والباحثات اللي موجودين يعني في البحث العلمي، أيضا الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، لأن هذه لحمة وطنية. يعني نحن نتحدث عن أنه أبنائنا جميعا، أنه لو واحد ضرر في أي محافظة إحنا متضررين في أي موقع في عمان. ننظر بهذا المنظور الشامل الموسوعي كما أراد يعني جلالة السلطان هيثم المعظم في هذا الموضوع.
4: نعم. إذن دكتور فهد، التطور التقني الآن متسارع، أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى الأطفال صاروا يعرفون هذه الأدوات كيف تستخدم، أحيانا استخدامهم مفيد ونافع. يعني سمعت بعض البرامج الحوارية، الأمهات أكيد يشجعوا أبنائهم أنهم يفتحوا هذه الأدوات للمساعدة في عمل عصف ذهني لحل بعض الواجبات المنزلية، لكن مع وجود مراقبة أن ما يكون في اتكال واعتماد كلي في حل الواجبات. إذن هناك تطور سريع ومهول، كيف نحقق نحن كأهل هذا التوازن بين التشجيع على التحول الرقمي في تفاصيل حياتنا والاستفادة من التقنية، وبين حمايتهم من مخاطرها؟
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم أيضا، لأنه فعلا التطور التقني متسارع، وأكيد جاءت لنا أشياء كثيرة في المستقبل، وأعتقد أن التوجيه الأسري مهم جدا، والسياسات أيضا المؤسسية، وكل يعني يعطي حسب التخصص في هذا المسار، لأن أكيد يعني هناك أيضا ضوابط في بعض التطبيقات، وفي أيضا شروط استخدام، وأيضا مثل تحدث عن اليوتيوب كمثال، أنه هذا المحتوى يعني صالح للأطفال أو لا، ممكن أيضا تغلق هذا الملف أو تغلق هذا المسار في اليوتيوب. وايضا هناك تحديات ايضا، اعتقد انه حسب الفئات العمريه، لان احنا عندنا دائما فئات عمريه مختلفه، الاقل من 9 سنوات كمثال في مخاطر وفي ايضا اضرار تحصل نتيجه استخدام هذه التقنيه بشكل مفرط، من ضمنها كما ذكرنا سابقا تحصيل الدراسي، وايضا القلق، وفي اكتئاب، وفي ايضا تركيز، قله التركيز.
4: نعم.
2: لكن ايضا هناك استراتيجيات حمايه مهمه جدا، يعني دائما انا اعتقد في مثال عملي عشته شخصيا يعني في زياره لاحدى الدول.
4: نعم.
2: فولي الامر كان التقيت فيه في حديقه، فقال ان اعطي ابنائي ساعه واحده فقط خلال يومين اللي هي في الاجازه الاسبوعيه، تخيل يعني ساعه، يعني نص ساعه نص ساعه
4: فقط.
2: فيعني في ناس عندهم ضوابط، وفعلا هو الاساس انه الوالدين يكون عندهم وعي، يعني ليس العملية عملية خلاص ملء فراغ، ولا الوقت في الصيف مثلا الحين إجازة صيفية، وأنه ممكن نعطيهم بلا حدود، بلا مراقبة، بلا وعي، بلا أيضا اهتمام برفع الوعي. ضروري جدا ان هذه التحديات في الفئات العمريه المختلفه تكون عند ولي الامر. يعني الطفل غير ان الانسان بدا ينضج مثلا 17 لا بد اعطيه المسؤوليه لانه بكره عنده جهاز هو شخصي مثلا يمتلك جهاز خلاص يكون تهيئته. وضروره التهيئه لانه هناك اضرار هناك اشياء يعني سلبيه هناك عواقب وخيمه لاستخدام مثلا السيء للاجهزه وفي قانون يعني ايضا وفي ايضا احكام تصدر لاي شخص يخترق هذه الاشياء الخطا ممكن انه يعرف انه هناك ايضا اشياء صحيحه وتعليميه ممكن يستفيد منها في مذاكره دروسه في الاستفاده من الاونلاين دروس الاونلاين اللي هي دائما تاتي يعني لدعم الاهداف الدراسيه المدرسيه وايضا ممكن المشاركه ان تشارك بمسابقات ومبادرات من خلال ايضا هذه وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيقات لكن في حدود المتابعه دائما نقول عن المتابعه والتوجيه الاسري يكون لصيق لكل الفئات العمريه سواء كان الصفوف طبعا الاساسي او ما بعد الاساسي فهذا ضروري الجميع يعني يؤمن بهذه الفكره لكل المستمعين لكل ايضا المسؤولين انه دائما نحس بعضنا بعض احنا ان ضروره المتابعه وايضا التوجيه والاهتمام واذا حصل اي مثلا خطا وارد الخطا وارد
4: نعم
2: كيف نعالج هذا الخطا ولانه في ناس يقع ايضا في اخطاء خطا يعالجه بخطا ويقع صدمه نفسيه اخرى على الابن او البنت وما يكون في اسلوب تربه واسلوب يعني مناسب لهذا لذلك رفع الوعي الرقمي وكيف نعالج أي خطأ أو أي مشكلة أو أي اختراق كل ما رفعنا الوعي في موضوع التواصل الاجتماعي كل ما قللنا المشاكل والأضرار وكل ما أيضا إحنا بنينا نسميها عقيدة داخلية عند الشخص ما تتزعزع أبدا بأن وسائل التواصل الاجتماعي هذا مفتاح نعمة مفتاح رحمة مفتاح تعلم مفتاح خير للبشرية وليس مفتاح شر أو أضرار كما يعني فقط يشاع له.
3: نعم نعم. طيب أنت برأيك يعني بما أنك أكيد مختص تربوي ما هو العمر المناسب لإعطاء أبنائنا الهواتف أو حتى بشكل عام الأجهزة الإلكترونية؟
2: هو وجهة نظري دائما أنه يعتمد إحنا دائما كما نقول في تعليمنا شخصيا في دورات القيادة للأطفال مثلا يأتينا طفل عمره 7 سنوات ويأتينا طفل عمره 10 سنوات فاللي 7 سنوات يتفوق في مهارات الانضباط الشخصي وفي مهارات القيادة وفي مهارات اتخاذ القرار هذا 7 سنوات عمر لكنه جاهز ليقود ذاته وليقود الأدوات المحيطة فيه بينما مثلا 10 سنوات غير جاهز لأنه قد يكون 7 سنوات اشتغلوا على أهله أكثر في رفع الوعي في تعليم المهارات ادخلوا دورات ادخلوا مراكز صيفية هذا يعتمد وجهة نظري يعتمد على استعداد الشخص وسماته وأيضا المهارات اللي يمتلكها
4: نعم.
2: هل هو فعلا يعني قادر أنك تثق فيه وتعطاه الجهاز ثم تتابعه ليس لا علاقة فقط بالعمر بينما احنا نتكلم عن 16 سنة 17 سنة هذا ضروري يهيئ يعني هذا خلاص انت ما ممكن تسحب عنه الجهاز وتظل ساحب منه بكرة يحصل على الجهاز ويصير عنده كامل ردة الفعل وايضا الحمد لله رب العالمين يوجد يعني الان عندنا في عمان يعني مراكز استشارات ومراكز دعم في هذا الاتجاه يعني ما يكون الانسان ايضا يتعامل بالعشوائيه ويتعامل بالجهل في هذا الجانب فضروره انك انت في العمر على الاقل يعني نتكلم عن صف العاشر كمثال ضروره انك خلاص تهيئه ان يكون عنده جهاز في عنده ساعات مثل معين للتعلم انت تراقبه مثلا يقول لك انا افتح مثلا حساب انستغرام فجاه بعد ما يعطوني جهاز الثاني عشر هل هو يفتح جهاز يعني مثلا حساب انستغرام حساب تيك توك مثلا لكن تحت المتابعه ويشوفوا الاهل ويشوفوا مثلا في سن معين 11 سنه 12 سنه مثلا ويتابعوا مثلا ايش يعمل ام يكون في قطع كلي لان الان هناك دعوات عالميه وفي هناك يعني ايضا توجه عالمي وممارسات عالميه انه في قطع الى ان يصل 14 سنه 15 سنه ما ممكن الولوج الى طبعا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة يعني ويحضر عليه فهنا هذه ممارسة عالمية فإحنا معنا يعني دائما نراهن على رفع الوعي وندعو إلى رفع الوعي في هذا الجانب
4: نعم كلمة أخيرة دكتور فهد فيما يتعلق بهذا الجانب وأهمية أكيد المراقبة الإيجابية الصحية للوالدين وأيضا دور بيئة المدرسة في حماية الناشئة من المواقع السلبية أو التي تشوش أو التي قد تشوش فكر أبنائنا.
2: أنا رسالتي الأخيرة يعني فعلا مشكورين على هذا البرنامج الشيق وأيضا جاء في وقته، وخاصة الآن في إحنا في الصيف والجميع طبعا أكيد يعرف أنه هناك فراغ كبير جدا يعني لكل طبعا الطلبة والطالبات، فأدعوهم دعوة يعني أخوية صادقة بأنهم فعلا يرفعوا الوعي الرقمي أولا، اثنين يتابعوهم متابعة أبوية، متابعة أمومية أيضا حانية فيها شيء من التوجيه، والخطأ وارد يعني أيضا لا تنزعج من أي خطأ يقع، لأنه هذا سن التعلم، هذا سن اللي ممكن أنك أنت تعطى أيضا فيها أفكار وتعطى فيها أيضا يعني معينات تعينه على المستقبل، تعينه على أنه يكون قوي ما يكون ضعيف، يكون حضوره يعني حضور يعني ملفت وجاذب للعقل وليس فقط للسلوك البشري ككاريزما عادية، أعطى فعلا أشياء يستفيد منها، قول شوف هذا المقطع الفيديو عندك 30 دقيقة في اليوتيوب أعطاني ملخص منه، أجيك بعد مثلا هو مدته 5 دقائق أو مثلا مدته 7 دقائق أرجع لك. فأرجوكم ثم أرجوكم أيها المستمعين الأعزاء جميعا، هذا موضوع جدا مهم وهم محتاجين أيضا في هذا السن وفي هذه الفئات العمرية المختلفة الآن، وتوجيههم ينبغي أن يكون والصيف يكون انطلاقة لرعايتهم أكثر والجلوس معهم أكثر وأيضا منحهم الوعي الرقمي المناسب.
3: جميل، نحن نشكرك الدكتور فهد بن عبد الله بن سالم الكلباني مدرب في الجودة والتنمية الشخصية، شكرا على هذه الإيضاحات التي قدمتها عن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية للأطفال والناشئة من منطلق توجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا لك.
2: وشكرا جزيلا لك ومبارك الله فيكم جميعا.
4: شكرا لك.
5: أسلوب حياة. طموح ونجاح.
4: في فقرة طموح ونجاح مستمعين الأكارم دائما يسعدنا أن نستضيف شباب طموح شق طريقة من الصفر، لديه هواية شغف بأمر معين، أكيد هذا الموضوع طوروا على مدار السنوات وفي النهاية كما يقال حلق بجناحيه في عالم التجارة.
3: نعم فاطمة، واليوم يسعدنا أن نرحب في استوديو أسلوب حياة بيقين بنت أحمد بن سالم القيضي مصممة أزياء وصاحبة براند وردة كولكشن. أهلا وسهلا بك يقين.
6: شكرا على الاستضافة الجميلة في برنامج أسلوب حياة، يشرفني أني أكون متواجدة معكم في هذا البرنامج.
4: أهلا بك يقين. يقين طبعا اخترتي عالم الموضة والأزياء وتحديدا تصميم العبايات. قبل أن نتحدث عن مشروعك عزيزتي يقين، حدثينا بداية عنك، عن مجال دراستك وتخصصك.
6: أنا طالبة في تخصص الموارد البشرية، ساعدني كثير هذا التخصص في ربط في مشاريعي، ساعدني في كيف أتواصل مع الزبائن.
4: ممتاز
3: ممتاز. لو تكلمينا يقين عن طبيعة مشروعك اللي هو براند وردة كولكشن، ومتى بديتي بالضبط؟
6: مشروعي هو تصميم عبايات والأزياء في الموضة يعني، بديت من 2022، كنت طالبة في المدرسة بعدني من 12، كنت أحب دائما أصمم وأبتكر أشياء جديدة.
4: جميل. واستمريتي بعد ثانوية كمحل منفصل أو بديتي بالتجارة الإلكترونية؟
6: التجارة الإلكترونية.
4: وما زلتي؟
6: ما زلت.
4: ممتاز. طبعا ظاهر أن عندك شغف يعني في البداية أنك أنتي وأنتي على مقاعد الدراسة كنت تمارسي هذا الأمر كهواية.
6: أيوة.
4: وتوسعتي الآن فيه كتجارة. ما فكرت أنك تكملي دراستك أيضا في هذا الجانب؟
6: أنا كنت أشوف البزنس كهواية يعني.
4: نعم.
6: يعني
4: عمل إضافي.
6: وقت فراغ.
4: نعم.
6: كتسلية.
4: صحيح. والآن توسعتي فيه.
6: أيوة الحمد لله.
4: جميل.
3: طيب إيش اللي يميز براند وردة كولكشن عن باقي البراندات؟ يعني إيش اللي يميزك؟ إيش البصمة اللي يقين حطتها في هذا كولكشن؟
6: صراحة نهتم بأدق التفاصيل، أن الزبون يكون راضي من الغرض اللي يطلع مني. يعني أحاول دائما أبين للزبون أن تكون الغرض اللي وصله يعني قناعة منه.
4: أكثر الزبائن يقين اليوم أو اللي تستهدفهم يقين في تصاميمها من هم؟
6: طالبات معايلي في الكلية، كل ما ألبس عباية جديدة يسألوني من وين، تصميم من، فكنت أخبرهم أن هذا من تصميمي.
4: إذا عجبتهم فأنت عرفت ذوق هذا العمر، نقدر نقول.
6: أيوة.
4: نعم، صاروا يتعاملوا معاه شكل.
6: أيوة الحمد لله،
4: يشتروا منك وكذا. جميل.
3: طيب نتكلم عن تفعيل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف ممكن أن وسائل التواصل اليوم ساهمت في أن هي تنشر عملك أكثر للناس؟
6: التواصل الاجتماعي لها دور كبير طبعا في ترويج مشروعي، يعني يكون سهل للزبائن أن يشوفوا منشوراتي في المواقع التواصل الاجتماعي، وسهل لي أني أتواصل معهم.
3: تقريبا يعني نشطة على أي موقع أكثر؟
6: الانستغرام.
3: ممتاز.
4: الحين ذكرتي عزيزتي يقين أن عادة لما زميلاتك يشوفوا التصاميم تعجبهم وتعملي نفسها، هل أحيانا تعملي التصاميم يعني يطلبوها منك تكون خاصة لهم، يعني تسأليهم عن ذوقهم؟
6: أيوة، في أكثر من زباين مثلا يحبوا هم يعطوني التصميم وأنا أنفذه، يعني من اختيارهم هم.
4: أيوة، بس تفهمي إيش حابي.
6: أيوة، وش حابة البنت وأسوي لها.
4: نعم. إيش نصيحتك للشباب بشكل عام اللي حابين يخوضوا تجربة العمل الحر ولو ببدايات بسيطة؟ يعني بالنسبة ليش أنت موضوع التجارة كان هواية.
6: أيوة.
4: أو تقضي وقت فراغك، واليوم الحمد لله توسعتي فيه، فإيش النصيحة اللي توجهيها لزملائك وزميلاتك؟
6: أنكم يعني ابدوا، لا تنتظروا أو أن يكون عندكم أعذار، ابدوا يعني وتوكلوا، في النهاية أرزاق رب العالمين يعني يوزعها للعباد. ما تعرف أنت يعني وين بدايتك، في بداية مسيرتك وين بتكون.
4: نعم. ورأس المال واجهتي مشكلة في موضوع رأس المال؟
6: لا، الحمد لله أهلي كان لهم دور كبير جدا
4: إنش تنطلق.
6: إني أنطلق يعني لولاهم. أيوه. ما كنت ببدأ.
3: طيب في الختام، وين تشوف يقين مستقبلا مشروعها؟
6: دائما أطمح أن يكون لي علامة تجارية كبيرة إن شاء الله، وأنا مستمرة في هذا المجال إن شاء الله.
3: ممكن أن تتحولي من المواقع السوشيال ميديا إلى محلك الخاص؟
6: إن شاء الله.
3: إن شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. نشكرك يقين بنت أحمد بن سالم القيطي، مصممة أزياء وصاحبة مشروع، كل التوفيق لك.
6: العفو.
5: أسلوب حياة،
0: صحة وحياة.
4: في فقرة صحة وحياة مستمعينا الأكارم، نتحدث عن موضوع شيق مهم، موضوع يتعلق بالنظام الغذائي. والنظام الغذائي الجيد هو بدون شك أسلوب حياة. هل تساءلنا يوما لماذا نشعر بالتعب المفاجئ، تقلبات المزاج، بالرغم مننا نشعر أننا نتغذى بشكل جيد؟ وقد يكون السر يكمن في قصة حبنا الخفية للسكر.
3: نعم فاطمة، واليوم رح نتحدث عن لغز السكر التراكمي، اللي هو يعتبر مش مجرد رقم جاف في ورقة تحاليل طبية، بل هي بوصلة حقيقية تخبرنا كيف نعيش، كيف نأكل، وكيف نحمي صحتنا على المدى الطويل. للمزيد من الفائدة يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة شمسة بنت علي البوسعيدي، وهي مثقفة صحية بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء في المستشفى السلطاني. أهلا وسهلا أهلا بك يا أستاذة شمسة.
7: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا عزيزاتي على الاستضافة في هذا البرنامج الهادف.
4: أهلا بك شمسة. اليوم إن شاء الله راح نركز على موضوع السكر التراكمي، كيف نتحكم في هذا المؤشر حتى نستطيع أن نستعيد طاقتنا حيويتنا بخطوات عملية بسيطة. قبل كل شيء عزيزتي شمسة، ما هو تعريف معدل السكر التراكمي؟
7: نعم، السكر التراكمي أو ما يعرف علميا ب HbA1c أو glycated hemoglobin علميا، هو عبارة عن فحص يقيس نسبة الجلوكوز المرتبط بهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء. بما أن عمر الخلايا، الكل يعرف يعني عمر خلايا الدم الحمراء يبلغ حوالي 3 أشهر، فإن هذا الفحص يعني يعطينا معدلا تقريبيا إلى حد ما لنسبة السكر في الدم خلال 90 يوم الماضية أو 3 أشهر الماضية. فهذا هو السكر التراكمي يعني.
3: نعم. طيب نتعرف على المعدل الطبيعي للسكر التراكمي لدى الأطفال ولدى البالغين كذلك.
7: نعم، المعدل الطبيعي للأطفال في المعدل التراكمي قصدي للأطفال الأصحاء الذين هم غير مصابين بالسكري هي النسبة الطبيعية لجميع الفئات العمرية والتي تكون أقل من 5.7% سواء كان طفل أو شخص كبير. يعني هذه النسبة 5.7% هي النطاق الطبيعي أو الهدف الطبيعي للسكر التراكمي. أما الأطفال المصابين بالسكري وخاصة النوع الأول هم غالبا أن الجمعيات العالمية توصي بمحاولة الحفاظ على سكر تراكمي لدى الأطفال المصابين بالسكري على معدل 7% أو أقل من 7%. لماذا؟ ليكون هذا هدف علاجي عام لحمايته من المضاعفات طويلة المدى.
3: نعم. طيب هل هناك فرق بين السكر التراكمي والسكر اللحظي اللي يقاس في الفترة نفسها؟
7: أيوة، هو السكر اللحظي هو الذي يعني يقيس مستوى السكر في الدم عبر الوخز مثلا عن طريق الأجهزة المعتادة الجلوكوميترز المعروفة أو عن طريق أجهزة القراءة المستمرة اللي هي CGM Continuous Glucose Monitoring المعروفة حاليا بالمقاسات أو المستشعرات، يضعها يعني مثلا المريض في جسمه وتقيس مستوى السكر بشكل لحظي وبصورة مستمرة. هذا السكر اللحظي اللي المتعارف عليه يعني. فالسكر اللحظي أو يعني يقيس مستوى السكر في الدم ويكون متأثرا بوجبة الطعام مثلا تناوله الشخص، تتأثر القراءة أيضا بمجهود بدني قام به الشخص. هذا هو الفحص اللحظي المعتاد. بينما الفحص التراكمي أو المعدل التراكمي فهو لا يتأثر بوجبة تناولها الفرد مثلا أو الشخص قبل قليل أو بالأمس حتى مثلا، بل أن السكر التراكمي يعطي صورة كاملة لالتزام المريض ونمط حياته على مدار 3 أشهر الماضية. فنستخلص من ذلك أن السكر التراكمي هو عبارة عن مؤشر يعكس متوسط السكر في الدم خلال 3 أشهر الماضية. بمعنى كيف؟ أن لو كان هذا الشخص لنقل أنه عنده السكري وأغلب قراءاته مرتفع. على مدار اليوم على مدار الأسبوع مرتفعة خلال 2-3 أشهر أغلبها في ارتفاع، فبالتالي السكر التراكمي يعطينا معدل مرتفع
8: وهذا مؤشر
7: صحيح.
8: نعم.
7: وهذا مؤشر أيوه
8: مؤشر سيء أن يجب أن
7: نحافظ يترى... نعم. على النطاق المستحيل
8: صحيح. يجب أن ينتبه ويركز على أو يراقب غذائه جيدا.
7: نعم.
8: إذن
7: نعم.
8: هناك أكيد إذن هناك نصائح غذائية لمرضى السكري للمحافظة على معدل السكر التراكمي بشكل طبيعي أستاذة شمسة، ما هي هذه النصائح؟
7: النصائح من نواحي غذائية يعني التغذية السليمة هي مفتاح السيطرة الجيدة على السكري سواء كان حتى هذا الشخص هو مصاب بالسكري أو غير مصاب كوقاية له في المستقبل لا سمح الله أنه يصاب. أيوة، فالتغذية السليمة هي مفتاح السيطرة الجيدة على السكري. بمعنى كيف؟ أن يكون يحاول قدر الإمكان أن يكون في توافق بين كمية الطعام نوعية الطعام الذي يتناوله وبين العلاج سواء كان هذا العلاج إنسولين أو حبوب. فالتوافق بين هذين الأمرين يعد أمرا ضروريا للحفاظ على السكر تراكمي جيد. فكيف نحقق؟ كيف يحقق مريض السكري يعني يكون غذاؤه سليم تغذيته سليمة؟ في مثلا استبدال مثلا النشويات البيضاء كالخبز الأبيض مثلا، يحاول قدر الإمكان أنه يستبدله بالنشويات الكاملة والغنية بالألياف كالخبز الأسمر كالشوفان الكينوا مثلا. لماذا؟ لأنه سبحان الله أن النشويات الكاملة والغنية بالألياف لها خاصية أنها هضمها بطيء، امتصاصها بطيء، وبالتالي رفعها للسكر بطيء مقارنة بالنشويات البيضاء كالخبز الأبيض. العكس، هضمها سريع، امتصاصها سريع، رفعها للسكر سريع أيضا. فهذه من الأمور اللي يحاول قدر الإمكان أن الأشخاص سواء مصابين أو غير مصابين أنهم يحققوا هذا الأمر. من الأمور المتعلقة أيضا بالتغذية هو الطبق الصحي. الطبق الصحي كيف يعني؟ أنه يكون نجعل نصف الطبق دائما من الخضار الورقية، من السلطات، وربع الطبق بروتينات مثل الدجاج، الأسماك، اللحوم، والربع المتبقي فقط النشويات للحفاظ على مستويات سكر طبيعية أو قريبة من الطبيعي على الأقل. أيضا محاولة قدر الإمكان أنه نقلل من العصائر أو تجنب خاصة العصائر الغنية بالسكر. لأن العصائر سبحان الله تفتقد للألياف، وبالتالي رفعها للسكر يعني سريع جدا مقارنة بالفاكهة الكاملة. تناول الفاكهة الكاملة وباعتدال أيضا يفضل مقارنة عن تناول العصائر، والابتعاد طبعا عن المشروبات الغازية والمحلى. نقطة مهمة أيضا من ناحية تنظيم الأوقات الغذائية، يعني توزيع الوجبات على مدار اليوم لمنع حدوث ارتفاعات حادة في سكر الدم. وبالتالي كل ما كانت هناك ارتفاعات في سكر الدم على مدى معين أدى ذلك أو انعكس على رفع السكر التراكمي. فالتنظيم الغذائي يكمن دائما في كمية نوع

0: سكر الحمل عادة في بروتوكول معين لدى الطبيبات المعالجات للحوامل، ففي فترة معينة من فترة الحمل يجرى فحص معين لمعرفة أن هذه الحامل هل لديها سكر حمل أم لا. فإذا اتضح أن هذه الحامل لديها سكر حمل، من الأمور التي تستدعي التدخل الطبي هو إعطائها أدوية معينة تناسب الحامل بأنها تنظم لها السكر، وأيضا تحويل هذه الحامل لأخصائية التغذية.
1: نعم.
0: فهذه من الأمرين المهمين في ذلك، على أساس أن تطمن هذه الحامل ما بعد الولادة أنه لا يلازمها السكر، عليها الانتظام في العيادات. مثلا أن لما تعطى موعد أنها تحضر للموعد لمعرفة هل استمر معها السكر، هل تحتاج إلى تدخل نظام غذائي آخر، تغيير خطة علاجية معينة، وهذا كله عن طريق استشارة الطبيب يعني.
1: نعم.
0: فاللي يحصل أنه للأسف أنه بعض الحوامل لما يكتشف عندهم سكري بعد الولادة تقل متابعاتهن أو تنقطع عن المتابعة الدورية للطبيب.
1: نعم.
0: وهذا من الأمور التي يعني علينا أن لا نغفل فيها.
1: نعم.
0: فكل ما كان فلما تكتشف الحامل أنه عندها سكر عليها المتابعة.
1: نعم.
0: إلى ما بعد الولادة.
2: نعم. أستاذ شمسة، أيضا أنت كمثقفة صحية، ما هي النصائح اللي تعطيها عادة يعني للمرضى للحفاظ على حياة يعني صحية سليمة بشكل عام في تفاصيل الحياة المختلفة، وفيما يتعلق بالغذاء على وجه التحديد؟ هل ارتباط أيضا عدم التركيز وقلة النشاط مرتبط أيضا بالغذاء الغير صحي على سبيل المثال، أو الغذاء أو الذي يحتوي على كميات كبيرة من السكر؟
0: طبعا كل ما كان الشخص لديه توازن غذائي كل ما كانت أمور حياته بإذن الله تكون أفضل عن غيره اللي ما ملتزم بنظام غذائي معين. فدائما حاول قدر الإمكان التقليل من الكربوهيدرات، وخاصة النشويات سريعة الامتصاص. فالطبق الصحي مهم جدا، فنجعل نصف الطبق مثلا عبارة عن سلطات خضروات ورقية،
1: صحيح.
0: ربع الطبق مثلا يكون بروتينات دجاج أسماك لحوم هذه الأمور، أما الربع المتبقي يكون نشويات. فكل ما كان الشخص على هذا الأسلوب الغذائي كل ما كانت صحته بإذن الله تكون أفضل.
2: صحيح، لأن أكيد الغذاء الصحي ينعكس بدون شك على
0: فالغذاء الصحي ينعكس على
2: حياته طبعا
0: حياته.
2: نعم. في الختام أستاذة شمسة، ممكن أيضا يعني نوضح للمستمعين أهمية أو فوائد معرفة معدل السكر التراكمي، ليش هذا الموضوع أيضا مهم في حياة الإنسان؟
0: نعم، هناك فوائد محورية قد نلخصها في ثلاث نقاط فيما يتعلق بالسكر التراكمي أو أهمية معرفة السكر التراكمي. أولا فيما يتعلق بالتشخيص المبكر، يعني الشخص لما يفحص السكر التراكمي هذا مؤشر للتشخيص، هل هو مصاب بالسكري، هل هو غير مصاب، هل هو عنده مرحلة ما قبل السكري عن طريق إجراء هذا الفحص. من أهدافه أيضا مقياس، يعطي مقياس للخطة العلاجية لدى الطبيب. فمعرفة السكر التراكمي هو أداة دقيقة للطبيب والمعالج لمعرفة مدى نجاح الخطة العلاجية لهذا الشخص، سواء كانت أدوية، سواء كان إنسولين أو نمط حياة. أيضا من الأهداف معرفة معدل السكر التراكمي هو التنبؤ بالمضاعفات والوقاية منها، مضاعفات السكر أقصد والوقاية منها. فحفاظ المريض على السكر التراكمي في النطاق المستهدف يحمي بإذن الله الأعضاء الحيوية من التلف على المدى الطويل.
1: نعم.
0: كالعيون، الكلى، الأعصاب والأوعية الدموية، لأن كل ما كانت سبحان الله معدلات السكر التراكمي مرتفعة أو معدل السكر التراكمي مرتفع، كل ما أدى ذلك لظهور المضاعفات بشكل يعني سريع. بينما كل ما كان هذا الشخص محافظ على معدل تراكمي معتدل، كل ما كان بعيد بإذن الله عن إصابته بالمضاعفات المستقبلية.
1: نعم.
0: وعلى المدى الطويل يعني.
1: نعم، نحن نتمنى السلامة والصحة للجميع. شكرا لك الأستاذة شمسة بنت علي البوسعيدي، مثقفة صحية بالمركز الوطني.

0: لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء في المستشفى السلطاني. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم لاستضافتي في هذا البرنامج الهادف، وأشكر جميع أفراد فريق العمل القائم على هذا البرنامج، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، ودمتم بخير.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
1: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع.
2: أسلوب حياة،
1: خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
0: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي.
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومولد وداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية جاوزت 5 ملايين ريال عماني وبمساحة إجمالية تزيد على 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش و5 مدارس خاصة وقاعة مناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات.
وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان. عالميا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت أرض جو الاعتراضية. وكان ترامب قد ناقش هذه القضية التي تعتبر من أبرز أولويات كييف لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع. وكثفت روسيا ضرباتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة محددة من بينها نظام باتريوت الأمريكي. قالت وزارة الدفاع الكويتية أنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال وبدء عملية تعافي مبكر وإعادة الإعمار إلى جانب نشر قوات حماية دولية. يأتي ذلك بينما أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة شهدت بلداتها حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي أحياء غرب نابلس. من جانبه حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة أشقيف التاريخية بجنوب لبنان بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. أكدت مصادر أمنية روسية إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية لمصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب روسيا. وتسببت الهجمات في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط ومستودع وتم إجلاء نحو 200 عامل. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت خلال الشهر الجاري مراكز خدمات لوجستية. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان. وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان ما استدعى السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ.
وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إنه تم انتشال الجثث. ولا تزال عملية البحث جارية لتحديد مكان أي عمال محاصرين وانتشالهم دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. وأخيرا، ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. وقبل الختام، هذا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أيها الوردة المعضوضة بالزمان، الروح خجولة، هكذا قالت امرأة بينما كانت الجدة تحتضر. ولأن الروح خجولة فقد غطي الوجه بلفاع خفيف، حينها فحسب تسللت الروح الخفيرة المتوردة بالحياة، انطلقت بعيدة مخلفة وراءها الجسد الخائر، ومودعة إلى الأبد مسكنها، قوقعتها، قلعتها الهزلية. ما أجملك أيها المحتضر المحطم القوى، وأنت مستلق على فراشك وأحفادك وأبناؤك يتحلقون حولك، بينما أنت كأنك على ظهر سفينة أو في نافذة قطار، تلوح بيديك الضعيفتين يمنة ويسرة مثل ساعة تتكتك، مؤرجحة بندولها، قائلا لهم برومانسية حالمة: سنلتقي يا أحبائي، وداعا يا أعزائي. قال لأبناء عمه اليتامى: انتظروا قليلا، فبعد أن أرث عمكم، أي والده هو، بعد أن أرث هذا البخيل اللئيم، ستعيشون في بحبوحة ورغد من العيش. لكن الذي حصل هو أن الوالد عم الأبناء هو الذي ورث راتب الابن وسيارته. حبل ورأس متدل تحرسهما شجرة سمر في أقصى الحارة. ماذا تنبئ هذه العناصر الماكرة سوى أن الحياة قد دبرت مكائدها بموت لم يكن في الحسبان، وبشاعرية ممتزجة بالخاطف والعادل. ماذا لو منحتك الحياة الشباب الأبدي وأعطتك الشقاء الخالد؟ ماذا لو منحتك المال وكنز اللآلئ والجواهر وسلبتك السعادة؟ ماذا لو منحتك السلطة والسيادة وأجلستك في بئر الخونة والسماسرة والمتعطشين للدم؟ ماذا لو لم يتخاصم الورثة؟ هل كانوا سيحصلون على أي شيء من الغنيمة؟ يريدون لك أن تكتب شعرا صافيا، كأنك سان جون بيرس وقد تعثرت قدماه وسقط في قدر حساء كثيف بالملفوف. يريدون لك أن تخلع عليك وأن تصعد إلى القلعة التي تهرأت لها ملابس ريلكا بعد أن استغرقه النظر في بوذا وأورفيوس. يريدون لك أن تكتب شعرا غارقا في الصمت، كأنك كاهن يترذل في جلال المحاريب. يريدون لك أن تكتب شعرا عن الموت الحي، بينما الحياة الميتة لا أحد يكترث بقيثارتها المسمومة وصمتها الهادر. على شاكلة حكمة الصباح المدرسية أكتب عظة الصباح المدرسية الخالية من أي عظة. كم أنا سعيد هناك يا أصدقائي في قبر الورع الشاسع، الديدان تحبل بي وأنا ألقمها الفطيرة، الفطيرة المرتابة باللون الأبيض. ذهب صديقي إلى القرية ليبني بيتا يطل من الجهة الشرقية على كمان وبيانو وناي المقبرة، حيث أمه وصديقه وصرارات الليل تعزف الحنين والقمر المسافر. ومن الجهة الغربية يطل البيت على الأشجار والساقية التي يتحول فيها الماء إلى شاعر فضي يعدو وراء العصافير. ما الفرق بين القطرة والحياة؟ ما الفرق بين البذرة والموت؟ لأن الميت لا يرى بعينيه فقد خبى النظر فيهما وتشكل على هيئة ماعونين صغيرين كي يتلقيا من خلل التراب شعاعا شمسيا أو خيطا مطريا. ولأن الميت لا يرى بقلبه لأن قلبه قد توقف عن الخفقان واستقال من دور الطبل الضارب ليل نهار، فإنه يرى بإظفره الذي ما يزال ينمو كأي نبات ضال خارج عن قانون القطيع، يرى بشعرته التي ما تزال معبأة بالسخرية والضحك والمفارقات والأضداد. غدا ستنسحق تحت وطأة حذاء غليظ، فدعك من إنزال حذائك على نملة وصرصار وجندب، دعك من سحق ورود الحياة أيها الوردة المعضوضة بالزمان. أيتها الوردة المعضوضة بالزمان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة، يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن ينبغي علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا.
1: لا أمهد الطريق تماما أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: أهلا بكم. التربية الحديثة بين وصفها نهجا فاعلا في التنشئة التربوية وبين اعتبارها سببا في تراجع الانضباط وتحمل المسؤولية هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. تعيش الأسرة المعاصرة تحولات متسارعة في أساليب التنشئة، ومعها تصاعد الجدل حول ما يعرف بالتنشئة أو التربية الحديثة، فبين من يراها نهجاً تربوياً أكثر وعياً باحتياجات الطفل، وبين من يحملها مسؤولية تراجع الانضباط وضعف تحمل المسؤولية تتعدى الرؤى وتتباين المواقف. فهل نجحت التربية الحديثة في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالاً، أم أنها أسهمت في إضعاف الحزم والتكليف وتحمل النتائج؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيف الأول في هذه المناظرة الدكتور إدريس البليتي، مستشار نفسي تربوي يمثل جانب الموالاة، ويرى أن التربية الحديثة تمثل نهجاً تربوياً فاعلاً. أهلاً وسهلاً بك دكتور إدريس.
2: أهلاً وسهلاً فيك أستاذ إدريس أيضاً، وأنا سعيد جداً في حضوري لهذه المناظرة العلمية التربوية، وإن شاء الله نخرج كذا بحصيلة من الفائدة.
3: بكل تأكيد أهلاً بك أستاذ إدريس، وأيضاً ضيفة الثانية في هذه المناظرة الأستاذة نيلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، تمثل جانب المعارضة لفكرة التربية الحديثة، وترى أن كثيراً من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. نسعد بك في المناظرة أستاذة نيلاء، وأهلاً وسهلاً بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وأنا أيضا سعيدة جدا اليوم في هذه الحلقة المميزة التي يعني تناقش قضية مهمة جدا من قضايا بناء الإنسان ويعني تهيئته لمواجهة الحياة والمستقبل.
3: إن شاء الله نصل إلى ما يمكن وصفه أو تعرفه بماهية التربية الحديثة وحدود النقاط الاختلاف والاتفاق في الأوساط التربوية والأسرية وما إلى ذلك. كما اعتدنا في كل حلقة في كل قضية نطرحها في المناظرة، نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح، وفي غضون 3 دقائق لكل طرف منكما. أبدأ معك أولا أستاذة نيلاء في خطاب الافتتاح، ولديك 3 دقائق تجمل فيها ما يدلل على وجهة نظرك وتدافع بها حول فكرة ما تعارضي عنه يعني في ما يتعلق بالتربية الحديثة.
1: نعم، أنا قبل لا أبدأ أطرح النقاط بوجه سؤال لكل أم وأب يسمعون الآن ويتابعون الحلقة. ماذا تتمنى بعد 20 سنة، يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟ أكيد كل أم وأب يسمعون بيقولك أنا أتمنى أن أشوف ابني قادر على مواجهة الحياة، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الاستقلالية، كثير من هذه المبادئ. فهل تطبيقات التربية الحديثة التي نعاصرها اليوم وموجودة في كثير من الأسر قادرة على أن تقود بناء هذا الطفل أو هذا الإنسان إلى هذه الشخصية التي نتمناها. فالآن نجد أن هناك صار فيه خلط في المفاهيم بين مثلا الاستقلالية والحرية وبين الحزم وبين التكليف، فعندنا الأمور صارت فيها نوع من الخلط. أنا يعني مع أن الطفل يكون عنده استقلالية ومستقل ويستطيع اتخاذ القرارات، ولكن لا أعطيه الحرية الكاملة المطلقة لأنه ما زال غير قادر على اتخاذ القرار يعني بالكامل بنفسه. فبالتالي لما نيجي ونقول الطفل ينادي بالحرية وأنا أجد أن ابني ما يتخذ من قرار غير مناسب، هل هنا أنا أسكت؟ لا طبعا، لازم أوجهه، لازم أعلمه، ثم يأتي دوري أنا كأم وأب في توجيهه وقراري أنا. نعم هو يمشي عليه أو يسري ويساعده على أنه يواجه في الحياة. أنا ما أقول أنا أتخذ قرارات عن أبنائي، ولكن حسب سنه وحسب أيضا المكانة حسب نوع اتخاذ القرار، فبالتالي يجب أن أشاركه. نأتي مثلا على الاستقلالية والحرية، أنا أريد أن يكون ابني مستقل وقادر على اتخاذ قرارات، قادر على الطموح، بناء الحلم وغيره من الأمور، ولكن لما يجي نقول له نعطيه كل الحرية المطلقة لدرجة أنه لا يرجع للوالدين، يتجاوز أوامر الوالدين، إذا ضاعت الحدود. فبالتالي أنا أجد أنه لابد من وجود إطار، وهذا الإطار يعني الحدود التي قاموا بإلغائها في التربية الحديثة. هذا الإطار يحدد الواجبات والحقوق للأبناء، فبما أنك أنت لك كثير من الحقوق تنادي فيها كطفل كابن أنك تحتاجها، لابد أن يكون في المقابل هناك واجبات أيضا أنادي بالاستقلالية واتخاذ القرار. يجب أن تعرف أنك أيضا ستتحمل تبعات هذه القرارات اللي تتخذها ويعني نتيجتها، وأنك تكون كامل النتيجة تقع عليك، فبالتالي هنا الابن سيتعلم. فأنا أقول أنه أنا لا أمهد الطريق تماما أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
3: نعم، وكأنك تقولي أن التطبيقات المتعلقة بما يعرف بالتربية الحديثة هي الإشكالية التي وقع فيها كثير من الآباء، ليس في التوجه نفسه بشكل عام التربية الحديثة. و في المقابل أنت دكتور إدريس تنتصر لفكرة التربية الحديثة بشكل كبير جدا. خطاب الافتتاح لديك في 3 دقائق.
2: شكرا أستاذ إدريس، وشكر موصول أيضا أستاذ نيلة، وهي طبعا بادرت في البداية تقول كيف يريد الأب وكيف يريد الأم طفلهم بعد 20 سنة. طيب أنا أقول هم أيضا اشتغلوا قبل 20 سنة، هل هم أيضا تسلحوا بأدوات التربية الحديثة والمعاصرة مثل ما تفضلت في افتتاحية البرنامج؟ هل هم يعني أخذوا بأسلوب وعلوم وأسس العصر؟ نحن أيضا لما نجد وضح حتى أصلا ما هي التربية الحديثة، نحن لا نقصد الأصول ولا نقصد القيم، هذه كلها هي نفسها لا تتغير،
3: الثوابت
2: هذه كلها ثوابت. نحن الآن علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة، دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا. ماذا نحن نعني بأدوات التربية وما هي هذه أدوات التربية؟ إذا أنا والدي رباني في والدي نقول مواليد 50s وأنا تربيت على تربية والدي، خلاص، وأنا اليوم عندي مواليد 2000، فتخيل البون الشاسع هذا 50 سنة ما بين تربية والدي قد أولادي اللي هو رباني وأنا راح أربي أولادي، صح ولا ما صح؟ هل معقول اليوم أنا أربيهم على يعني قبل 50 سنة؟ أعتقدنا أيضا هذا يدعونا نحن أيضا لي يعني التفكر قليلا ولو أو التمهل قليل أو حتى التوقف أصلا، حتى نعي فعلا نحن كيف أيضا نربي أولادنا. بعد ما هي تفضلت الأستاذة نيلاء وقالت لي كيف أريدهم بعد 20 سنة، صحيح أنا كيف راح أريدهم بعد 20 سنة، وما هي الأسس والقيم التي يجب أن تكون راسخة في أولادي وفي بناتي وفي حتى الجيل أصلا بأكمله. ونأتي بداية من المسميات، هل هي نفس الأسماء أولادنا اليوم؟ نفس أسماء أجدادنا كانت؟ ما أظن. هل هي نفس الملابس؟ يمكن احنا ما عندنا كاميرات توضح ملابسنا الحين، ولكن هل الملابس اللي لبسوها آبائنا وأجدادنا هل هم اللي يرتدوها اليوم؟ إذا نحن متفقين مع التطور من حيث الأدوات وباقي الأساليب، ولكن عندما نأتي لبعض الأسس أو مش الأسس في بعض الأمور لا لا لا، نقول هذه ما ممكن نتغير فيها، لكن نطور من المسميات نعم، ونطور من الملابس نعم، ونطور من باقي الأدوات نعم. ولكن نقول لك يا أخي أولادنا، إحنا مثل ما تربينا راح نربيهم، وهنا تقع أصلا المغالطة. على الرغم من الموروثاتنا تقول بأن ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لي زمانكم.
3: نعم، يعني أستاذنا لا، وكأن يعني دكتور إدريس يقول أن الأزمة في المفهوم نفسه، وما ذهب إليه البعض في تطبيق هذا المفهوم، بالرغم من أن التوجه العام يجب أن يكون وفق هذا المفهوم، لأن معطيات العصر اختلفت تماما.
1: نعم.
3: وأن هناك بون يعني عمري شاسع بين الآباء والأبناء بشكل عام. لكن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فرضية تتعلق بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية أحدثت التربية الحديثة تحولا في فلسفة التنشئة من بناء الطفل على الامتثال للسلطة إلى بناء شخصيته على الاستقلالية والكفاءة الذاتية واتخاذ القرار، وهو تحول ينسجم مع متطلبات المجتمعات المعاصرة أكثر من أنماط التربية التقليدية. كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: طبعا أنا أتفق في جانب كبير جدا من هذه الفرضية، في أن فعلا أبنائنا محتاجين جميع هذه القيم، جميع هذه الصفات، حتى يتحلوا فيها في يعني في هذه الحياة، ليكونوا ناجحين بإذن الله تعالى في حياتهم في مستقبلهم. ولكن أنا أيضا أعترض على جانب آخر، يمكن أنا ذكرتها قبل شوي، ماذا تعني الخلط بين الاستقلالية؟ هل الاستقلالية أن يفعل الطفل ما يحلو له؟ يعني أنا أي شيء أريد أن يفعل، يمكن بيقولك والله أنا خليه يجرب حتى لا أحرمه من التجربة، ولكن قد تكون هذه التجربة أصلا بعيدة عن المبادئ، عن القيم، قد تؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. ولكن يتساهل بعض الناس يعني أو الوالدين أحيانا في أنه نحن نعطيه المجال حتى يتعلم ويجرب دون النظر إلى العواقب. فبالتالي أنا مع أن الطفل يتحلى بهذه الصفات، ولكن طريقة تربيته عليها ليتمكن منها يجب أن تكون، خلنا نقول يعني نعطيه أدوار أكثر.
3: نعم.
1: فيعني اليوم أنا لابد من إعطاء أدوار أكثر لأبنائي في المنزل، نبعده عن منطقة الراحة، ماذا يعني الحب، وماذا تعني الرحمة، وماذا يعني إعطاء الأدوار. في طبعا بعض الناس تقولك أنا من كثر حبي لأبنائي أنا ما أريد ابني يتعب. فهنا يعني اختلط الموضوع. أنا ضد هذا المفهوم، لأنك أنت اليوم تدلل ابنك بالدلال الزائد والحماية الزائدة، فإذا هذا الطفل في المستقبل كيف سيستطيع مواجهة الحياة؟ كيف سيستطيع اتخاذ القرار؟ كيف سيستطيع أصلا يعني أنه يحمي نفسه أولا قبل ما أنه أصلا يكون مساعد وسند لوالديه؟ فبالتالي أنا أتفق مع أنه يعني يتصف أبنائي بهذه الصفات التي ذكرتها أنت، اللي هي طبعا من مبادئ التربية الحديثة، ولكن طريقة التطبيق أختلف عليها تماما. فنلاحظ الآن الكثير من الدلال الزائد، الكثير من الحماية الزائدة، أيضا توفير الاحتياجات.
3: نعم.
1: فهل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟ إذا أنا كنت قادر أوفر له جميع ما يحتاج، وأضع هنا خط تحت جميع، بمعنى جميع بأنه أي طلب يطلبه أنا أوفر له، لدرجة أني سمعت أحد الآباء يتحدث ويقول لأني أنا في زمان حرمت من هذا الشيء ولا أريد أن يتكرر هذا الموقف مع ابني.
3: نعم.
1: فبالتالي أنت قد تكون انحرمت كما ذكر الدكتور سابقا بأنه الزمان مختلف.
3: نعم.
1: والعصر والإمكانيات وطبعا التطبيقات وغيره كانت مختلفة.
3: نعم.
1: الآن اختلف الأمر علينا، فأكيد أن هناك احتياجات مختلفة.
3: نعم.
1: ولكن أناشد أيضا الوالدين بالتفكير، وطبعا عدم المناشدة أو نستظل تحت مظلة التربية الحديثة.
3: نعم.
1: ونقوم بتوفير جميع احتياجات أبنائنا، تدليلهم الدلال زاد بسبب ماذا؟ توفير السعادة لأبنائي. خلوا بالكم هدف آخر، أني أنا لا أعيش فقط لأسعد أبنائي
3: بالضبط،
1: وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
3: واضح
1: بمساعدة
3: جداً.
1: أنفسهم.
3: واضح جدا ما ذهبت إليه أستاذة نيلة. يعني دكتور إدريس، هل تجد أن أستاذة نيلة فيما أو في ردها على هذه الفرضية بأنها تتوخى الحذر بشكل كبير ومبالغ، أو أن هذه التطبيقات فيما ذكرته وبعض الأمثلة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بتطبيقات التربية الحديثة بأنه تم المبالغة في يعني في التعامل معها من قبل الأباء، كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته أستاذ نيلة؟
2: للأسف شديد نعم، هم مناصرو التربية القديمة هم يعني يتكلمون بالمطلق
3: نعم،
2: وعلى الرغم من الأمور فيها نسبية، يعني لما نتكلم عن الحرية يعني من ذكر للطفل كامل الحرية؟ أنا اليوم إذا كنت كامل الأهلية ولي حق التصرف وعمالي 100% لحرية مطلقة، صح ولا ما صح؟
1: نعم.
2: فما بارك أنت بالطفل لما نحن

0: فيها. والسبب لماذا؟ لأنه قال لك أنا يعني أقطع شوية أو أخفف من حبل الدلع. وهنا خلينا نوضح أيضا ما بين الدلال وما بين الدلع وما بين تحقيق الرفاهية. في فرق كبير ما بين هذه المصطلحات. وتفضلت مشكورة وقالت فعلا هناك في خلط ما بين المفاهيم. طيب لما نعتمد على موضوع الاستقلالية، إيش مشكلة الاستقلالية؟ تهما هو أكبر دافع لتحقيق الإنجاز، وكلما شعر الطفل حسب نظرية ألبرت باندورا، كلما يعني الطفل يعني كان له مساحة أكبر من الحرية من الاستقلالية، أدى ذلك إلى نسبة الإنجاز أكبر وأكثر. فإذا نحن الآن هنا أمام يعني للأسف مغالطة شعبوية، مغالطة العلم الذي من يمكن ربما يكون أكمل 100 سنة وهم يضعون نظريات العلمية التربوية السلوكية التي توضح سلوك أو نشوء سلوك الإنسان.
1: نعم.
0: الاستقلالية، نحن اليوم كم طالب عندنا في الدراسات العليا اللي هم ارتحلوا بعضهم أقل من 18 سنة وكان غير مسموح لهم فتحوا حسابات بنكية؟ هل هؤلاء من هناك يربيهم، من هناك يعلمهم، من هناك يوجههم؟ أليس هم معتمدين على أنفسهم؟ أليس هم مستقلين بأمورهم؟ إذن هذا أتوقع أنا أكبر رد من التربية الحديثة إلى مناصري التربية القديمة.
1: ربما أيضا
2: التقليدية.
0: التقليدية.
2: ما نقول القديمة ولكن نقول التربية التقليدية.
1: وهنا ثمت يعني حدود مفاهيمية واضحة بين المفهومين أو بين ما نصفه يعني في مثل هذه الحالة. لأنه يعني يمكن أيضا الدكتور إدريس يرى بأن إن كانت ثمت يعني مستوى معين أو قدر معين من الاستقلالية نمنحه للطفل، هذا يخشى منه فيما بعد، يعني أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتما ذكرتما الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية. وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى إضعاف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية ثم أعود إليك أستاذ نيلاء.
0: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط.
1: نعم.
0: هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: نعم.
0: فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا.
1: نعم.
0: وحريته تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات وتكثر نسبة احتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني ممكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب.
1: نعم.
0: لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رح ذاك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما أصلا على ماذا؟ على الإبداء الرأي وليس على مصادرة رأيه ومشاركته. وهنا نلقى أيضا إلى أسلوب نحن ما نش نسميه الحزم، ولكن للأسف نلقى إلى أسلوب القهر، وأني أرى ما أني أرى ما لا ترون بمعنى آخر. لكن كلما نحن يعني حقيقة الأمر كلما وعينا وأدركنا تماما بأن هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركة فعلا، وأنا أعتبر بأن هذا هو مشروع المستقبل وأن هذا رجل المستقبل، كلما سأقطف ثمارها لاحقا بكل أريحية. ولكن كلما لجأت إلى الأساليب التربوية المختصرة في أنك أنت ما زلت طفل وأنا أعرف منك وأنت بعدك ما زلت جاهل وأنت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بأن اليوم خاصة نحن في هذا العصر أصلا الأطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير.
1: نعم.
0: لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
1: نعم، واضح جدا. يعني دكتور إدريس.

0: انطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية. إليك أيضا أستاذة نيلاء.
1: نعم طبعا أنا أتفق في كثير من ما قاله حقيقة، مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
0: مع أنه
1: ولكن
0: طرف يعني
1: الطرف نعم يعني عارضني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط اللي أغفلها. فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم. ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا إبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه. وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد. وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفوا يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والده في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أستمع لرأيه. فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخير بين خيارات معينة في حسب سن حسب السن حسب الموضوع وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط. أنا ما أريد طفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت يسكت. في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول، بل إن يكون في عنده نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات، فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك كيعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب، يرجع البيت يلوم الوالدين يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي إنه عندي واجب.
2: طيب أستاذة نيلاء، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع، وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم، بالرغم أن الطالب مدرك تماما يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلمية والإنسانية مثلا. فبماذا ترد الأستاذة نيلاء على هذا الجانب؟ وللأسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحية. وأيضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياة، أيضا للأسف نرى كثير من أولياء الأمور من يتحكمون ويصادرون حرية ابنهم.
0: هذه نقطة جديرة بالاهتمام وبالرد عليها أيضا من قبل أستاذ نيلاء. ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
1: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة،
0: من الحقيقة التي تتفق معها.
1: نعم التي أنا أتفق معها. ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور، هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين هذه أصبح من باب يناصرون أنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا نعم وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمت وعندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
0: معتمد على
1: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقول لا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز وأريد من صفة يعني ما خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
0: والحزم المفرط
1: والحزم المطلق، يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل. نعم. بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
0: نعم.
1: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
0: نعم.
1: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
0: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلة، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
2: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بالتسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
0: نعم.
2: وأضيف لها طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
0: نعم.
2: من قام بتأسيس وإنشاء الجروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن وقع في إشكالية، ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته.
0: نعم.
2: وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما.
0: نعم.
2: وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم عن ابني أو أنا أتكلم عن بنتي أو أنا المعلم أو أنا المعلمة من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه، وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم.
0: نعم.
2: فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟
0: نعم.
2: نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
0: نعم. وهي بريئة مما يعني
2: من ممارسات
0: من ممارسات
2: الخاطئة.
0: نعم.
2: لبعض المربين للأسف.
0: نعم. بكل تأكيد يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذة نيلاء، نصل إلى ما نسميه بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذة نيلاء في دقيقة واحدة فقط.
1: حقيقة أنا يعني في الختام أقول إن هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالقضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان،
0: نعم،
1: وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
0: نعم.
1: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
0: نعم.
1: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيئوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة. يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
0: نعم.
1: لأبنائنا.
0: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها الدكتور إدريس، ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة واحدة؟
2: بكل تأكيد أتفق معها بالفعل. فتنشئة الطفل للأسف في ظل الطاعة المطلقة والخوف والقسوة، هذه كلها حلول وقتية، ما راح تنشئ لنا جيل مستدام يقوم على اللي تربوه، بالعكس، الذي تربى على الحزم والاقتناع وحرية الرأي والمشاركة المجتمعية وخلاف ذلك، هنا ستعطينا جيل فعلا قادر على بناء مجتمع صحي و سليم. أعتقد نحن متفقين في هذه النقطة في النهاية.
0: نعم.
2: ولكن دائما نقول بأن في بعض الأدوات وفي ممارستها وفي تطبيقها يشبهها بعض الخطأ.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي، مستشار نفسي تربوي، كنت تمثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا. كل الشكر لك.
2: كما أشكرك أستاذي،
0: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذنا إلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثل جانب المعارضة، وتري أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
1: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
0: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
4: والدي سماني إبراهيم، وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
5: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
3: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
4: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
6: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
3: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
7: أنا أشتريه.
5: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800،
4: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
8: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
3: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
9: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
3: أبراهام جوبي،
10: الأفضل أن نذهب الآن إلى المشفى يا أبي، لقد سقطت مرتين منذ وصولنا إلى عمان. من أجل الإطمئنان على قلبك أرجوك.
4: يا بني أنا بخير وقلبي ما زال قويا، وإن كنت لا تصدق فهيا للسباق أنا وأنت. هيا أوقف السيارة يا عيسى لأسابق هذا الضعيف.
10: أسرع باتجاه الفندق يا عيسى أرجوك.

0: وخذ هذا الدواء أيضا.
1: آهن يا بني، مللت من هذه الأدوية.
0: لكنها ضرورية يا أبي.
1: الحمد لله.
0: والآن حان موعد النوم، غدا سوف ترى فلذتك بدك ابنتك جنة.
1: آه لو تعلم كم أنا مشتاق لهذه اللحظة.
0: وأنا أيضا. هل نسيت بأنها أختي؟
1: كم أنا خائف من هذا اللقاء يا بني، أخاف ألا تعرفني.
0: اطمئن سوف تعرفك. والآن إلى النوم يا أبي، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا بني. ماذا سأقول لها إذا سألتني لماذا تخليت عنا يا أبي؟ كنا بحاجة إليك، لقد فطرت قلب والديك، فطرت قلب أمي التي أحبتك، لقد صارت حياتنا في مهب الرياح حين غبت عنا.

0: الحمد لله، ما أعذب هذا الصوت.
1: أدى إبراهيم صلاة الفجر وجلس بعدها يدعو الله سبحانه وتعالى. دخل عليه ابنه يعقوب، جلس قربه يتأمله بحب، ولم يشأ أن يعكر صفو فكر والده، فهو يدرك أنه في عاصفة من المشاعر والعواطف. مضى الوقت سريعا، ذهب لتناول طعام الإفطار صامتين. لم يأكل إبراهيم سوى لقيمات قليلة. اتصل عيسى يعلمهم بوصوله.
2: هيا بنا إلى الصويحرة. ما بكما صامتين؟ اسمعا، سوف أروي لكما قصة طريفة جرت معي. زارني بعض الأصدقاء من الداخلية وهم لم يدخلوا البحر في حياتهم. اتفقت مع صديق لي يمتلك قاربا كي يأخذنا في رحلة بحرية.
3: ما المضحك في القصة؟
2: اصبر اصبر يا أخ يعقوب، لقد قلت لهم متباهيا بأن أي شخص يركب البحر أول مرة لابد أن يصاب بالدوار.
3: أوهو.
2: ولكن حين انطلق القارب وبعد ربع ساعة، فإذا بي أنا الخبير في أهوال البحر كما ادعيت، أصاب بالدوار وأتقيأ كل ما في بطني.
3: وضيوفك من الداخلية
2: لم يحصل لهم أي شيء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟
1: بخير بخير والحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟
0: نحن بخير ما دمتم أنتم بخير من فضل الله. نسألك عن جنة بنت إبراهيم.
1: نعم، إنها جدتي.
0: ما شاء الله، جدتك؟ جنة جدتك؟
1: نعم.
0: هل هي موجودة؟
1: نعم موجودة، تفضل.
0: نريد أن نلتقي بها من فضلك يا بني.
1: تفضلوا بالدخول، تفضلوا إلى السبلة ريثما أخبرها. تفضلوا القهوة والتمر.
0: شكرا يا بني. هل لي أن أسألك عن اسمك؟
1: اسمي خالد.
0: عاشت الأسامي يا خالد، بارك الله فيك. هل أخبرت جدتك؟
1: نعم أخبرتها، فسألتني عن أسمائكم ولكنها تعتذر عن لقاء الناس كثيرا.
0: اذهب مرة ثانية وأخبرها بأن أحدا من أهلها قد جاء لزيارتها.
1: لكن جدتي قد أخبرتني بأنه لم يبقى أحد من أهلها على قيد الحياة، ومع ذلك فسوف أخبرها.
2: كان الرجل ينظر إلى والده بكل ثقة، فهو الرجل الذي صارع أمواج البحار وصمد أمام جبروت الحياة، لكنه كان يشفق عليه في الوقت نفسه من هذا اللقاء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. يا إلهي، إنها السلوى بعيونها السوداء الواسعة، ووجهها القمري رغم آثار الزمن القاسية.
3: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟
4: جئنا من السويق.
3: من أين في السويق؟
4: من الخضراء.
3: إنها بلد أهلي وأحبابي، يا أهلا بكم.
1: جدتي، لقد قالوا لي إنهم من أهلك.
3: أهلي؟ رحم الله أهلي، لم يبقى منهم سوى الذكريات الجميلة.
4: ما به والدك؟ لماذا لا يتكلم؟
5: لا أدري.
3: اعذروني سوف أدخل، قدم لهم الفواكه يا خالد.
0: لحظة، لا تغادري أرجوك.
3: ماذا تريد؟
0: هل أنت جنة بنت إبراهيم بن أيوب بن محمد؟
3: نعم أنا هي جنة، ولكن كيف عرفت اسمي كاملا؟ من أنت؟ من أخبرك بذلك؟
0: إيه، بعض الأسماء تنقش على جدار القلب ولا يمكن محوها. من بقي من أهلك يا ابنتي؟
3: أهلي؟ لم يبق منهم أحد، الجميع غادر هذه الدنيا الفانية.
0: هل أمك اسمها سلوى؟
3: أجل.
0: وجدتك جوخة؟
3: أجل، ولكن كيف عرفت؟ هل كنت تسكن في الخضراء؟
0: لم أكن موجودا بجسدي، لكن روحي لم تفارق قرية الخضراء أبدا.
3: ما زلت لا أفهم ما تقول، ولا أعرف من تكون.
0: سوف تعرفين، ولكن هل تسمحين لي بسؤال؟ كيف كان والدك إبراهيم؟
3: للأسف لقد مات وأنا طفلة صغيرة.
0: وهل تعرفين كيف مات؟
3: أخبرتني والدتي وجدي بأنه قد مات بسبب غرق البوم.
0: يقول بعضهم عن والدك بأنه كان سيئا وأنانيا، ولا يهتم بأسرته.
3: اسمع يا أخ، لو لم تكن ضيفي واحتراما لكبر سنك لعرفت كيف أرد عليك. السلام عليكم.
0: لحظة لحظة، أرجوك لا تذهبي. كيف كان والدك إذن؟
3: كان من أشرف وأطيب الناس، والجميع يعرف شهامته وشجاعته.
0: ولكنك لم تلتقي به حتى تمنحيه هذه الصفات العالية.
3: وهل التقينا بالأنبياء والأولياء؟ يكفي كلام والدتي وجدي والناس عنه. حدثني جدي بأنه كان حين يعود من أسفاره يمر على الناس بيتا بيتا ليطمئن عليهم ويقدم لهم الهدايا والعطايا.
0: ووالدتك رحمها الله؟
3: لم أرى امرأة تعشق زوجها كأمي رحمها الله، ولولا ظلم البشر لبقيت معي في منزل جدي حتى آخر حياتها. لكن طمع والديها قد أجبرها على الزواج من رجل مسن قاس، وأجبروها على التخلي عني.
0: وهل كانت تزورك في بيت جدك؟
3: نعم، وكانت تبكي والدي، ولم تفقد الأمل أبدا بعودته. ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أنا والدك يا جنة، أنا إبراهيم.
3: أرجوك، هذه الأمور ليست للعبث والمزاح، لا تشعل نار جراحي.
0: حاشا لله يا ابنتي، دعيني أكمل. لقد أخبروك أن والدك قد توفي في آخر رحلة له إلى زنجبار. أليس كذلك؟
3: نعم، ولكن هذا الأمر يعرفه الجميع.
0: حسن، سوف أخبرك بأمر لا تعرفه سوى الأسرة، وهو يخص جدتك.
3: وما هو؟
0: الدفتر البني الذي كانت تصر فيه جدتك جوخة على وضع التاريخ عند كل رحلة أقوم بها، وتاريخ الوصول أيضا.
3: نعم، لقد رأيت هذا الدفتر، ولكن لدي سؤال. لقد أحضر والدي لأمي شيئا في آخر رحلة قام بها إلى البصرة، أتعلم ما هو؟
0: أجل، أعلم. إنها قلادة مرصعة بلؤلؤتين وثلاث قطع من الذهب الخالص.
3: يا خالد!
1: نعم يا جدتي.
3: أحضر لي الكيس الأسود القديم من الرف العلوي في خزانتي.
1: حاضر. تفضل يا جدتي.
2: حين فتحت الكيس وجدت الدفتر بالوصف نفسه في لونه وما كتب فيه، كما وجدت القلادة في أوصافها الدقيقة. لم تتمالك نفسها وأخذت تبكي بحرقة طفل صغير. اقترب منها إبراهيم لتهدئتها بحنان، فارتمت في حضنه تبكي، فلم يتمالك نفسه من البكاء لتفيض كل الدموع الحارقة والحبيسة منذ أيام الغربة.
0: ابنتي جنة.
3: نعم.
0: أترين هذا الرجل إلى جواره؟ هذا أخوك يعقوب يا ابنتي.
3: يا إلهي، ما أجمله! لقد أسميته على اسم صديقك يعقوب الذي لم ينقطع عن زيارتنا، أليس كذلك؟
0: نعم يا ابنتي، لقد كان من أعز أصدقائي.
3: ولكن يا أبي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا تركتنا فريسة لمكائد الحياة؟
0: لقد كنت أسيرا في قيود العجز والضعف يا ابنتي. ثقي تماما أنني لم أنسكم للحظة واحدة، ولم تغيبوا عن خيالي. حين أبحرت يا ابنتي من ميناء الخضرة مع النخذة حمد بن سيف باتجاه زنجبار، يحدوني الأمل بالعودة، وقد أصبحت نوخذة مشهورا تفخر بي أمك ووالداي.

0: هذه قصتي يا ابنتي، حدثيني عنك أنت.
1: أموري مستورة والحمد لله يا أبي، لقد تزوجت من إنسان طيب ورزقت منه بولدين وبنت، وقد أسمينا الولد إبراهيم تيمنا باسمك.
0: يا الله.
1: وسمينا البنت الكبرى سلوى على اسم أمي رحمها الله،
0: أجمل الأسامي.
1: والثانية جوخة على اسم جدتي. وهذا الشاب الوسيم هو خالد بن إبراهيم.
0: يجب أن أتعرف على أبنائك وأحفادك.
1: هذا أمر ضروري، سوف أدعو الجميع هذا الأسبوع على الغداء.
0: وسوف آتي أنا وأخوك يعقوب للتعرف عليهم بإذن الله.
1: سوف أتصل بهم، سيكونون في غاية السعادة.
0: قبل أن تتصلي بأحد يا ابنتي، أريد أن أسألك عن الجيران الذين كانوا يسكنون في شارعنا.

0: التقى إبراهيم بأحفاده الذين كانوا يحملون عيون سلوى الجميلة، وأخيراً عاد إليه الإحساس بالزمن. لم يذق طعم النوم لأيام بسبب سعادته وبركان مشاعره. لقد سقط أكثر من مرة في غرفته دون أن يعلم ابنه بذلك. لم يبق سوى أسبوع وعليهما العودة إلى أمريكا، لأن يعقوب لا يستطيع البقاء أكثر. ولكن هل يستطيع إبراهيم مفارقة وطنه من جديد بعد أن ارتدت روحه إلى جسده؟ وأخيراً لم يبق سوى يومين.
1: أبي، لدي فكرة.
2: ما هي يا بني؟
1: ما رأيك أن نختم رحلتنا لعمان بحفلة شواء على شاطئ الخضراء وتدعو فيها جميع من تحب؟
2: أتدري من سأدعو؟ سوف أدعو أحفادي.
1: وسوف نطلب من عيسى أن يأتي بأصدقائه الذين كانوا في الحفلة السابقة. سوف أتصل بعيسى.
2: نعم، واطلب منه أن يدعو النهام ذا الصوت الجميل.
1: طبعا يا أبي.
2: أكد له يا بني أن الحفلة ستكون على حسابنا.
1: سمعا وطاعة يا أبي.

0: أبي؟
1: إنه بخير، اطمئني يا أختي.
0: لقد اتصلت به ولكنه لم يرد.
1: إنه مشغول بدفتر جدتنا جوخة وهو يقرأه ويبتسم. أتصدقين بأنني حاولت قراءة بعضه ولكنني لم أستطع فك رموزه؟
0: لقد أعددت لكما بعض الهدايا كي تأخذاها معكما.
1: لا تكلفي نفسك يا أختي،
0: إنها من رائحة الوطن حتى لا تنسونا.
1: يستحيل أن ننساكم، وسوف نعود في أقرب فرصة إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يعقوب، يا يعقوب.
1: نعم يا أبي.
2: احمل لي هذا الكرسي وضعه بعيدا هناك قريبا من البحر.
1: حاضر يا أبي، ولكن لقد اقترب موعد الطعام.
2: أريد أن أخلو بنفسي قليلا. اجلب لي صحن شواء عندما يجهز.
3: كان إبراهيم سارحا بفكره في الأمواج التي ينعكس عليها ضوء القمر.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا حبيبتي.
5: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أبي.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أمي.
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا نخل سليمان.
4: إبراهيم.
2: أنا مشتاق إليكم، انتظروني، أكتب بضع كلمات في دفتر أمي.
1: أبي، أبي، لقد أتيت لك بصحن مليء فيه روبيان وسمك كما تشتهي. يا إلهي، إنه ساقط على الأرض. أبي، أبي، أبي.
2: لقد عدت يا أمي في الثالث من محرم عام 1425 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2004 للميلاد. عدت يا أمي ولم أجدك. لقد انتهت رحلتي وانطفأ قنديل النواخذة الأخير.
3: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
8: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
9: عين على السينما.
8: عين على السينما.
9: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
8: ومازن بن حبيب المعيني.
9: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
8: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنتجه في هذه الحلقة إلى الأجواء الباردة في القارة المتجمدة من القطب الجنوبي الأنتاركتيكا،
1: وسنتعرف على أحد أهم الأفلام الوثائقية التي أنتجت في عام 2005 عن تلك المنطقة، والذي حصل بجدارة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.
2: سنتحدث عن فيلم مسيرة البطاريق من إخراج الفرنسي لوك جاكي، والذي يعلق على أحداثه الممثل الأمريكي المعروف مورغان فريمان في النسخة الناطقة بالإنجليزية من الفيلم.
1: يأخذنا الفيلم الوثائقي خلال 85 دقيقة إلى عالم متفرد وبعيد من منطقة موحشة من العالم يجهل تضاريسها أكثرنا،
2: ويأخذنا زيادة على ما تقدم إلى ما هو أعمق وأكثر تعقيدا في الحياة القاسية التي يواجهها طائر البطريق.
1: وليس مبالغة قول إن مشاهد الفيلم لابد أنه سيكبر الروح المناضلة التي يتحلى بها طائر البطريق،
2: بل ويشعر بنوع من الألفة الحميمة مع هذا الكائن الذي يقدم لنا إصراره على البقاء في سياق ملفت يحاكي الموقف الإنساني من الحياة. يطلعنا الفيلم على الرحلة السنوية التي تقوم بها البطاريق الإمبراطورية التي تغادر مواطنها المعتادة قرب المحيط وتهاجر إلى مناطق متجمدة لتتناسل فيها قبل أن تعود إلى موطنها الأصلي.
1: والبطاريق الإمبراطورية هي أكبر أنواع البطاريق وأثقلها وزنا، أي أكثر من الأنواع الأخرى التي يطلق عليها البطاريق الأميرية أو البطاريق الملكية.
2: إذن تهاجر البطاريق الإمبراطورية هذه هجرة جماعية من موطنها بقرب المحيط إلى منطقة متجمدة تتحمل أرضيتها دون أن يلين أو يتكسر جميع أفراد مستعمرة البطاريق الراحلة،
1: بحيث تختار هذه البطاريق المهاجرة مكانا يحميها من العواصف الثلجية الهادرة قاطعة بذلك عشرات الكيلومترات.
2: إثر وصولها إلى المكان المحدد يختار كل بطريق شريكا له بطريقة انتقائية ملفتة، وتظل البطاريق مخلصة لخياراتها طوال فترة التزاوج من كل عام.
1: إن مصير هذه الشراكة المؤقتة يحدده بشكل كبير مدى نجاح كل بطريقين في إنجاب بطريق صغير، بحيث يستطيعان المحافظة عليه فيما تبقى من الرحلة المضنية.
2: يطلعنا فيلم مسيرة البطاريق على إحدى أهم اللقطات حسما في حياة هذا النوع من الكائنات،
1: وهي اللحظة التي تضع أنثى البطريق بيضتها وتنقلها إلى شريكها الذكر بحذر بالغ لكي لا تتكسر ليقوم بدوره بتدفئة البيضة،
2: في حين تسير أنثى البطريق عشرات الكيلومترات بعد أن وضعت بيضتها مع شريكها بحثا عن أقرب حفرة مائية لتقفز داخلها وتتغذى من الأسماك والكائنات البحرية.
1: يحدث كل هذا بعد أن تكون قد عانت من فترة مجاعة تصل إلى شهرين تخسر خلالها ثلث وزنها.
2: أما مجموعة بطاريق الآباء فتظل تنتظر مجموعة بطاريق الأمهات مكتفية بأكل قطع الثلج كوسيلة وحيدة للغذاء، وتقوم بتغذية البطريق حال خروجه من البيضة. لا تخفى الأخطار المحدقة بمستعمرة البطاريق خلال جميع فترات الرحلة، إذ أن أنثى البطريق قد تسقط ميتة أثناء رحلة البحث عن الطعام،
1: وقد يصاب ذكر البطريق بالوهن أثناء الانتظار، كما قد يموت الجنين في البيضة من شدة البرد.
2: إنها معادلة صعبة لا تقبل كثيرا من الخيارات،
1: فإما أن تفترس فقمة أنثى البطريق مثلا وتكون بذلك قد أنهت حياتين، البطريق الملتهم والبطريق الذي سيخرج من بيضته بحلول موعد قدوم أمه ولن يجد ما يقتات عليه،
2: وإما أن تهرب أنثى البطريق وتعود إلى عائلتها وتموت الفقمة جوعا. أثناء الانتظار مع قطيع البطاريق يفقد ذكر البطريق نصف وزنه إلى أن يحين موعد قدوم أنثاه.
1: وإذا ما تأخرت أنثى البطريق على شريكها فإنه يكون مضطرا لمغادرة بطريقه الصغير باحثا عن أقرب حفرة مائية توصله إلى المحيط أسفل الجليد ليتغذى كي لا يموت جوعا.
2: أما إذا عادت أنثى البطريق في موعدها فإنها تقوم بالتعرف على شريكها من خلال صوته من بين مئات الكائنات المتواجدة على رقعة الجليد، وترى بطريقها الصغير للمرة الأولى.
1: وقبل أن يغادر ذكر البطريق عائلته للتغذي بدوره أيضا، يتعرف على صوت وليده الصغير ليميزه عند عودته، لأن البطريق صغيرة كانت أو كبيرة يمكن أن تتشابه كثيرا.
2: إلا أن الأخطار المحدقة تبقى قائمة من الطيور البحرية المفترسة هذه المرة، كطائر النوء الذي يتغذى على صغار البطريق التي تبتعد عن أهلها ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.
1: تستمر عملية التبادل في الاعتناء بالبطريق الصغير بين الأبوين إلى أن يبلغ عمرا يمكنه من الاعتماد على نفسه، ويقوم برحلته الخاصة به في العام القادم.
2: من هنا نجد أن فيلم مسيرة البطريق لا يقدم لنا قصة الإصرار على الحياة فحسب،
1: بل يعمق من علاقة التضحية الكبيرة التي يقدمها هذا الكائن للحفاظ على نوعه.
2: إنه الحب الذي يكنه مسبقا نحو ذلك الكائن الذي لم يخلق بعد، والذي يتجشم كافة المهالك في السبيل إلى المحافظة عليه بعد أن يفقس من بيضته.
1: في إحدى المشاهد المؤثرة نجد أن أنثى البطريق تفجع بنفوق بطريقها الصغير أثناء رحلة العودة المضنية،
2: الأمر الذي يمكن أن نتبينه كمشاهدين من خلال النحيب الغائر الذي تطلقه ويعلق صداه في الذاكرة.
1: إنها تتحسس جسده المتيبس بمنقارها وتحاول أن تستنطقه دون أن يأتي أي رد من الجثة الهامدة،
2: ومن ثم وفي ردة فعل مفاجئة تقوم بمحاولة خطف صغير آخر من إحدى إناث البطريق دون أن تنجح. أثناء مشاهدتنا للفيلم نشعر كما أشرنا بالتآلف والتعاطف الكبيرين مع البطريق،
1: إذ أننا نجد كثيرا من القيم التي نعتبرها إنسانية بطبعها نجدها متجسدة في حياة هذا الكائن.
2: ولأن هذه القيم تصدر من كائن آخر غير بشري وبعيد عن أجوائنا، فإنه يصدمنا في إنسانيتنا بمدى محاكاته لها ربما أكثر من البشر أنفسهم.
1: كالإخلاص الذي يلتزمه البطريقان الشريكان مع بعضهما البعض خلال فترة التزاوج وحتى نهاية الرحلة، وإلى أن يتمكن مولودهما من الاعتماد على نفسه،
2: بالإضافة إلى تبادل الأدوار بينهما بكل مسؤولية ضمن الظروف القاسية التي تحيط بكل طرف.
1: إن فيلم مسيرة البطاريق الوثائقي لدرس عميق في الحياة، حياة البطاريق التي تنعكس تشكيلاتها على حياة البشر أيضا.
2: إنها مناظر معبرة وموحية تعني البشرية أجمعها، وتلفت انتباهها إلى كثير من المبادئ التي ترتكز عليها نفسها. تحدثنا في هذه الحلقة التي أعدها مازن بن حبيب المعيني عن الفيلم الوثائقي مسيرة البطاريق من إخراج الفرنسي لوك ياكي، والذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لعام 2005.
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
2: إلى اللقاء.
3: عين على السينما.
4: عين على السينما.
3: مع مع تحيات
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
3: مازن بن حبيب المعيني،
0: عايدة بنت عيسى الزجالية،
3: سليمان بن علي المعمري،
0: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الاستفادة الطبية والمجتمعية من شجرة السيكوف والآفاق المستقبلية لهذه الشجرة، التي قد تكون واحد من أهم العناصر الطبية المستخدمة في مكافحة أمراض العصر في هذا الوقت، وخاصة مرض السرطان. ننتقل اليوم إلى شجيرة عكبوت، صبغة الشباك وفحم الأسنان. هذا النوع الثالث، شجرة عكبوت، هي شجرة يعني من نفس العائلة الكيموفورا، شجرة جافة إلى حد ما، تكون في المناطق الجافة متغزمة. ينمو هذا النوع في منطقة الخريف في سلطنة عمان وفي اليمن والصومال، ويعيش أساسا في البيئات الجافة والشجيرات الصحراوية، وقد وثق وجوده في محافظة ظفار ومنها أيضا في مختلف المواقع المنتشرة في منطقة الخريف. ومن أبرز صفاته لحاؤه الفاتح الذي يتقشر في رقائق رقيقة، وخشبه الداخلي الذي يميل إلى اللون الأحمر. قد استفاد السكان من هذا النوع في إعداد صبغة نباتية، فكان اللحاء الداخلي يتم غليه في الماء حتى يتحول الماء إلى اللون الأحمر الداكن، ثم تغمر فيه خيوط القطن وشباك الصيد. وتكشف هذه الممارسات أيضا استفادة المجتمعات المحلية من هذه الأشجار، وإلى أي مدى جرب المجتمع الاستفادة من هذه الأشجار، يعني هذه الخبرة التراكمية. يعني هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد، هذا البحث اللي حدث أثناء سنة

0: وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية بحث عميق جدا، واستخدم أول طرق البحث التقليدية وهي المحاولة والخطأ، يعني تحاول مع بهذه الطريقة ثم هذه الطريقة ثم هذه الطريقة حتى تصل إلى الفائدة المستخدمة من هذا النوع مثلا. وهكذا على بقية الإرث الشعبي للمعلومات الشعبية، هذه المعلومات لها قيمة كبيرة جدا، لأن الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يمتلك القدرات اللي موجودة الآن. الآن ممكن القدرات التحليلية للمكونات الكيميائية لمنتج معين تعطيك فكرة، لأنه أنت مباشرة هذه المنتجات تعرفها فيش تستخدم، يعني المادة الكيميائية ألف تستخدم في كذا، باء تستخدم في كذا، جيم تستخدم في كذا، دال تستخدم في كذا، فتوجه مباشرة استخدام هذه المواد إلى مجالها الصحيح. لكن هذا الأمر لم يكن متاح في السابق، كان الإنسان بالتقدير وبالرؤية وبالمحاولة والخطأ والتجربة يصل إلى هذه المعلومات المهمة جدا، وهذا الإرث الثقافي الذي استمر آلاف السنوات، لا يعرف متى بدأ ولا زال مستمر حتى اليوم. فسبحان الله، يعني الإنسان خليفة الله على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى وضع فيه القدرات الكافية والكامنة لاستخدام النظم البيئية بما يخدم الإنسان ويحافظ عليها. والمشكلة الحقيقية في الاستفادة من النظم البيئية تكمن في تطرف الإنسان ذاته، عندما يميل الإنسان إلى الإسراف بشكل كبير جدا في استخدام النظم البيئية فوق حاجته، ويكسر معادلة الاستدامة التقليدية اللي موجودة، بالذات عندما تمكن الإنسان من إحداث أكبر ضرر في البيئة. وهذه هي المشكلة، الوعي هو الذي يربط تفاصيل استخدام النظم البيئية بطريقة صحيحة لنحافظ على هذه النظم للأجيال القادمة، كما هو الحال منذ أكثر من 5000 سنة منذ أن وردت ذاكرة الإنسان إلى هذا المكان، وكما سيحدث في المستقبل. لكن الإفراط بشكل كبير في النظم البيئية وفي استخدامها بشكل مستهلك جدا يكسر الاستدامة النظم البيئية، ويكسر دورات حياتها، ويقطع ما يسمى في علم الاقتصاد سلاسل الإمداد والتوريد. هذا أيضا في علوم البيئة، سلاسل الإمداد والتوريد، كل شجرة وكل نوع مهم في النظم البيئية له دور يقوم فيه، فعندما يتم القضاء على هذا النوع أو التقليل منه أو الضغط عليه بدرجة كبيرة جدا لا يتمكن من القيام بدوره في النظم البيئية. عندما لا يتمكن هذا النوع من القيام بدوره في النظم البيئية يحدث قطع لسلاسل التوريد والإمداد، وعندما يحدث هذا القطع يعود الأمر إلى أهمية هذا النوع. إذا كان هذا النوع keystone species أو نوع رئيسي أساسي تنهار النظم البيئية تماما، لأنه هذا النوع حجر الزاوية، إذا سقط تسقط كل النظم البيئية. إذا كان هذا النوع أهمية بقدر أهميته يحدث الضرر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار بخمسة ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومولد وداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع خمس مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية جاوزت 5 ملايين ريال عماني وبمساحة إجمالية تزيد على 54 ألف متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش وخمسة مدارس خاصة وقاعة مناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان. عالميا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. ذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما، في حين غيرت أربع ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت أرض جو الاعتراضية. وكان ترامب قد ناقش هذه القضية التي تعتبر من أبرز أولويات كييف لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع. وكثفت روسيا ضرباتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة محددة من بينها نظام باتريوت الأمريكي. قالت وزارة الدفاع الكويتية أنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. توصل الوسطاء إلى صيغة اتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس مع انتظار موقف إسرائيل التي لم توقف تصعيدها في مختلف المناطق الفلسطينية.
1: اتفاق نهائي حول الوضع في قطاع غزة أعلن عنه نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام. الاتفاق وصف بالتاريخي وجاء بعد جولات عديدة من المفاوضات التي تعثرت بسبب ملفي السلاح وموظفي غزة. وحسب الاتفاق النهائي وافقت حركة حماس على بند نزع سلاحها ووضع آلية لتسوية أوضاع الموظفين وفق القانون الفلسطيني. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن من جانبه عن الاتفاق موضحا أنه حال اكتمال نزع السلاح سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتتولى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية مسؤوليات الأمن وتتحرك حكومة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة شؤون السكان. لكن مسؤولا في حركة حماس صرح أنه يتوجب تنفيذ الاتفاق على مراحل على أن تسحب إسرائيل قواتها، وهنا تبرز إشكالية الانسحاب الإسرائيلي، هل يكون قبل نزع السلاح أو بعده أو بالتزامن مرحليا مع كل خطوة في هذا الاتجاه. ورغم التفاؤل الذي يلف الإعلان عن الاتفاق لكن إسرائيل لم تعلن موافقتها بعد، وبدأت أصوات إسرائيلية في انتقاد فكرة الاكتفاء بنزع السلاح وذهبت للدعوة إلى تقويض حركة حماس ورفض الانسحاب من المنطقة الشرقية لقطاع غزة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي عازلة أمنية. على الأرض لم يتغير واقع السكان، الطيران الإسرائيلي قصف شمال غزة فأصيب فلسطين وبعضهم بحال حرجة، ودكت المدفعية بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل الجزء الشرقي من خان يونس. ومع استمرار القيود على إدخال المساعدات أعلنت وزارة الصحة نفاذ 53% من الأدوية وارتفاع معدل انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة وسط جموع النازحين. الحل السياسي لغزة ما زال في مربع التصريح للتنفيذ، فيما التصعيد ضد الضفة الغربية قائم ويتمدد. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لمسافر يطا بالخليل ومدينتي البير وقبطية، وبمشاركة مستوطنين اقتحمت وحدات الجيش بلدة الجنيد غرب نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز واندلعت مواجهات. كما وسع المستوطنون دائرة استهدافاتهم ضد الفلسطينيين فاقتحموا بأعداد كبيرة قرية تل قرب نابلس وأقاموا بؤرة استيطان على حدودها، وأصيب فلسطينيون في اعتداء مستوطنين على بلدة جيت واندلعت مواجهات خلال محاولة مستوطنين اقتحام بلدات شمال الخليل، وأحرق آخرون أشجار زيتون في قرية بورين. المخاوف تتصاعد من انزلاق الوضع في الضفة الغربية إلى مواجهة مفتوحة متفجرة بفعل السياسة الإسرائيلية المتطرفة الداعمة للمستوطنين، والقدس المحتلة على الطريق، فسلطات الاحتلال كثفت انتشار عناصرها لمنع وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واستمرت الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم شعفاط والبلدات المقدسية ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة ومحيطها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة أشقيف التاريخية بجنوب لبنان بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 من يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. في زيارة تاريخية وصفت بأنها تأخرت طويلا عقدت في العاصمة التركية أنقرة قمة لبنانية تركية ركزت بشكل أساسي على رسم شبكة أمان إقليمية وجيوسياسية للبنان.
2: في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه منصبه، حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية بالغة الحساسية. جاء باحثا عن دعم استراتيجي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، كما طلب توسيع برامج تدريب وتجهيز الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة الحصرية في الجنوب، مع التعويل على تركيا لدفع مسار التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. الرئيس أردوغان وجه رسائل حاسمة ومواقف داعمة بلا حدود، حيث أكد أن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق، وتعهد باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. والأبرز من ذلك أعلن جاهزية أنقرة الكاملة للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان ورغبتها في الانضمام إلى أي قوة دولية تضمن استقرار وأمن المنطقة أو تشكل بديلاً لقوات اليونيفل في المستقبل، كما أبدى استعداده لتطوير الحوار الدبلوماسي بين بيروت ودمشق. تكمن أهمية وأبعاد هذه الزيارة في توقيتها الدقيق، إذ تأتي بعد أيام قليلة من زيارة عون لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. هذا التتابع الدبلوماسي يعكس صعود المركزية التركية كقوة إقليمية وازنة تمسك بخيوط ملفات المنطقة. الأبعاد تتجاوز التعاون الثنائي لتؤسس لمعادلة جديدة في شرق المتوسط، حيث يسعى لبنان لحشد غطاء إقليمي يحمي سيادته، بينما تكرس تركيا دورها كشريك أساسي في صناعة مستقبل المنطقة لقطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى تحميشها أو قضم السيادة اللبنانية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أكدت مصادر أمنية روسية إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية لمصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب روسيا. ما تسببت الهجمات في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط ومستودع، وتم إجلاء نحو 200 عامل. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت خلال الشهر الجاري مراكز خدمات لوجستية. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان، وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان، ما استدعى السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم أنه تم انتشال الجثث، ولا تزال عملية البحث جارية لتحديد مكان أي عمال محاصرين وانتشالهم دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. وأخيرا، ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد عبر الاتصال المرئي. استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الدورة 7 لمسابقة البحوث والدراسات ومشروع منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم مخرجات الأجهزة الرقابية الخليجية. كما ناقش المشاركون نتائج البحوث الفائزة في المسابقة السابقة والبرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026. واختتم الاجتماع باستعراض فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويستعرض المعرض تطور العملة العمانية عبر تسلسل زمني يوثق مسيرة النظام النقدي منذ العصور التاريخية حتى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، كما يضم عملات ورقية ومعدنية نادرة ولوحات تعريفية ومعروضات مرئية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الإرث النقدي وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ العملة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية. أنهى المؤشر العام بوسط مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2% وسط نشاط في التداولات بلغت قيمته أكثر من 255 مليون ريال عماني. وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 37 مليارا و500 مليون ريال عماني.
3: بعد أسبوعين من الانخفاض شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا، الأمر الذي قاد المؤشر العام إلى الصعود ب 160 نقطة، ما يعادل نحو 2% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7277 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة المالية بالشركة المتحدة للأوراق المالية متحدثا للإذاعة:
4: والله أداء البورصة خلال الأسبوع المنصرم شهد ارتدادة قوية وطيبة للبورصة من المستويات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية، حيث تمكنت البورصة من تعويض جزء طيب من خسائرها مرتفعة بحوالي 2% عن المستويات يوم الخميس الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة، حيث وصلت متوسط السيولة خلال الأسبوع المنصرم إلى حوالي بين 45 إلى 50 مليون ريال عماني يوميا. عودة المشتريات الخليجية القوية إلى السوق، عودة الشراء المؤسسي، عودة حتى الشراء المضاربي، لاحظنا عملية إقبال على الشراء في الأسهم القيادية في البورصة خصوصا التي حققت أرقام ممتازة خلال الربع الثاني، على رأسها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، بنك مسقط، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية، كلها شهدت عمليات تجميع قوية من المستثمرين المؤسسيين سواء من الخليج أو من السلطنة.
3: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب40% ليقترب من 255 مليون و925 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 916 مليون ورقة مالية من خلال نحو 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و582 مليون ريال عماني.
4: أحجام التداول كما أسلفت شهدت ارتفاعات طيبة، نحن عند متوسط الأسبوع حوالي 47-48 مليون ريال عماني. هذا دليل عودة الثقة وعودة الزخم الشراء إلى البورصة المحلية، خصوصا مع خلال الأسبوع المنصرم بداية الأسبوع الأحد واثنين وثلاثة شهدنا انفراجة خفيفة في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. يوم الخميس شهدنا عودة التوترات مما أثر على البورصة قليلا، شهدت انخفاضات طفيفة، ولكن الاتجاه بشكل عام كان إيجابي جدا للأسبوع. القطاعات طبعا على رأس القطاعات الرابحة كان القطاع الصناعي، يليه القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تصدر أحجام التداول بقيادة بنك صحار وبنك مسقط. بالنسبة للقطاع الصناعي شهد إقبال قوي جدا، على رأسها سهم أوكيو للصناعات الأساسية، بالإضافة إلى العمانية الهندية الأسمدة.
3: واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 21%، وكذلك من حيث العدد ب 25%.
0: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط بأكثر من 10% حتى نهاية يونيو الماضي، يتجاوز 198 مليون برميل. كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي نموا بنسبة 7% متجاوزا 29 مليارا و500 مليون متر مكعب.
5: بإجمالي تجاوز 198 مليونا و13 ألف برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 9% ليبلغ 80 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. وعلى صعيد المتوسط اليومي للإنتاج فقد سجل نمواً تجاوز 10% ليبلغ 1,094,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني بأكثر من 2% لتتجاوز 155 مليوناً و217,000 برميل. من جانب آخر شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد نموا قارب 7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 29 مليارا و541 مليونا و700 ألف متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بأكثر من 5% ليتجاوز 6 مليارات و600 مليون متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملا الاستيراد ب 7% ليبلغ 22 مليارا و939 مليونا و600 ألف متر مكعب. وعلى صعيد استهلاك الغاز فقد ارتفع في كل من المشاريع الصناعية ب 7.5% ومحطات توليد الطاقة بنحو 14%، فيما انخفض استهلاك الغاز في كل من حقول النفط بأكثر من 2% والمناطق الصناعية بنحو 30%.
0: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان اليوم دولارين و72 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ 78 دولارا و25 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين، منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. توفيت اليوم المتسلقة العمانية نظيرة الحارثية إثر انهيار ثلجي على جبل برود بيك في جمهورية باكستان الإسلامية. وفقا لوسائل إعلام باكستانية فإنه تم العثور على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار الثلجي بعد أن جرف الانهيار فريق التسلق من ارتفاع يقارب 6600 متر. وتعد نظيرة الحارثي أول متسلقة عمانية تنجح في بلوغ قمة جبل إيفرست عام 2019، كما تمكنت من صعود عدد من القمم العالمية من أبرزها قمة جبل ماتر هورن في سويسرا وقمة كي 2 بباكستان. وأخيرا انطلقت اليوم بمجمع السعادة الرياضي بولاية صلالة منافسات بطولة خريف ظفار لتايكواندو، وتهدف البطولة إلى نشر رياضة التايكواندو وتعزيز روح التنافس الشريف وصقل المهارات الفنية لاكتشاف المواهب الواعدة واختيار العناصر المجيدة لتمثيل المنتخبات الوطنية. ويشارك في البطولة أكثر من 160 لاعبا من مختلف الفئات العمرية يمثلون مختلف الأندية والمراكز الحاضنة لرياضة التايكواندو من داخل سلطنة عمان وخارجها، يتنافسون في مختلف منافسات الكيروجي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. حرر لكم حصاد ليلى سليمان بسهيل الكيومي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: طربية.
1: ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك، هو فيه مثلك يلي الحسن ظلك. ليه هالعطر انتي انفاسك دخون، وليه هالكحل وانتي ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل. انتي اجمل، انتي اجمل من جمالك، انتي اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافه بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحزون، وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون، ضيعتي عدلك. وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون، ضيعتي عدلك. هو فيه مثلك، انتي ما غيرك عيون، وانا احبك وانتي انفاسك دخول دخول. يلي أحبك، ليه أحبك أو ليه ما أحبك، وانتي علمتيني إن الحب كله أسئلة ما تنتهي. ليه ما أحبك وانتي علمتيني إن الحب لا غدا مثلك أبد ما ينتهي. يلي علمتك تكوني في ضعف ضعفك أقوى مني، ينتي ضحكاتك تغني وابتساماتك شعر، ينتي ضحكاتك تغني. وكل ما شفتك أصر إنك أجمل من جمالك، من دلالك، وتاخذك فينا الظنون. ليه يا قلب الحنون ضيعتي عدلك، ما فيه مثلك، أنت ما غيرك عيون، وأنا أحبك وأنت أنفاسك دخول دخول. على حبك أنا بقفل أبوابي، وبطيوفك أنا بسقي أهدابي. يا أنت أحبابي صدقي قلبي لك وحدك، صدقي أقوى على بعدك. دقايق بس دقايق يا ظلي يا داري، يا أجمل أفكاري، تظلميني لو تقولي إني عاشق بس عاشق. يلي وحدك تسمعي صمتي وكلامي، يلي ضيك أتعب همومي وظلامي. صدقي اللي في قلبي لك أكبر من أفكار القصايد والحكم. صدقي إنك أجمل في عيوني من جمالك، من دلالك، من خيالك. لا يا القلب الحنون لا تأخذك فيه الظنون، ضيعتي عدلك، ما في مثلك، أنت ما غيرك عيون، وأنا أحبك وأنت أنفاسك دخول.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما،
1: عين على السينما.
2: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنتجه في هذه الحلقة إلى الأجواء الباردة في القارة المتجمدة من القطب الجنوبي الأنتاركتيكا،
1: وسنتعرف على أحد أهم الأفلام الوثائقية التي أنتجت في عام 2005 عن تلك المنطقة، والذي حصل بجدارة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.
2: سنتحدث عن فيلم مسيرة البطاريق من إخراج الفرنسي لوك جاكي، والذي يعلق على أحداثه الممثل الأمريكي المعروف مورغان فريمان في النسخة الناطقة بالإنجليزية من الفيلم.
1: يأخذنا الفيلم الوثائقي خلال 85 دقيقة إلى عالم متفرد وبعيد من منطقة موحشة من العالم يجهل تضاريسها أكثرنا،
2: ويأخذنا زيادة على ما تقدم إلى ما هو أعمق وأكثر تعقيدا في الحياة القاسية التي يواجهها طائر البطريق.
1: وليس مبالغة قول إن مشاهد الفيلم لابد أنه سيكبر الروح المناضلة التي يتحلى بها طائر البطريق،
2: بل ويشعر بنوع من الألفة الحميمة مع هذا الكائن الذي يقدم لنا إصراره على البقاء في سياق ملفت يحاكي الموقف الإنساني من الحياة. يطلعنا الفيلم على الرحلة السنوية التي تقوم بها البطاريق الإمبراطورية التي تغادر مواطنها المعتادة قرب المحيط وتهاجر إلى مناطق متجمدة لتتناسل فيها قبل أن تعود إلى موطنها الأصلي.
1: والبطاريق الإمبراطورية هي أكبر أنواع البطاريق وأثقلها وزنا، أي أكثر من الأنواع الأخرى التي يطلق عليها البطاريق الأميرية أو البطاريق الملكية.
2: إذن تهاجر البطاريق الإمبراطورية هذه هجرة جماعية من موطنها بقرب المحيط إلى منطقة متجمدة تتحمل أرضيتها دون أن يلين أو يتكسر جميع أفراد مستعمرة البطاريق الراحلة،
1: بحيث تختار هذه البطاريق المهاجرة مكانا يحميها من العواصف الثلجية الهادرة قاطعة بذلك عشرات الكيلومترات.
2: إثر وصولها إلى المكان المحدد يختار كل بطريق شريكا له بطريقة انتقائية ملفتة، وتظل البطاريق مخلصة لخياراتها طوال فترة التزاوج من كل عام.
1: إن مصير هذه الشراكة المؤقتة يحدده بشكل

0: وتتغذى من الأسماك والكائنات البحرية.
1: يحدث كل هذا بعد أن تكون قد عانت من فترة مجاعة تصل إلى شهرين تخسر خلالها ثلث وزنها.
0: أما مجموعة بطاريق الآباء فتظل تنتظر مجموعة بطاريق الأمهات مكتفية بأكل قطع الثلج كوسيلة وحيدة للغذاء، وتقوم بتغذية البطريق حال خروجه من البيضة. لا تخفى الأخطار المحدقة بمستعمرة البطريق خلال جميع فترات الرحلة، إذ أن أنثى البطريق قد تسقط ميتة أثناء رحلة البحث عن الطعام،
1: وقد يصاب ذكر البطريق بالوهن أثناء الانتظار، كما قد يموت الجنين في البيضة من شدة البرد.
0: إنها معادلة صعبة لا تقبل كثيرا من الخيارات،
1: فإما أن تفترس فقمة أنثى البطريق مثلا وتكون بذلك قد أنهت حياتين، البطريق الملتهم والبطريق الذي سيخرج من بيضته بحلول موعد قدوم أمه ولن يجد ما يقتات عليه،
0: وإما أن تهرب أنثى البطريق وتعود إلى عائلتها وتموت الفقمة جوعا. أثناء الانتظار مع قطيع البطريق يفقد ذكر البطريق نصف وزنه إلى أن يحين موعد قدوم أنثاه.
1: وإذا ما تأخرت أنثى البطريق على شريكها فإنه يكون مضطرا لمغادرة بطريقه الصغير باحثا عن أقرب حفرة مائية توصله إلى المحيط أسفل الجليد ليتغذى كي لا يموت جوعا.
0: أما إذا عادت أنثى البطريق في موعدها فإنها تقوم بالتعرف على شريكها من خلال صوته من بين مئات الكائنات المتواجدة على رقعة الجليد، وترى بطريقها الصغير للمرة الأولى.
1: وقبل أن يغادر ذكر البطريق عائلته للتغذي بدوره أيضا يتعرف على صوت وليده الصغير ليميزه عند عودته، لأن البطاريق صغيرة كانت أو كبيرة يمكن أن تتشابه كثيرا.
0: إلا أن الأخطار المحدقة تبقى قائمة من الطيور البحرية المفترسة هذه المرة، كطائر النوء الذي يتغذى على صغار البطاريق التي تبتعد عن أهلها ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.
1: تستمر عملية التبادل في الاعتناء بالبطريق الصغير بين الأبوين إلى أن يبلغ عمرا يمكنه من الاعتماد على نفسه ويقوم برحلته الخاصة به في العام القادم.
0: من هنا نجد أن فيلم مسيرة البطريق لا يقدم لنا قصة الإصرار على الحياة فحسب،
1: بل يعمق من علاقة التضحية الكبيرة التي يقدمها هذا الكائن للحفاظ على نوعه.
0: إنه الحب الذي يكنه مسبقا نحو ذلك الكائن الذي لم يخلق بعد، والذي يتجشم كافة المهالك في السبيل إلى المحافظة عليه بعد أن يفقس من بيضته.
1: في إحدى المشاهد المؤثرة نجد أن أنثى البطريق تفجع بنفوق بطريقها الصغير أثناء رحلة العودة المضنية،
0: الأمر الذي يمكن أن نتبينه كمشاهدين من خلال النحيب الغائر الذي تطلقه ويعلق صداه في الذاكرة.
1: إنها تتحسس جسده المتيبس بمنقارها وتحاول أن تستنطقه دون أن يأتي أي رد من الجثة الهامدة،
0: ومن ثم وفي ردة فعل مفاجئة تقوم بمحاولة خطف صغير آخر من إحدى إناث البطريق دون أن تنجح.

0: أثناء مشاهدتنا للفيلم نشعر كما أشرنا بالتآلف والتعاطف الكبيرين مع البطريق،
1: إذ أننا نجد كثيرا من القيم التي نعتبرها إنسانية بطبعها نجدها متجسدة في حياة هذا الكائن.
0: ولأن هذه القيم تصدر من كائن آخر غير بشري وبعيد عن أجوائنا، فإنه يصدمنا في إنسانيتنا بمدى محاكاته لها ربما أكثر من البشر أنفسهم.
1: كالإخلاص الذي يلتزمه البطريقان الشريكان مع بعضهما البعض خلال فترة التزاوج وحتى نهاية الرحلة، وإلى أن يتمكن مولودهما من الاعتماد على نفسه،
0: بالإضافة إلى تبادل الأدوار بينهما بكل مسؤولية ضمن الظروف القاسية التي تحيط بكل طرف.
1: إن فيلم مسيرة البطاريق الوثائقي

0: درس عميق في الحياة، حياة البطاريق التي تنعكس تشكيلاتها على حياة البشر أيضا.
1: إنها مناظر معبرة وموحية تعني البشرية أجمعها، وتلفت انتباهها إلى كثير من المبادئ التي ترتكز عليها نفسها. تحدثنا في هذه الحلقة التي أعدها مازن بن حبيب المعيني عن الفيلم الوثائقي مسيرة البطاريق من إخراج الفرنسي لوك ياكي، والذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لعام 2005.
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. ارتفاع انتاج سلطنة عمان من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي تجاوز 29 مليار متر مكعب. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. حركة حماس والفصائل الفلسطينية توافق على مسودة اتفاق تتعلق بتنظيم ملف السلاح في قطاع غزة، وتشدد على رفض أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. عشرات المستوطنين يقتحمون أحياء في مدينة نابلس وسط حملة اعتقالات إسرائيلية، والأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين. القوات الأوكرانية تهاجم مصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا، وموسكو تهاجم عدة أهداف أوكرانية. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنا اللي يهمني ويثلج صدري شيء واحد بس، شيء واحد ماكو غيره.
1: ها شنو؟ قول.
0: أمك ليش ما تواطني بعشت الله؟
1: ما أدري.
0: أنا شو مسوي؟
1: ما أدري.
0: طاردها؟
1: لا.
0: ساكب وياها الباب؟
1: لا.
0: داعمها؟
1: لا لا لا لا.
0: ليش أنا بالذات ما تحبني؟ ليش؟ ليش أنا الوحيد من بين الثلاث المتزوجين بناتها ما تحبني؟ علميني ليش؟
1: أقول لك ليش؟
0: إيه؟
1: ما أدري يا صالح، والله ما أدري.
0: معقولة هذه؟ معقولة يا بنت الناس؟ مو أنت بنتها؟
1: إي بنتها.
0: وهي أمك الشرعية؟
1: ها؟ إي.
0: يعني أنت تكونت في أحشائها؟
1: لا، بطنها.
0: وتحولت وصرت بقدرة قادر إنسانة؟
1: إي.
0: نادرة! إذا أنت عشت ببطنها 9 أشهر، معقولة ما تدرين ليش ما تحبني؟
1: والله ما أدري.
0: يا روحي، روحي بيت امك، روحي بيت امك، وباكر ورقتك جيت بالبريد.
1: ايش تقول؟
0: ما دام انت مصره على عدم الاعتراف، افضل شيء لي ولك هو الانفصال والتواري عن الانظار.
1: لا، ايش تقول؟
0: نادره، احنا اوشكنا على النهايه.
1: ليش؟ ليش يا صالح؟ انا شو مسويت لك؟
0: مو انت ضليعه معاه في نفس المؤامره؟
1: ضليعه؟ يعني شنو ضليعة؟
0: أذبحك، أزنطك، أعضك، يعني ليش ضلع في الموضوع؟
1: أي ضلع؟ أي موضوع؟
0: أمك ما تحبني، أمك ما تحبني، وأنت ترفضين تعطيني ولو سبب واحد للكراهية اللي تكنها لأمك.
1: ما أدري.
0: حبك أنت الزايد لها، ولائك لأمك غطى على جميع حب لي أنا ولاء لي أنا، وبالتالي المعادلة اختلت موازينها.
1: اختلت؟
0: هناك نعم اختلت، هناك أصبح عدم ارتياح بعد الارتياح، وعدم انسجام بعد

0: ليش كذي يا صالح؟ البنية تحبك وتحترمك، وانت الكلمة والثانية قلت لها روحي بيت امك.
1: اخ عامر، خلك عامر على خبري قبل التحول الى سراب. هذه نصيحة مني.
0: النصيحة انا جاي اقولها لك
1: بصفتك جن
0: اخوها.
1: شقيقها يعني؟
0: شقيقها اخوها، المهم ان بنت امي وابوي.
1: اخ عامر، تحب اقول لك انت شنو موقعك من الاعراب؟
0: اي شنو؟
1: انت شقيق، والشقيق مأخوذة من الشق، والشق هو الشيء المفصول، وهو ايضا ما يشق بين الاثنين. يعني انت الحين مكانك من الاعراب مخرب هدام.
0: هذا اللي عندك؟
1: هذا قليل من فيض وعند المزيد يا عامر. سلامتك، خيرك الخير وايد يا عامر.
0: والحين شلون زبدة الكلام؟ شنهي انا جاي اصلح بينكم.
1: اذا بتصلح بيننا فافضل انك تتركنا بروحنا وتروح تصلح بين امك وبيني.
0: امي ايش دخلها بالموضوع؟
1: هنا للكلام السليم الحين.
0: تفضل.
1: امك الله خير.
2: انا هذا اذا ما سويته كفته ما نم عوامر يا نادره. هذا كفو دزت ورقه بالبريد. انا الا احط الطرد واقويه جزيره اخر جزيره بالعالم. لا تبكين. من اللي خليك تبكين؟ انت الدمعه الوحده اللي تنزل من عينك تسوى وتسوى طوائفه كلهم. هل نكتف هالحافي الكحيان؟
1: هذه امك يا اخ عامر. تحب اكثر بعد؟ صاحبة اللسان الصليط والكلمات اللاذعة المؤثرة، للكلمات تطلع من حلجها مثل العسل المر. هذه أمك يا أخ عامر، يا أخو نادرة.
0: يعني أنت بتخلي اللوم كله على أمي؟
1: والله إذا عندك أنت أكثر هات هات، وأنا مستعد أغرقها اللوم في لوم.
0: أنت عيبك الوحيد أنك عنيد وراسك يابس، وأنا أعرفك زين، عايش معاك عشرة عمر قبل لا تزوج أختي. أعرفك يا صالح، أعرفك إن قلبك طيب ونظيف وحنين، واللي بقلبك على لسانك، وإنك كريم منت بخيل. ما تخش شي عن أحد، بس عيبك العناد هذا.
1: كان زمان. شوف يا عامر، أنا صديقك قبل لا أكون نسيبك، لكن ما أحب إنك تدخل بيني وبين زوجتي. هي أختك أي نعم، لكن الحين هي زوجتي، وما اعتقد اكو زوج في الدنيا يعارضني ويقول كلامك معدل.
0: انا قلت
1: خلاص خلاص ارجوك عيل، اذا لك نيه تسعى بالخير حاول تصفي قلب امك وتهنن عليه.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا الا اروح له الا اروح له، احس بالك بخليه، انا احس بالك بخليه.
1: يا يمه الله يهداك، كوني معاه لينا عاملي باللين.
0: عامله بالليل؟ انا مقصره معاه؟ هذا انا عامله بالليل وشوفت عينك اليوم طارق لبنيه؟
1: لان حسب كلامه يقول مو شايف حنان وعطف منك.
0: مني انا؟
1: ايه انت يا يمه حسبه امه، المفروض يحس انك تعاملينه مثل ولدك، مو ريال بنتك يعني.
0: ها؟ مو ريال بنتي؟ تعال تعال تعال اشوفك انقلب ضدي، ليكون بس قص عليك بكلمتين وقلبك عطف عليه.
1: الله يهداك يا يمه، الله يهداك يا يمه، صالح مهما كان صديقي.
0: صديقك قبل مو الحين، الحين هو زوج اختك. تعرف يعني شنو زوج اختك؟ يعني ماخذ بنتنا، وبنتنا اللي هي برخيصة ولا هو اعز منها.
1: اوه يعني الحين شلون؟
0: انت ما عليك منه، خلي انا، خل كل شيء علي، انا اعرف شغلي معاه. هل منكتف الحافي؟ والله لقانا مقصة هذا هالأومة اليا

0: صباح خير يا صباح خير. من هالياينا هالحزة هذه. زينب زينب زينب زينب. ياكل موت يا ترك الصلاح. من هو عمتي؟
1: عمت عينك بلا عمت عينك قول امين.
0: يلا صباح خير.
1: يلا صباح خير ولا صباح ويهك الودر.
0: لا حول
1: انت عزبالك الدنيا فوضى؟ تاخذ بنت الناس علشان تهينا؟
0: شوي شوي شوي شوي شوي شوي ايش حقه واقفه عند الباب؟ تفضلي دشي داخل.
1: لا مالي داشه.
0: يا معوده صوتك واصل لاخر الشهر.
1: خلي يوصل لاخر الدنيا. انا بالعماله بالعماله ابي صوتي ينسمع.
0: على هالصوت هذا انا وين سوق المناخ عنك؟ يعاد ليش افهم؟
1: ليش؟ علشان الناس يعرفون من انت وشني سوالفك مع المسكينه. شفتها فقيره مسكينه ما تعجه ولا تقول شيء قمت ترفسها بريولك.
0: انا؟
1: عيل منو انا؟ انت لو تعرف الاصول وتراعي غيرك كان غيرك راعوك. لكن انت منو؟ وما حد يحبك بعد. منبوذ من افعالك ومن طبايعك الشينه من تصرفاتك اللي ما تنبقى.
0: لا حول الله لا حول الله. شو الحظ اللي بدايته ويهك؟
1: ويهي ويهي والله احسن من ويهك يا عيون بحلوق. ها؟ يلي تنها عيون حرامي.
0: انا حرامي؟ معلوم انا ما صرت حرامي الا عقب ما ناسبتكم.
1: ها كاك اعترفت يعني انت حرامي؟
0: مو تعلمت البوق والنصب والاحتيال على ايدي؟
1: روح لبارك الله فيك ولا في الساعه اللي شفتك فيها ولا شفت وجهك يا حلايا الشاذي.
0: انا الشاذي يا جاموس الشاب. انا
1: انت بعدين معاك بعدين معاك ها بعدين معاك.
0: الباب مفتوح الباب مفتوح والطريق اللي جابك يوديك. ما ادري عنك قلت لك دشي داخل من تداشه. تبين تفضحين قدام الجيران عشان كذي ماكو غير هالاسلوب استعمله معاك.
1: وانت حسبالك انا بسكت؟ لا لا لا لا انا بوقف لك مثل العرب بلعومك باخذ روحك ولا تاخذ روحك.
0: وانا مستعد اكون تريله تريله تمشي فوق
1: تدوسك ان شاء الله
0: ولا سكسويل يمشي عليك.
1: هين هين انا لك والزمان طويل. انا اللي بوقف بوجهك انا اللي باخذ حق بنيتي منك. اما وقفتك بمحاكم ماني ام عوامر.
0: يا ام عوامر يا ام عامر جزاك الله مكرمة.
1: حطيتك على راسك.
0: لا والله لا جزاك الله مكرمة ولا شيء الا جزاك الله وتريلة تمشي فوق راسك.
1: راسك ان شاء الله.
0: ماني صالح ولد ابو العيش اذا ما خليك ميتة من الجوع وكل محامي تحطينه ياخذ ما وراك ودونك. لما اشوفك بعيوني واقفه بطابور الشؤون اضطري.
1: يعلك ان شاء الله تطر يصير خير. باكر تعرف انا مني انا ام عوامر ولا لا؟
0: والله والكابه. روحي روحي وبتلقيني قدامي.
1: زين يلا.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الاستفادة الطبية والمجتمعية من شجرة السيكوف والآفاق المستقبلية لهذه الشجرة، التي قد تكون واحد من أهم العناصر الطبية المستخدمة في مكافحة أمراض العصر في هذا الوقت، وخاصة مرض السرطان. ننتقل اليوم إلى شجيرة عقبوت، صبغة الشباك وفحم الأسنان. هذا النوع الثالث، شجرة عقبوت، هي شجرة يعني من نفس العائلة الكيموفورا، شجرة جافة إلى حد ما، تكون في المناطق الجافة متغزمة. ينمو هذا النوع في منطقة الخريف في سلطنة عمان وفي اليمن والصومال، ويعيش أساسا في البيئات الجافة والشجيرات الصحراوية، وقد وثق وجوده في محافظة ظفار ومنها أيضا في مختلف المواقع المنتشرة في منطقة الخريف. ومن أبرز صفاته لحاء الفاتح الذي يتقشر في رقائق رقيقة، وخشب الداخلي الذي يميل إلى اللون الأحمر. قد استفاد السكان من هذا النوع في إعداد صبغة نباتية، فكان اللحاء الداخلي يتم غليه في الماء حتى يتحول الماء إلى اللون الأحمر الداكن، ثم تغمر فيه خيوط القطن وشباك الصيد. وتكشف هذه الممارسات أيضا استفادة المجتمعات المحلية من هذه الأشجار، وإلى أي مدى جرب المجتمع الاستفادة من هذه الأشجار، يعني هذه الخبرة التراكمية. يعني هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد، هذه الشجرة بالذات تستخدم للغرض واحد. هذا البحث اللي حدث أثناء سنوات وجود الإنسان في جنوب الجزيرة العربية بحث عميق جدا، واستخدم أول طرق البحث التقليدية وهي المحاولة والخطأ، يعني تحاول مع بهذه الطريقة ثم هذه الطريقة ثم هذه الطريقة حتى تصل إلى الفائدة المستخدمة من هذا النوع مثلا. وهكذا على بقية الإرث الشعبي للمعلومات الشعبية، هذه المعلومات لها قيمة كبيرة جدا، لأنه الإنسان في ذلك الوقت لم يكن يمتلك القدرات اللي موجودة الآن. الآن ممكن القدرات التحليلية للمكونات الكيميائية لمنتج معين تعطيك فكرة، لأنه أنت مباشرة هذه المنتجات تعرفها فيش تستخدم، يعني المادة الكيميائية ألف تستخدم في كذا، باء تستخدم في كذا، جيم تستخدم في كذا، دال تستخدم في كذا، فتوجه مباشرة استخدام هذه المواد إلى مجالها الصحيح. لكن هذا الأمر لم يكن متاح في السابق، كان الإنسان بالتقدير وبالرؤية وبالمحاولة والخطأ والتجربة يصل إلى هذه المعلومات المهمة جدا، وهذا الإرث الثقافي الذي استمر آلاف السنوات، لا يعرف متى بدأ ولا زال مستمر حتى اليوم. فسبحان الله، يعني الإنسان خليفة الله على هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى وضع فيه القدرات الكافية والكامنة لاستخدام النظم البيئية بما يخدم الإنسان ويحافظ عليها. والمشكلة الحقيقية في الاستفادة من النظم البيئية تكمن في تطرف الإنسان ذاته، عندما يميل الإنسان إلى الإسراف بشكل كبير جدا في استخدام النظم البيئية فوق حاجته، ويكسر معادلة الاستدامة التقليدية اللي موجودة، بالذات عندما تمكن الإنسان من إحداث أكبر ضرر في البيئة. وهذه هي المشكلة، الوعي هو الذي يربط تفاصيل استخدام النظم البيئية بطريقة صحيحة لنحافظ على هذه النظم للأجيال القادمة، كما هو الحال منذ أكثر من 5000 سنة منذ أن وردت ذاكرة الإنسان إلى هذا المكان، وكما سيحدث في المستقبل. لكن الإفراط بشكل كبير في النظم البيئية وفي استخدامها بشكل مستهلك جدا يكسر الاستدامة النظم البيئية، ويكسر دورات حياتها، ويقطع ما يسمى في علم الاقتصاد سلاسل الإمداد والتوريد. هذا أيضا في علوم البيئة، سلاسل الإمداد والتوريد، كل شجرة وكل نوع مهم في النظم البيئية له دور يقوم فيه. فعندما يتم القضاء على هذا النوع أو التقليل منه أو الضغط عليه بدرجة كبيرة جدا، لا يتمكن من القيام بدوره في النظم البيئية. عندما لا يتمكن هذا النوع من القيام بدوره في النظم البيئية، يحدث قطع لسلاسل التوريد والإمداد. وعندما يحدث هذا القطع، يعود الأمر إلى أهمية هذا النوع. إذا كان هذا النوع كيستون سبيشيس أو نوع رئيسي أساسي، تنهار النظم البيئية تماما، لأنه هذا النوع حجر الزاوية، إذا سقط تسقط كل النظم البيئية إذا كان هذا النوع أهمية بقدر أهميته يحدث الضرر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: في بداية صيف عام 1507 للميلاد، كانت هناك سفينة بحرانية ضخمة من نوع البوم واسمها الشاهين، ترفع العلم الأحمر وتقف على الرصيف في ميناء زنجبار يقودها النوخذة، وهي تستعد للإبحار بعد أن ملأت عنابرها من بضائع تلك الأرض الكريمة من قرنفل وقصب سكر وخشب وجوز هند وذرة، كما ازدحم على متنها عدد من الركاب ومعظمهم من تجار عمان واليمن والخليج العربي.
1: مقدمي خميس يا حسين، أيوب، راشد، مقدمي خميس.
2: نعم نعم لا نوخذه.
1: أبلغ البحارة أن يسرعوا بإعداد الشاهين للإبحار صباح الغد بإذن الله. لقد أنهيت كل إجراءات السفر مع مسؤول الميناء، كما أرى أن الرياح مواتية للسفر إن شاء الله.
2: حاضر حاضر يا نوخذة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: ما هي تابعية هذه السفينة؟
1: إنها من البحرين.
2: ألا ترى العلم الأحمر الذي يرفرف فوقها يا شيخ؟
0: معظم السفن التي تأتي من بحر العرب والخليج العربي ترفع نفس العلم.
1: هذا صحيح، فكلنا بعون الله أمة واحدة. أأنت من جزيرة سقطرى؟
0: هذا صحيح، واسمي برهام، لكن كيف عرفت؟
1: ألم أقل لك إننا جميعا جسد واحد؟ لقد عرفتك من لهجتك المحببة، ولا تنسى أنني قبطان، وقد عاشرت وخبرت أناسا كثيرين من شتى بقاع جزيرة العرب وغيرها من البلدان.
0: بارك الله فيك وحياك الله.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي على سفينتنا، ويسعدنا أن تكون معنا.
3: راشد، أيوب، يا حسين، ساعدوا العم برهام على الصعود إلى السفينة. هاي

0: في صباح اليوم التالي رفعت الشاهين أشرعتها الكبيرة مع غناء البحارة وأهازيجهم وفرح الركاب بالانطلاق في جوف المحيط الأزرق الواسع، معتمدين على الله سبحانه. وانطلقت السفينة تشق عباب الموج وتبتعد عن البيوت والمطاعم وعن الشاطئ الزمردي الأخضر لجزيرة زنجبار. وما إن حل المساء حتى كانت سفينة الشاهين في حضن المحيط العظيم، أقبل الليل وبدأ رفاق الطريق يحددون أماكن مراقدهم ويعدون أفرشتهم.
1: هل طعام العشاء جاهز يا صالح؟
2: نعم يا نوخلة.
1: ماذا أعددت لنا؟
2: هريسا باللحم.
1: ونعم الطعام.
3: حسين، راشد، يا أيوب، املأوا صواني الطعام قدر ما تستطيعون ووزعوها على الركاب.
4: حاضر يا نوخلة.
3: ولا تنسوا توزيع القهوة على الجميع بعد الطعام.

0: وانتهى الجميع من تناول طعام العشاء واحتساء القهوة شاكرين الله على نعمه. وحان الآن موعد صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: ارتفع صوت المؤذن الخاشع من قلب البحر رافعا يديه إلى أذنيه، وكأنه يلقن البحر الشهادتين، وشع ضياء الكواكب بهذا الأذان النوراني الساطع.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا عم برهام.
3: نعم نعم يا نوخذة.
2: أريدك أن تكون إماما لنا في هذه الصلاة.
3: ولماذا اخترتني يا نوخذة؟ هناك من هو أفضل مني.
2: أنا واثق أنك من ذوي الهيبة والمكانة، ولن أجد أفضل منك، فقد راقبتك وأنت تؤدي صلاة المغرب وتقرأ القرآن وتدعو الله بخشوع وإيمان عميق.
3: هل كنت تراقب جميع الركاب يا نوخذة؟
2: نعم نعم، فهذا واجب من واجبات الضرورية. ماذا قلت يا عمبر؟
3: توكلت على الله
2: ونعم الاتكال.
3: إذن هيا هيا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى،
1: آمين،
0: ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: بعد الصلاة رفع الجميع أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، طالبين من المولى أن يوصلهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ثم عادوا إلى جلستهم فوق سطح الباخرة، يخيم فوقهم جو من الألفة والسلام والسكينة.
1: ماذا تشربون؟ القهوة أم الشاي؟
2: أنا يوجد تمر.
1: بلى موجود، ولكننا نفضل القهوة والشاي.
2: لا بأس بهما، ولكن أرجو ألا ترد طلبي.
1: طلبك على الرأس والعين، ولكن من عاداتنا في البحرين أن نقدم القهوة أولا ثم الشاي ثم التمر.
2: وما السبب في رأيك يا نوغذا؟
1: أعتقد كي يخرج الضيف الطعم الحلو هو آخر ما في فمه، ولكن لقد شاء أخونا أن نفتتح سمرتنا هذه بالحلو، وسوف نشرب الشاي في الوسط

0: ترى ما هي عاداتكم؟
1: نحن أيضا نقضي على المر بالحلو.
2: ما بكم يا إخوان تذمون القهوة وأنتم تعلمون أنها الأصل؟
1: نحن ما ذممنا القهوة، ولكننا فسرنا تقليدا من تقاليدنا. المرارة يا أخي تجعلك تستقبل الحلاوة بكل شوق، والضد كما يقول الشاعر يظهر حسنه الضد.
3: لو سمعكم أهل البصرة لشكروكم على دفاعكم عن القهوة.
1: لماذا؟
3: لقد مر عليهم زمان حرم فيه بعضهم شربها.
1: هذا أمر عجيب، لماذا؟
3: يقولون بسبب اسمها، لقد ادعوا أن القهوة من أسماء الخمرة.
1: من أسماء الخمرة؟
3: نعم نعم، وقد ورد ذلك في شعر أبي نواس كقوله: أعرض عن الربع إن مررت به، واشرب من الخمر أنت أصفاها، من قهوة مرة معتقة عتقها دنها وربها.
1: هذا تفسير خاطئ يجانب الصواب تماما. الخمرة شيء والقهوة شيء آخر، وشتان ما بينهما. ولو سافروا في الدنيا واطلعوا وعرفوا لما ظلموا شراب العرب الأصيل.
4: نعم نعم، في الأسفار فوائد كثيرة.
5: أخذنا الحديث المفيد الجميل ونسينا التمر.
4: نعم نعم، اذهب يا صالح بسرعة إلى المستودع وهات أجود ما عندنا من تمر.

0: تناول الجميع التمر وأعقبته فناجين الشاي والقهوة، وانسجم الجميع في حكاياتهم وطرائفهم. وفجأة قطع النخيدة الحديث، ثم أخرج ورقة من جيبه.
1: اسمحوا لي أن أقرأ أسماء الركاب زيادة في التعارف ومن أجل الاطمئنان لوجود الجميع.
2: تفضل يا نخذة.
1: أرجو من كل واحد منكم أن يذكر البلد الذي ينتمي إليه. برهام بن أحمد.
3: حاضر يا نخذة، أنا كما علمتم من سقطرى.
1: خلفان بن سعيد المزروعي.
4: حاضر، أنا من عمان.
1: محسن بن غانم.
5: حاضر، أنا من البحرين.
1: عامر بن مبارك.
6: حاضر، أنا من فيلك.
1: سالم بن زكريا.
2: حاضر، أنا من البصرة.
0: واستمر النخيدة يقرأ الأسماء، وحين انتهى:
1: أستودعكم الله، تصبحون على خير.
7: وأنت من أهل الخير يا نخذة.
1: مقدمي خميس.
8: نعم يا نخذة.
1: أبلغ أيوب وحمزة وسعيدا أن المناوبة عليهم هذه الليلة.
8: حاضر، حاضر يا نخذة.
0: انفض السمر وأوى الركاب إلى مراقدهم، يتأملون السماء الصافية ويستمعون إلى الأصوات الهامسة. أطلقوا العنان لأفكارهم تسبح في هذه الفضاءات اللامتناهية لهذا الكون العظيم. إنها الليلة الأولى في رحلتهم الطويلة، وشيئا فشيئا هدأت الأصوات ونام الجميع عدا أصحاب النوبة من البحارة.

انبلجت خيوط الفجر تشق حجب الظلام، معلنة يوما جديدا في هذا المحيط الواسع. كان السيد برهام أول المستيقظين، نفض عن جفنيه النوم

0: وقام للوضوء، ثم ارتفع صوته الجميل العذب يعلن عن حلول صلاة الفجر. وسرعان ما استيقظ النوخذة وتبعه المقدمي.
1: ادعوا الناس لصلاة الفجر يا مقدمي خميس.
2: حاضر يا نوخذة.
3: يلا يا جماعة إلى الصلاة إلى الصلاة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً. المشهد الثقافي.
8: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
8: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
8: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
8: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
8: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
8: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
8: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
9: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب، والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي، والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير، وأدارها الكاتب جاسم بني عرابة. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الثلاثاء 21 يوليو لعام 2026 جلسة حوارية حملت عنوان بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟ ناقشت الأسئلة التي تثيرها الحروب في الوعي الإنساني، متتبعة جذورها التاريخية والسياسية والثقافية، وتناولت الحروب من زوايا متعددة شملت الإنسان والتاريخ والسينما والشعوب والأنظمة، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية. تطرق المحور الأول في الجلسة وهو الإنسان والحرب إلى الكيفية التي تعيد بها الحروب تشكيل معنى الإنسان وعلاقته بذاته وبالآخرين وبالعالم، وأثرها على الوجود الإنساني، وما إذا كانت تعيد صياغة مفهوم الإنسان وهويته وعلاقاته. وتساءل المحور الثاني من الجلسة السينما والتاريخ والحرب عما إذا كانت السينما تكتفي بعكس الحروب وتوثيقها، أما أنها تسهم أيضاً في صناعتها عبر تكريس ثنائية الأنا والآخر وإطفاء الشرعية على العنف وصناعة الذاكرة الجمعية التي تجعل المجتمعات أكثر تقبلاً للحروب وتبريرها. أما المحور الثالث المعنون بالشعوب والأنظمة، فقد طرح تساؤلاً عما إذا كانت الثنائية بين الشعب والدولة أو الحكومة والنظام كافية لفهم تعقيدات الحروب، أم أنها تختزل واقعاً أكثر تشابكاً؟ في القادم من الوقت نستمع إلى حديث ضيوف الجلسة وما طرحوه حول المحاور الثلاثة، وبدءا نستمع إلى ما ذكره الإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي عن تداعيات الحروب والأزمات التي أسهمت في تشكيل الثقافة والوجدان السياسي في المنطقة بجانب قضايا أخرى تمس موضوع الجلسة.
1: نحن من جيل تشكل وعيه على حرب، على الحرب، على الأزمات في هذه المنطقة. أنا أذكر يعني عندما كنت مراهقا، أعتقد كنت 15 من العمر، في عام واحد حدثت ثلاث أزمات أعادت تشكيل ليس فقط المنطقة بالمعنى السياسي، ولكن أيضا عادة تشكيل ثقافة المنطقة. عندما نتحدث عن المنطقة نحن نتحدث عن هذه المنطقة التي نعيش فيها، سموها الشرق الأوسط، شمال آسيا، العالم العربي، ولكن هنالك ثلاثة أحداث حدثت في عام واحد وفي الحقيقة عادة تشكيل هذا الوعي كما ستعرفون الآن، كما تعلمون جميعا. هذا العام هو عام 79، وهذه الأحداث المفصلية وهي مستمرة، تداعيات هذه الأحداث تقريبا إلى اليوم، إلى هذه اللحظة. الحدث الأول حدث في فبراير 79 وهو الثورة الإيرانية، كان حدثا مخلخلا، حدثا مزلزلا في هذه المنطقة. ثم أتى الحدث الثاني ويبدو كما لو كان نتيجة للحدث الأول، وهو اقتحام مجموعة، اقتحام الحرم المكي في السعودية، شيمان العتيبي الذي ادعى أنه المهدي المنتظر وجاء يبشر بخلاص العالم من أو تخليص العالم من الشرور، ذلك حدثا مفصليا ليس عاديا رغم أنه عبر على الكثيرين. ثم يأتي الحدث الثالث أيضا الذي ما تزال تداعياته مستمرة في نهاية العام في ديسمبر 79، وهو دخول الجيش السوفيتي إلى أفغانستان، إلى هذه المنطقة، يقترب مما كان يوصف بالمياه الدافئة. هذه الأحداث الثلاثة قادت في العامين التاليين، سنة 80 و81، إلى حدثين آخرين لا يقلان أهمية، الأول هو نشوب الحرب، حرب 8 سنوات بين إيران والعراق، وهنا يأتي دور موضوع الإنسان. هل الحروب هي صناعة أنظمة أم صناعة بشر؟ هل هي صناعة المؤسسات السياسية؟ هل هي صناعة مغامرين طامحين للهيمنة أم صناعة خطاب أو حالة ثقافية، نزوعات قومية، نزوعات أيديولوجية إلى آخره، كما ربما نناقش فيما بعد. ثم يأتي حدث أخير في هذه السلسلة الكبيرة، وهو اغتيال السادات في 81. اغتيال السادات وليس اغتيالاً لفرد، لرئيس دولة في الحقيقة، ولكن هو بداية ظهور ما صار يعرف فيما بعد بالجماعات الإسلام المسلحة، ليس الإسلام السياسي، ليس الإخوان المسلمين، ليس المشروع السياسي، ليس الحزب السياسي، ولكن الإسلام الحركي النشيط الذي يحمل الرشاش وليس الكتاب. فمن هنا نأتي الآن أنه هذه الأحداث المهمة في الحقيقة عادت صياغة ثقافتنا الآن ووجداننا الآن، وما يحدث هو نتيجة لكل ما حدث في سنة 79 80 81. هناك 8 سنوات من الحروب هي لم تعبر هكذا، انتهت صحيح الحرب العراقية الإيرانية، ولكن لم تنتهي مفاعيل تلك الحرب. وأنا في تقديري ما يحدث الآن، وأنا لا أريد أن أذهب بأي خطاب سياسي أو أي لغة سياسية الآن، نحن نناقش في بعدها الثقافي من الأفضل، ولكن في الحقيقة البعد السياسي هو جزء أصيل يعني مما نتحدث عنه. أعود الآن باختصار إلى موضوع الثنائية، وهذه مسألة مهمة. أنا في رأيي أنه وجود الإنساني هو تشكل على ثنائية الخير والشر، ونحن جميعا في الحقيقة نحن ننتمي إلى سلالتين، سلالة قاتل وسلالة قتيل، سلالة جلاد وسلالة ضحية. نحن ننتمي إلى سلالة أول صراع في التاريخ على الإطلاق، صراع الأخوين قابيل وهابيل، الأخوان اللذان لم يقبل التفاهم والتعايش، أو أن يتنازل أحدهما للآخر، أو أن يؤثر أحدهما الآخر عن نفسه، إنما تقاتل فقتل قابيل هابيل. ونحن نحمل في الحقيقة هذا الثأر، ثأر الدم منذ يومها، وسيبقى. لأنه أنا في رأيي، وأنا لا أعرف هذه الالتماع التي حدثت معي وأنا أكتب رواية الحرب، أنني مهدت للرواية بجملة: الحرب قدرنا المؤجل. لا أريد أن أبدو متشائماً، ولكن هذه هي الحقيقة. الإنسان على هذه الأرض، التعايش، السلم والتعايش في رأيي الأصل هو الصراع، هو الاقتتال، هو نزعة الهيمنة، نزعة الحصول على ملد الآخر، وليس التعايش. التاريخ حتى الآن لا يوثق أول حرب حدثت بين مجموعات بشرية، لكن المكتشفات الأثرية، الآثاريون، علماء الآثار اكتشفوا في مقبرة، وهنا يجب أن أعود إلى التاريخ الدقيق، اكتشف في مقبرة موجودة في شمال، مقبرة تسمى جبل الصحابة في شمال السودان، يعود تاريخ هذه المقبرة أو المكتشفات إلى العصر الحجري القديم. الآثاريون اكتشفوا وجود اللي هي الهياكل العظمية عليها آثار سهام وإصابات، بمعنى كان هنالك اقتتال منذ تلك الفترة. أما أقدم الحروب الموثقة تاريخيا فهي التي حدثت بين ما يعرف بلجش وأوما، التي وقعت في بلاد الرافدين. هل هنالك حرب مشروعة؟ هل كل وجوه الحرب هي وجوه مظلمة وسيئة، أم أن هنالك وجوه جيدة للحرب، أو على الأقل هنالك حروب مشروعة؟ في تقديري هنالك وجه مشروع للحروب، تلك الحروب التي تنتجها حركات التحرر من الاستعمار، هي أيضا حروب، وهي أيضا دموية، وهي أيضا لديها ضحايا، ولكنها حروب ضرورية بمعنى مهمة. الثورات الشعوب، يعني من الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية البلشفية 1917 إلى الثورة الإيرانية. نحن في عمان بالمناسبة لنا نصيب أيضا من فكرة حركات التحرر من الاستعمار في خوض الحروب، يعني الدولة اليعروبية خاضت حرب استمرت 18 سنة كاملة ضد الاحتلال الاستعمار البرتغالي، ونجحت في تحرير السواحل والمدن. فهذه حرب مشروعة، لها ضحايا بالتأكيد، هنالك ضحايا لهذه الحروب، ولكن هي حروب مشروعة. حركات التحرر، حروب التحرر في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في آسيا، فيتنام، الهند. فأنا تعليقي نعم، هنالك جانب آخر للحروب لا يجب أن ننساه، أن نغفله. أما موضوع السينما، أنا أعتقد من المهم أيضا أن نشير إلى موضوع الأدب، يعني بمعنى أنه في ذاكرة الأدب العالمي، ذاكرة الأدب الإنساني مش العالمي، الحرب لها صورة ممجدة، يعني صورة البطل الأسطوري. نحن نعرف أنه أهم الملاحم في تاريخ الأدب العالمي الإلياذة والأوديسة والشاهنامة والمهابارتا، هذه كلها ملاحم تمجد الأبطال المقاتلين، تمجد الجيوش، تمجدهم تمجيدا عظيما، وأنتم تعرفون. وهناك طبعا روايات العصر الحديث كثيرة، يعني أنه الجميع أكيد يعرفها. طبعا العالم نتيجة لمآسي الحرب الأولى والثانية ذهب إلى إنشاء الأمم المتحدة بديلا عن عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في منع قيام حرب عالمية ثانية. فجاءت الأمم المتحدة، ثم جاءت العديد من المواثيق والتشريعات التي حاولت أن تكبح فكرة الانزلاق إلى حروب كارثية وكبرى، وظهر مجلس الأمن، وظهر البند السابع، إلى آخر كل هذه التفاصيل التي أيضا لم تمنع قيام الحروب، وإن منعت ولكنها منعت قيام حرب عالمية بحجم الحرب العالمية الثانية. طبعا مآسي الحروب الأخرى التي حدثت هي لا تقل عن مآسي الحرب العالمية الثانية، ولكن الحرب العالمية الثانية أنتجت مقولتين مهمتين. المقولة الأولى أن الذي يمنع الحرب، الذي يكبح الانزلاق إلى الحروب، هو توازن القوة. عندما تتوازن القوة، نسميها توازن الرعب فيما بعد، هذا يكبح قيام الحرب. وهذا المقولة في الحقيقة إلى حد ما هي صحيحة، لأنه من ذلك الحين طبعا ظهرت الحرب الباردة بديلا عن المواجهة المسلحة، لأن هنالك توازن قوة بين المعسكرين الغربي والمعسكر الشرقي. المقولة الثانية التي سادت وراجت أيضا أن الحروب لا تقع بين الديمقراطيات، الدول الديمقراطية لا تتحارب، لكن طبعا بإمكان دولة ديمقراطية أن تشن حروب أخرى بمسميات، بذرائع، بأسباب واهية، بأي شكل من الأشكال، طالما أنها تمتلك القوة. والقوة هنا لا تعني فقط قوة السلاح بالمعنى المباشر، ولكن قوة الهيمنة على السرديات، على الخطابات. مرة أخرى، إذا كان العالم منقسم بين مجموعة ضعفاء ومجموعة أقوياء، فإن الحرب ستبقى قائمة، ستبقى هنالك خلف الأبواب، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن يعني ستكون هنالك الحرب كما يقال خلف الأشجار، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن نستعير عيني زرقاء اليمامة لنرى الحرب قبل أن تصل إلينا.
0: كان هذا الإعلامي والكاتب العماني الدكتور محمد اليحيائي متحدثاً في الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب الذي تناول الحرب من منظور ثقافي والعلاقة بين السينما والحرب، وكيف وظف الخطاب السينمائي مفردات عسكرية في وصف نجاح الأفلام وانتشارها.
1: طبعاً النادي الثقافي مؤسسة ثقافية، والبعض يقول شو دخلها في الحرب، هذا موضوع سياسي وعسكري وكذا. بالعكس، الحرب موضوع ثقافي أولاً، لأنه مثل الثنائية اللي يطرحها الأخ محمد، ثنائية الخير والشر، أنا أريد أقترح ثنائية الأنا والآخر، لا أدري أيهما سبق الأمر، ولكن الإنسان بمجرد أن ابتدع فكرة الآخر عملياً ابتدع فكرة الحرب، لأنه هذه الأرض لا تتسع لي ولك، تتسع لأحدنا فقط. يعني فهو موضوع في قلب اهتمامات الثقافة، الساسة والعسكر ورجال القانون يدلون بدلوهم فيما بعد، يعني فهو موضوع ثقافي وليس فقط سياسيا، يعني هذا ما أردت أن أقوله. دائما أتذكر مقولة نيتشه إنه التاريخ نتاج لغوي، والأخ محمد في إشارته لنا في هذه المنطقة من العالم اقترح التسميات السائدة، الشمال آسيا، الشرق الأوسط، والوطن العربي، وهنا تاريخ، هذا أوريدي نتيجة للحروب. من أطلق علينا نحن آسيويون وعرب ومسلمون، من أطلق علينا لقب الشرق الأوسط؟ هو الرجل الأبيض الذي كان يريد أن يحدد ممتلكاته، هل هي في الشرق، هل نشير إلى مستعمراتنا في الشرق الفار إيست، الشرق الأنأى، ولا الشرق الأوسط، ولا الشرق الأدنى؟ نحن نتيجة للحروب، هويتنا أصلا نتيجة لحروب الرجل الأبيض ومحاولة السيطرة على العالم. أيضا محمد أشار إلى الحرب، أهمية قصوى للحرب العالمية الأولى والثانية في تشكيل التاريخ، وما أظن أنا أنه في فن من الفنون اهتم بهذا الأمر، الحرب العالمية الثانية تحديدا والأولى بدرجة أقل، كما السينما، وكيف أن السينما دخلت باعتبارها في الواقع رقما صعبا في المعادلة السياسية والأيديولوجية والعسكرية للحرب العالمية الثانية. نحن في الوقت اللي نتكلم فيه، يعني في فيلم يعرض في كل مكان في العالم اللي هو الأوديس كريستوفر نولان، وأنا أتابع الريفيوز، فلفت انتباهي كلمة في 5 أو 6 ريفيوز إنه كريستوفر نولان invades، يغزو شاشات العالم، مصطلح عسكري، طبعا هو مستخدم مجازا، لكن استوقفني فعلا انه كأنه الانجليزيه ما فيها كلمات اخرى لقول انه يعني هذا الفيلم يعرض في كل مكان، invades يعني الكلمه التي استخدمت مصطلح عسكري. السينما الامريكيه في 1915 كان هناك فيلم اسمه مولد امه، وهذا هو ليس فقط فيلما حربيا، وإنما هو أول فيلم ملحمي أمريكي، 3 ساعات وربع، 1915، يعني الأفلام كانت قصيرة. ما هي قصة هذا الفيلم الذي أخرجه أحد عباقرة السينما دبليو جريفيث؟ ما هي قصة الفيلم؟ قصة الفيلم هي، ما دام الفيلم يحمل عنوان مولد أمة، أي الأمة الأمريكية المقصود، النصف الأول من الفيلم يدور حول الحرب الأهلية الأمريكية، الكونفدرسي واليونيون، الشمال والجنوب، لكن الفيلم الثاني، النصف الثاني من الفيلم ليس فقط بسببه اعتبر فيلم مولد أمة الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما الأمريكية، بل أن المؤرخين السينمائيين يختلفوا على هذا وذاك من التفاصيل، ولكنهم أجمعوا على أنه فيلم مولد أمة هو أكثر فيلم عنصري في تاريخ السينما قاطبة، وأن السينما قد لا تتمكن من إنجاز فيلم بهذه الدرجة من العنصرية. حتى ساوث أفريقيا اللي فيها كان نظام الأبارتايد رسمياً ما أنجزت فيلم يصور السود بأنهم مغتصبين، وحوش، قتلة إلى آخره من جملة الستيريوتايبس التي موجودة في المخيال الأبيض عن الأسود. يعني الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما يعني 1915 في فيلم اسمه ميلاد أمة، أي الأمة الأمريكية. سينمائيا إذن عمدت الولايات المتحدة بالدم والعنصرية، وتناسل الأمر فيما بعد. في أمريكا ما فيش وزارة ثقافة حتى تدعم الأفلام، فنحن ما نقول الحكومة الأمريكية لا تدعم الأفلام، لكنك أنت تقدم بمشروع فيلم فيه الجيش الأمريكي ولو لقطة واحدة، البنتاغون يدعمك رأسا بس بشرط طبعا يوافق على السكريبت أكيد. فيعني على الجانب الآخر، طيب بضرب مثال من الاتحاد السوفيتي السابق. بنهاية الثلاثينيات كان واضح أن النزعة النازية في ألمانيا تتصاعد، وهذا كان جرس إنذار للأوروبيين عموما ولكن للروس خصوصا. أنا برجع للتاريخ إلى القرن الثالث عشر عندما حصلت معركة شهيرة جدا بين الروس والألمان. الألمان غزوا الروس، وهناك قائد قومي روسي اسمه ألكسندر نيفسكي وحد القوم، واستدرج الألمان بخطة عبقرية قادتهم إلى برك، إلى جليد، بحيرة جليد مع نهاية شتاء بداية الصيف. ذاب الجليد، غرقوا يعني الألمان. فستالين صحى ذات يوم وقال مدير مكتب، ما تم الأمر بهذه الصورة بس لها سينما، أنا جالس أتصور مشهد. قالوا لهم ستالين سألهم مين أعظم مخرج عندنا في روسيا؟ قالوا له طبعا أيزنشتاين، سيرجي أيزنشتاين. قال جيبوه. قال له الحين تسوي لي فيلم تسخر من الألمان وتذكرهم بهزيمتهم المضحك في القرن الثالث عشر، وتسمي الفيلم ألكسندر نيفسكي على اسم القائد البطل القومي الروسي. طبعا هي نزعة الفرد عند ستالين، وهو يعني أيزنشتاين كان عامل أفلام يمجد المجموع، الفكرة الاشتراكية يعني كذا، لأنه عبرت الفرد. يعني أنا ستالين، أي أنا ألكسندر نيفسكي الجديد إلى آخره. وبدأ عرض الفيلم، لكن في السنة التالية الفيلم أنتج في 1938. 1939 ستالين وهتلر توصلا إلى اتفاقية عدم الاعتداء. فرأسا هنا عندنا نسختين من الرواية في تاريخ السينما. النسخة الأولى تقول إنه هتلر اتصل بستالين وقال له الآن توقف عرض فيلم ألكسندر نيفسكي، ما أريده. الرواية الأخرى لأسباب واضحة طبعا يعني، وحتى في الفيلم بالمناسبة التي تدور أحداثه في القرن الثالث عشر، الجنود الألمان يرتدون نفس زي النازي، نتحذير هلا تقربونا نحن في روسيا. وبالمناسبة التاريخ عاد نفسه لما الجليد تحول إلى أحد الأسلحة لدى الروس في مواجهتهم بالألمان، يعني من القرن الثالث عشر والقرن العشرين. النسخة الأخرى من الرواية تقول إنه ستالين كنوع من يعني بادرة حسن النية هو الذي أمر بإيقاف عرض الفيلم على اعتبار أنه فيه خلاص اتفاقية عدم اعتداء. طيب قاموا الروس بمعركة بارباروسا، فأمر ستالين إنه كل مكان ممكن عرض سينما فيه يعرض ألكسندر نيفسكي، يعني من باب النكاية والتذكير. هنا تقريبا لأول مرة السينما فعلا دخلت باعتبارها أحد الجوانب أو أحد الأرقام، أحد الأرقام التي يعني يجب أن تستشار، أن تستأنس فيما يخص التاريخ. في أشنع من الحرب العالمية الثانية، ونجد السينما في قلبها يعني في اسمه. منظر آخر وهو فيلسوف ومنظر سينمائي معا، كراكاور أحد فلاسفة مدرسة فرانكفورت تعرفوها، وعنده كتاب مهم جدا اسمه من كاليغاري إلى هتلر، تاريخ سيكولوجي للسينما الألمانية. يحاجج من خلاله، بالمناسبة قبل ذلك لا يجب أن أقول بسرعة أن هناك تيار مدرسة سينمائية اسمها التعبيرية الألمانية معروفة، وهي تيار يعني قاتم جدا، كئيب جدا، إضاءات فيها تباينات بين الأبيض والأسود، ديكور مبالغ فيه، أبواب ملتوية، نوافذ محطمة. كل السينما التعبيرية الألمانية تدور حول الرعب خوف، قلق، ريبة، بارونايا. هذا استمر، والمفارقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى متى؟ إلى وصول هتلر للسلطة. فكراكاور يحاجج يقول إنه يا ألمان سينماكم منذ 1929 وهي تهمس لكم إنه هتلر قادم. السينما التعبيرية الألمانية كانت نبوءة بمجيء هتلر. ويحاجج في وقت أنا لا أستطيع الآن أن أختصر فيه أي شيء، لأنه مثلا هذا الفيلم اللي هو موجود العنوان من كاليجاري. كاليجاري شخصية في فيلم اسمه ذا كابينت اوف دكتور كاليجاري. بقول لكم باختصار، كاليجاري هو شخص عنده قدرة على التنويم المغناطيسي، وأثناء هذا التنويم المغناطيسي الأشخاص الذين ينومهم يرتكبون جرائم قتل بدون أن يدروا، وهو مجنون. ونجد في نهاية الفيلم أنه هو أيضا مدير مستشفى المجانين، ونجد أنه هو متأثر بأحد رهبان القرون الوسطى. فكراكاور يقول للألمان ما فهمتوا أن هذا هتلر اللي أنتوا عملتوه؟ بالنسبة لنا إحنا كعرب بتصدق يعني شوف الولايات المتحدة الأمريكية لم تنخرط عسكريا في العالم العربي إلا مع الحرب العالمية الثانية، ولم يكن انخراطها موجه ضد الشعوب العربية، إنما كانت تقاتل إلى جانب جيوش الحلفاء ضد جيوش المحور. ولكن 1943، أنا بحكي لكم عن فيلم اسمه مغامرة في العراق، تصور حتى الاسم يعني، 1943 عن هبوط اضطراري تنفذ طائرة حربية من طائرات الحلفاء، تنفذ وين؟ في العراق، في العراقيين اللي طبعاً متخلفين بدائيين الشرقيين الآخرية، يأخذوهم رهائن. قفز أنت إلى عاصفة الصحراء، كانت الرهائن وصدام لما جاءوا ضيوفنا إلى آخره. المهم باختصار شديد، الفيلم ينتهي بهجوم جوي وليس بري، هجوم جوي كاسح يعني. والشيخ أحمد أو الأمير أحمد اللي هو رئيس العراقيين في ذلك الوقت، بالمناسبة أحمد كما نعلم في الثقافة الإسلامية يعني عندنا مقولة خير الأسماء ما حمد وعبد، وأيضا ممكن نقول إسلاميا الاسم يعني برينجز صدى، قالهم والله أنا أنحني أمام قوتكم الخارقة. هذا كلام مش ميتافيزيقي، لأنه عندنا منظر اسمه مارك فيرو عنده كتاب مهم صدر في 1977، ترجم اليوم يعني السنة العربية، أخذ الأمر نصف قرن فقط، يحاجج أن السينما تتنبأ بالتاريخ. هذا ليس لأن السينما عندها ارتباطات غيبية وهكذا يعني علوية وكذا، إنما لأن السينما يعني تحدث بما يدور، وأنه السينما تهيئ الناس لقبول أحداث تبدو فانتازية في حينه. لكن مغامرة في العراق حصلت على الشاشة 1943 وصارت في عاصفة الصحراء. هذا بعد سؤال يستوقف عن علاقة السينما بالحرب.
0: كان هذا الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب متحدثاً عن الحرب من منظور ثقافي وسينمائي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل توثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي. وننتقل إلى المتحدث الثالث في هذه الجلسة، وهو الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، الذي تحدث عن ارتباط الحروب تاريخيا بالسعي إلى المنفعة والسيطرة والنفوذ والثروة، وكيف كشفت تناقضا بين الخطاب الغربي والممارسة الفعلية. نستمع في القادم من الوقت إلى المكرم عوض باقوير.
1: ما في شك أنه قضية الحرب والسلام هذه قضية ربما تكون فلسفية أو قضية أزلية، وكما أشار أخي الدكتور محمد أنه أول جريمة في التاريخ حصلت طبعا هابيل وقابيل، وسببها هي المنفعة. أنا أعتقد الحروب تقوم أساسا على المنفعة وعلى يعني السيطرة وعلى النفوذ وعلى المال. أنا أعتقد خلال 100 العام الأخيرة نشبت عشرات الحروب في الشرق والغرب وفي كل مكان، بعضها حروب ايديولوجية وبعضها حروب اقتصادية وبعضها حروب يعني حتى ليس لها يعني حتى أسباب الحربين الأولى والثانية تكاد تكون أسباب تافهة، اغتيال ولي العهد النمسا واغتيال أحد أولياء العهود في بعض الدول. ولكن أعتقد هي أساس المشروع. أتوقع المشروع منذ مؤتمر بازل الصهيوني، أعتقد هذه ربما إذا تتبعنا خيوط هذه المرحلة وزراعة الكيان في هذه المنطقة، أعتقد قامت الكثير من الحروب ربما بطريقة مباشرة وغير مباشرة لهذا السبب. هي السبب السيطرة على هذه الشرق الغني، الشرق الحضاري، الشرق الغني بكثير من أساطير والكثير حقيقة من الثروات. وبالتالي يعني أعتقد أنه هذه الحروب أنا أتفق أنها تتواصل، لأن الصراع الآن هو بين مشروع ومشروع. حقيقة المشروع الصهيوني واضح، ولكن على الجانب الآخر ليس هناك مشروع. وبالتالي التصادم بين مشروع يحاول فرض الهيمنة وفرض السطوة وفرض السيطرة على هذا الجغرافيا الممتدة ومشروع آخر يقاوم. أنا أعتقد أنه في النهاية يعني ما يحدث الآن سواء في المنطقة وفي كثير من الأجزاء هو نتيجة أولاً القطب الواحد. القطب الواحد عملية خطيرة جداً، أنه حتى على المستوى يعني عندما يسيطر إنسان معين على شيء معين، مؤسسة وعلى شيء معين، فالسيطرة لأسباب إنسانية تجعل هذا الشخص أو الفرد يصيب كثير من الأنا والذاتية يعني والغرور. وبالتالي أنا أعتقد أنه كثير من الحروب كان سببها يعني غرور أشخاص أو سياسيين أو سيطرة، وبالتالي يعني الشعوب كانت ضحية. يعني أمريكا على سبيل المثال دخلت خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية أعتقد 80 حرب، يعني انتقع عنها ملايين الأبرياء في آسيا بالذات، خاصة في فيتنام وفي كوريا والفلبين وكثير حقيقة من جنوب شرق آسيا، لأسباب تتعلق بالسيطرة تتعلق بالنفوذ يعني. وبالتالي أعتقد ستبقى هذا الصراع طالب هذا المشروع الصهيوني بقى موجود والطرف الآخر ليس له مشروع، ستظل استقال بين كر وفر، بين حرب وأخرى. وبالتالي لا نستطيع حقيقة أن نجذب، إذا ما كان هذا العالم سيميل إذا ما تحققت القطبية التعددية والتعددية القطبية، إذا ما استطاع العالم أن يجد تعددية قطبية قد يكون هناك توازن في القرار الدولي، قد نعيد شيء من الإنسانية لما يتعلق بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأخلاقيات. لأنه شن الحروب في النهاية هي عملية سقوط أخلاقي في المقام الأول، فإذا هناك انتهى القانون الدولي، انتهت أخلاقيات، انتهت حقوق الإنسان، وبالتالي نحن نتحدث عن شريعة غابة، شريعة غابة يعني. وبالتالي هذا مفهوم فلسفي مهم جدا يجب صياغة قضية القرار الحرب والسلام. وبالتالي يعني العرب للأسف الشديد ليس لديهم مشروع، حضارية ووطنية، وبالتالي هم ضحية ما يحدث أمامهم، يجدون نفسهم دائما في قلب الصراع، ورغم أنهم ليس لهم يعني كما يقول ناقة ولا جمل يعني، ولكن لأنه ليس لديهم إرادة سياسية كشعوب وأنظمة عربية، بالتالي يقعون تحت ما نراه الآن في المنطقة. أنا أعتقد أنه منذ يعني استتاب الدولة الوطنية في العالم بعد صراع الكنيسة والأنظمة في غرب في أوروبا، في أوروبا على سبيل المثال، واستقرار الأنظمة الديمقراطية على سبيل المثال والدساتير وكثير حقيقة من المفردات البراقة التي حقيقة حاول الغرب يصدرها إلى الشرق وإلى كثير من مناطق العالم، وانبهرت كثير حقيقة من الشعوب، وكانت هناك الكثير من الكفاح والنضال إنه لماذا لا يكون الشرق كالغرب على سبيل المثال في مفاهيم الديمقراطية والليبرالية والكثير حقيقة من المفردات. وأنا في تصوري أنه خلال 100 عام الأخيرة، وبعد ما رأينا من حروب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية سواء في 50s أو 60s، وخاصة حروب الاستقلال وحروب الاستعمار، قضايا سايكس-بيكو وتقسيم المنطقة العربية وزرع إسرائيل في هذه المنطقة والإبادة الأخيرة في قطاع غزة، أنا أعتقد كثير من هذه المفردات البراقة في تصوري الشخصي أنها سقطت، لأنه لا يمكن أنك تدافع عن أدوات حضارية كحقوق الإنسان ويعني كشعوب لها حقوق ولها متطلبات ولها حياة كريمة، وفي الجانب الآخر تدعم قوة معينة في هذا المنطقة بإبادة شعب 75,000 إنسان يسقطون في هذا الحرب في غزة، والغرب يتشدق بهذه الأدوات الحضارية ويتشدق بحقوق الإنسان مجرد إدانات. وبالتالي يعني هنا الإشكالية الثنائية أنه الغرب لازال حقيقة كشعوب انتفض حقيقة لصالح غزة، وخرجت مظاهرات مليونية في كثير من المدن الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما هو تأثير الشعوب هذه على الأنظمة السياسية أو على الدوائر السياسية داخل هذه الأنظمة؟ أنا أعتقد في أمريكا يعني كنظام رأسمالي ليبرالي غيب الشعب الأمريكي وجعله مجرد يلهث وراء الحياة اليومية المادية، وهو ينوب عن هذا الشعب في اتخاذ القرار السياسي. وأنا أستاذ محمد دكتور محمد في أمريكا، وحن درسنا وكثير منكم في الولايات المتحدة، الشعب الأمريكي ليس له ثقافة إلا ثقافة الولاية المحيطة به، كيف يستطيع أن يدبر المعيشة اليومية، يتحدث عن البنزين، يتحدث، ليس له ثقافة خارجية بمعنى أنه يعني يستطيع أن يضغط بشكل قوي على الحكومة المركزية في واشنطن، وبالتالي هذا شعب مغيب. أنا أعتقد يعني يطرح مظاهرات، يقوم بكثير من طبعا كما تفضل الأستاذ عبد الله، السينما الأمريكية لعبت دور حقيقة جبار يعني في فرض صورة معينة عن الشرق وعن أفريقيا وعن يعني الإنسان الأدنى من الإنسان الأبيض، هذا كلها مفاهيم ترسخت على مدى عقود يعني، وبالتالي حقيقة نحن نعتقد في الشرق أنه ضحايا هذا الثقافة الطاغية في السينما الأمريكية وفي هوليود، وأنه يعني الشعب الأمريكي كشعب كان ينبغي أنه حارب لسنوات الحرب الأهلية وحارب الطغيان وحارب الاستعمار، ولكنه تحول بقدرة قادر إلى مجرد أنه في واشنطن القرار يطبخ وينفذ، وهو في النهاية حتى الحرب الأخيرة هي يعني في النهاية رغم أنه لا يريد هذه الحرب، ولكنه وقع ضحية الأسعار ضحية، وبالتالي أنا أعتقد الثنائية في النهاية تبقى هي القرار السيادي للسياسيين، والشعوب تبقى متفرقة حتى في الغرب. رغم هذه المظاهرات المليونية لم تستجيب الكثير من الأنظمة لإرادة هذا الشعوب، فإذا كان هذه الصورة موجودة في الغرب، كيف يمكن أن نتصور الصورة في الجانب الآخر في الشرق؟ يعني ربما تكون هي أسوأ بكثير يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه إعادة المشهد من جديد، أو يعني كما أشرت قبل قليل عن أهمية تعدد النظام الدولي المتعدد الأقطاب، أنا أعتقد هذه وسيلة مهمة جدا لتغيير نمط الوحدي الذي سقط بشكل كبير في هذه الثنائية، ثنائية يعني الشعوب كضحية واتخاذ القرار في لحظة طائشة لا تحسب حقيقة نتائجها الكارثية. المنطقة تعاني حقيقة منذ سنوات، يعني منذ نكبة فلسطين عام 1948 وهذا المنطقة تعاني، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في حرب أخرى، وكما شرت هي ضحية قرارات تأتي من الساسة الذين طبعا إما بفعل اللوبيات الصهيونية وهي متنفذة في أمريكا وفي الغرب لا شك في ذلك، أما بفعل يعني سرديات أيديولوجية، سرديات دينية، سرديات كثيرة حقيقة من هذه السرديات والأيديولوجيات نسمع عنها الآن، المسيح المخلص وأشياء كثيرة حقيقة، وساسة كثيرين يتشبهون بالمسيح، فبالتالي نحن أمام حقيقة صراع معقد متعدد الأوجه. كيف يمكن الخروج من هذا الصراع؟ كيف يمكن لهذه الشعوب أن تتخلص من هذه الثنائية ويكون لها القرار أنها تجبر الأنظمة على أنها لا تريد مثل هذه الحروب ولا تريد مثل هذه الصراعات، تريد أن تعيش بسلام يعني. والعالم أعتقد فيه من الثروات وفيه من الكثير والممكنات ما يجعل الإنسانية تعيش بسلام يعني. لدينا 8 مليار إنسان موزعين على القارات الخمس، أعتقد أنه بكثير من القوى الناعمة والحوار والتعاون في كثير من القضايا يمكن هؤلاء الناس يعيشوا بسلام، ولكن طالما القوة المسيطرة على هذه الأنظمة الطاغية وخاصة في أمريكا والغرب، أنا أعتقد يصعب كثيرا أن يتخلى هؤلاء عن هذه السيطرة والهيمنة والغرور في ظل حقيقة منطقة هشة حقيقة يعني. ونحن نرى الآن نتفرج على حرب ليس لنا لدينا فيها ناقة ولا جمل يعني، فرضت على المنطقة ولم يتخذ يعني لم يتشاور فيها أحد، وبالتالي أصبحنا الآن نحن بين فكي الصراع. شعوب حقيقة تاريخيا هي ضحية قرارات فردية طاغية، وبالتالي حقيقة حتى نعيد البوصلة من جديد يكون لهذه الشعوب كلمة، لأنه في تصوري أي نظام يعني نجاحه يعتمد على رفاهية الشعوب يعني. أنا أعتقد الصين كدولة كما دائما نتحدث عنها كثير هي نموذج تعتمد على القوة الناعمة. الصين كنموذج لا تحارب أحد، هي تستخدم القوة الناعمة في الاقتصاد في الاستثمار، وأصبحت تتمدد في أفريقيا وفي آسيا وفي كثير من المناطق يعني. هذا نموذج أعتقد أنه يمكن الأخذ به كنظام حاول أن يوظف الشعب الصيني كأكثر من 1.5 مليار في خدمة الاقتصاد والاستثمار والازدهار. لدينا نموذج في الشرق يقابل نموذج في القوة الصلبة الآخر الذي يعتمد على القوة، وبالتالي أعتقد أننا أمام نموذج ربما يكون هو الأفضل إذا ما استثمر بطريقة صحيحة لتخليص هذه البشرية من هذه الصراعات وهذه الحروب التي دمرت هذه المنطقة على مدى 100 عام.
0: كان هذا الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، وقد تحدث عن الحروب وكيف أن الكثير من الصراعات اندلعت نتيجة مشاريع الهيمنة والتوسع، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي وحملت عنوان بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب؟ بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب التي نظمها النادي الثقافي مساء الثلاثاء 21 يوليو لعام 2026 بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير. وإلى أن نلتقي بكم مجدداً في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: صحبه سلوك طلعان ورجال اطفال بنات
1: كل الدروب واخدا بلدنا للنهار
0: واحنا بلدنا للنهار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو.

البحر.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

إذاعة سلطنة عمان. زمان يا نغم،

0: الله على زمان وأيام زمان.
1: السلام عليك.
0: وعليك السلام. أهلا بضحى. أهلا بطالبة الدراسات الموسيقية. تفضلي تفضلي، إليك هذا الكرسي، وتعالي نستمع إلى هذه الأغنية التي مضى عليها أكثر من نصف قرن ولم نزل حتى الآن نستمع إليها بشغف.
1: ما اسم هذه الأغنية التي جعلتك تطرب إلى هذه الدرجة؟
0: استمعي معي، وحين تنتهي الأغنية ستعرفين سبب طربي.

0: ما قولك يا ضحى بمثل هذه الأغاني الخالدة؟
1: تسألني رأيي، فإليك ردي وأرجو أن تتقبله.
0: تفضلي.
1: يا صديقي، أرى أنه من الواجب على العقول المثقفة أن تتقدم مع الزمن، لا أن تتحجر وتبقى مكانها. لقد وصل الإنسان في هذا القرن إلى مرحلة من العلم والاكتشاف والرقي لا يتصوره عقل، وأنت يا أستاذ صالح لم تزل تعيش أغاني الماضي وتقف عندها. قل لي، لما هذا الحماس لكل شيء قديم؟
0: ضحى، أحقا ما تقولين أم هذا مزاح؟
1: أبدا، ليس مزاحا ما أقوله، بل أريد أن أدلك بصدق إلى طريق الصواب. عذرا أستاذ، فأنت ما عاد بمقدورك أن تتطلع إلى الماضي دون المستقبل. واسمع مني، أنا التلميذة المبتدئة في دراسة الموسيقى. تقدم إلى الأمام ولا ترجع أبدا إلى الوراء، واكب العصر وانسى.
0: رويدك يا ضحى، رويدك، هل تعتبرينني متأخرا عن العصر إذا جاهرت بإعجابي وحبي للأصالات العتيقة؟ أولا تعرفين المثل القائل: احفظ عتيقك، جديدك لا يدوم؟ إذا كنت تفهمين الأمور هكذا فأنت على خطأ كبير. أما أنا فسأبقى كما أنا إلى ما شاء الله.
1: لا لا، أنا لا أريد أن...
0: بل إنني أفهم من تعليقك أنني أرى الغلط بأم عيني وأصفق له.
1: صحيح، يجب أن تقبل بالأمر الواقع وتتقبل الأغاني الحديثة والخفيفة.

0: إذا كانت تلك هي نصيحتك فأنا أرفضها رفضا نهائيا، فأنا لا أستطيع أن أواكب هذا الانحدار الفني الذي وصلنا إليه. أو هل تعتبرين ذلك طربا وفنا يا ضحى؟ هذه الأغاني التي تتحفنا بها الإذاعات والتلفزيونات ليست من بيئتنا ولا من تراثنا، فكيف يمكن أن نماشي هذه الأغاني الركيكة في موضوعها وألحانها وفي معظم مطربيها ومطرباتها؟ شيء آخر أردت قوله يا ضحى وتذكيرك به، أو هل نسيت أنني من الملحنين المخضرمين الذين لا يأتون إلا بالألحان الطربية الراقية؟
1: عذرا أستاذ، قصدت بكلامي الحديث عن التطور الفني والموسيقي، فجاءني ردك قاسيا.
0: تتحدثين مجددا عن التطور في الموسيقى، أين هو هذا التطور؟ لقد مضى علينا زمن لم نسمع فيه سوى إيقاع واحد ونغم واحد يكاد أن يوصلنا إلى حد الجنون.

0: قولي، هل ما سمعتي تسمينها موسيقى حديثة ومتطورة؟ ما بك لا تجيبين؟ قولي يا ضحى بالله عليك، أوليست هذه الموسيقى مستوردة من الموسيقى الغربية الصاخبة، يأتي بها من يسمون أنفسهم فنانين عصريين ويركبون عليها كلاما باللهجات المحكية الساذجة ويدعون أنها من ابتكارهم؟ أما كليبات الأغاني التي نراها على الشاشات فهي خير دليل على ما قلته، وأقصى غاياتها العروض المبتذلة دون التركيز على الكلمة واللحن.
1: أنا معك في ذلك يا أستاذ 100%.
0: منذ أكثر من 30 سنة ما عدنا نسمع الطرب الأصيل ولا الموسيقى الراقية. أين هذا الزمان من تلك المقامات والإيقاعات الشرقية؟ لقد ولت أيام الفن الجميل حين كانت الأغنية كلمة ونغمة وصوت، وكان لكل من هذه العناصر فارسها.
1: تقول زمن الفن الجميل؟ عرفت ما ترمي إليه يا أستاذ صالح. أنت تحملنا إلى النصف الثاني من القرن العشرين وإلى نهاية التسعينيات، أليس كذلك؟
0: بل هذا هو الصحيح، وهذه الفترة هي التي واكبت عمالقة الطرب والتلحين والتأليف. لقد رحل مطربو ومطربات زمن الفن الجميل هذا وتركوا تراثهم، بل تركوا رصيدا ضخما من الأغنيات العذبة. رحلوا عن دنيانا وأغانيهم لم تزل تملأ الأسماع.
1: تقصد عمالقة الفن كأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب
0: وسيد درويش ومحمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض الصنباطي وأسمهان وكثيرون سآتي على ذكرهم فيما بعد.
1: وهؤلاء عرفوا بالسبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة.
0: نعم، إنه الاسم الذي أطلقه عليهم الباحث الدكتور فيكتور سحاب في كتابه السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة.
1: والآن هل تتكرم بإسماعنا أغنية من نغمات زمان؟
0: حاضر يا ضحى، وأنا بي شوق أيضا لأعزف على العود وأغني للسيدة أم كلثوم. Thank you.

0: الله،
1: تلك هي عينة يا ضحى من أغاني ونغمات زمان. ها، ما قولك في هذه الأغنية لحنا وصوتا؟
0: تسألني عن رأيي؟ إنها قمة الإبداع والجمال. وحدها هذه الأغنية تساوي 95% من أغاني هذه الأيام. ما رأيك أن نسمع السيدة أم كلثوم وهي تغني القلب يعشق كل جميل؟

0: بادرة جميلة من المخرج، فشكرا له. هل أستطيع أن أقول الآن بأن ضحى ترغب في الانتساب إلى نادي موسيقى أيام زمان؟
1: بل أنا من أقدم المنتسبين إلى هذا النادي العريق، إلا أني شئت أن تكون مداخلتي هذه باباً لمعرفة المزيد من موسيقى أيام زمان.
0: طالما أنت كذلك، فلنستمع معاً إلى مقطع جديد من أغنية أخرى، فماذا تريدين أن تسمعي؟ أنا أترك الاختيار في نهاية حلقتنا لمخرجنا المرهف،
1: وهو كذلك.

0: سمعناه هو دور أو مقام أو...
1: بل هو مقام حجاز كاركورد.
0: رويدك أستاذ صالح، قبل أن ندخل عالم المقامات والأدوار دعنا نسمع عزفا من جديد من أناملك الذهبية.
1: شكرا لك يا ضحى.

0: فعلا إنه عزف جميل بل رائع.
1: بل إنه عزف لزمن جميل قد مضى، لكني على ثقة بأنه سيأتي مرة ثانية.
0: وهل برأيك أن جميع ملحني ومطربي القرن 21 غير مؤهلين للعودة بنا إلى الأصالة والتطريب؟
1: بل قلت لك إنني متفائل، ولو أن القضية ليست فقط في انتشار الفن الهابط بل في غياب الفن الجيد. وتحت عنوان التلوث السمعي على شريط كاسيت، كتب الدكتور محمد علاء الدين منصور الناقد الفني المصري المعروف، فقال: بلا شك أننا نعيش في أيامنا هذه أردأ حالات التردي الذوقي والتلوث السمعي والهبوط الروحي، حين سمحنا لأنفسنا أو عودناها سماع هذا العبث الغنائي والسقوط الفني المتمثل في أشرطة بعض من يسمي نفسه بمطرب الشباب. كنا ونحن لا نزال صغار السن جدا راقين في الذوق والوجدان لما نسمعه من الإذاعة من أغاني وموسيقى رفيعة وأنغام شجية وأصوات رخيمة كان يؤديها كبراء هذا الفن الوجداني من أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. أما اليوم فإنك تزداد عجبا وألما حين ترى الشباب والشابات يرقصون ويهتزون ويصفقون على كلمات تافهة ولحن متردد.
0: صحيح ما قاله دكتور منصور، فما معنى هذه الأغنية مثلا؟

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت يا ضحى فأعدك بمتابعة الحديث عن الغناء والموسيقى.
1: لا عليك أستاذ صالح، الدنيا لم تزل بخير، ولم يزل هناك في هذا الزمن وبعد رحيل العمالقة عدد لا بأس به من المطربين والملحنين ممن تأثروا بمن سبقهم، وهم يسيرون على منوالهم في تقديم بعض من الفن الجميل.
0: آمل ذلك يا ضحى.
1: وإلى الغد ومع كل ما عندك من حديث عن الغناء والفن الأصيل.
0: زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

يلا هوبا فوق هوبا فوق هوبا فوق.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الروح والراحة.
2: أعزائي المستمعين، في اللغة العربية أصلان من الراء والحرف المعتل والحاء، هما روح وريح. عدهما اللغويون أصلا واحدا، حيث اعتبروا الريح أصله روح، ولا أظن المسألة كذلك. فمن الروح الراحة ومن الريح العناء، فلنوجز القول فيهما. أما الروح فمعروفة، تذكر وتؤنث، وبفتح الراء تدل الكلمة على الفرج والراحة، كما في ولا تيأسوا من روح الله.

إلا الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. ونرى أن كلمة الروح بفتح الراء أشمل من ذلك كله، فكأنها روح جديدة بضم الراء تعيد الحيوية لما حمد من أحاسيس الفرح والسعادة، فكأنه إحياء لموات تلك الأحاسيس والمشاعر. ونرى هذا المعنى الشمولي تجلى في الآيات الأخرى التي ورد فيها هذا اللفظ، مثل فروح وريحان وجنة نعيم. وقد أساء من توهم في الآية خللاً بيانياً بسبب ذكر الروح والريحان إلى جنب جنة النعيم، فتساءل أليس كل ذلك في الجنة؟ فلما هذا التكرار؟ والحق أنه لا تكرار في الآية، ففي كثير من المواضع التي ذكرت فيها الجنة أفردت بعض صور نعيمها، كما يتجلى ذلك في سورة الرحمن، وكذلك في مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، وكذا في المواضع الأخرى. وبحسب سياق مورد الآية قد تأتي بعض مظاهر ذلك النعيم، ويتأكد المعنى الذي ذكرناه عن علاقة الروح المفتوح الراء بالروح المضموم الراء بسياق الآية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فالروح والريحان وردا في النعيم الذي سيحظى به المقربون إلى جانب ذكر الجنة، وجاءت راؤها بالفتح في ولا تيأسوا من روح الله في مقابل شدة الضيق الخانق الذي كان يحسه يعقوب لفقدان ولديه يوسف وأخيه. وقال اللغويون أراح الإنسان إذا تنفس، ولكن نرى أن الدقة تقتضي أن يكون المعنى أراح إذا تنهد لا إذا تنفس، ففي التنهد راحة للمتضايق القلق، لذلك يقال تنفس فلان الصعداء، وهو دال على شهيق عميق وزفير سريع، وهذا هو التنهد. ومن الأصل اللغوي يأتي الريحان، وجمعه القرآن مع الروح في الآية المذكورة قبل قليل، وتلك من وسائط الراحة. والرائحة ما تشمه من عطور أو غير عطور، فهناك رائحة طيبة عطرة، وهناك رائحة عفنة. وشبهوا الأخلاق الحسنة بالأولى، وشبهوا الأخلاق السيئة بالثانية، وقالوا إن الرواح الذهاب عند المساء بخاصة، فهو رائح لأهله وهي رائحة لأهلها، ويقابله الغدو في الصباح. ولكن عدي بن زيد قابل بين الرواح مساء والبكور صباح، فقال أرواح مودع أم بكور لك فاعلم لأي حال تصير. إن شغل الصابيات من الأستار طرف يصبي وفيه فتور. وفي قولهم رائحة للمرأة الذاهبة ليلا يتلاقى اللفظ مع الرائحة التي يشمها المرء من عطور وغيرها، وهذه العطور لا وقت لرائحتها أن تنتقل من المنشأ إلى حاسة الشم. ومن الأصل الأريحية، وهي الأخلاق الواسعة الطيبة، وكل شيء واسع هو أريح. ولا تقتصر الأريحية على الكرم، فالكرم جزء من الأخلاق الطيبة الواسعة الحسنة. والمراوحة في العملين أن تعمل هذا مرة وذاك أخرى، فأنت تراوح بينهما،

0: كأنك ترتاح من عمل بأن تشغل بعمل آخر ثم تعود لما كنت فيه. وفي الكلمة هذه انتقالات معنوية عجيبة دالة على قدرة العقل الذي تعامل معها في مسيرة التاريخ، فاشتق من الأصل الواحد مئات الألفاظ والمشتقات بدلاً من أن يشوه لغته بما ليس من جنسها ولا من موسيقاها ولا من دقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.